وبتخاف عدله، عندك رب غفور رحيم تواب وبتخاف ناره. العابد قال له، ما بتخافش من ربنا يا مجنون؟ المجنون قال له، طبعا أنا أخاف ربنا، لكن خوفي مش من ناره. اتعجب العابد وقال، إذا ما بتكونش من ناره فخوفك من إيه؟ المجنون قال له، أنا بخاف من مواجهة ربي وسؤاله ليا. لما يقول لي، ليه يا عبدي عصيتني؟ فإن كنت أنا من أهل النار فأتمنى إن ربنا يدخلني النار من غير إنه يسألني، فعذاب النار أهون علي من سؤاله سبحانه. فأنا ما أقدرش إني أبصله بعين خاينة وجاوبه بلسان كاذب. إن كان دخول النار يرضي حبيبي فلا بأس. اتعجب العابد وبقى يفكر في كلام المجنون ده. وقال المجنون، يا عابد هقول لك سر اوعك تزيعه لحد. قال له، ايه هو السر؟ ايه هو السر ده يا مجنون العاقل؟ قال له، يا عابد ربي مش رح يدخلني النار، تعرف ليه؟ المجنون قال له، العاقل قال له، ليه يا مجنون؟ قال له، لاني عبدته حب وشوق اليه، وانت يا عابد عبدته خوف وطمع، وظني بيه افضل من ظنك، ورجائي منه افضل من رجائك. فكون يا عابد، ما ترجوش افضل مما ترجو. فموسى عليه السلام راح عشان يجيب جذوة من النار عشان يدفى بيها، رجع بالنبوة، وأنا رحت عشان أشوف جمال ربي، رجعت مجنون. راح المجنون يضحك والعابد يعيط ويقول، أنا ما بصدقش إن ده مجنون، ده أعقل العقلاء وأنا المجنون الحقيقي. ورح أكتب كلامه بالدموع. سبحان الله. إذن اللي بيعبد ربنا لازم يعبده حب وشوق، مش خوف وطمع. اللهم اعفو عنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين.

بتحبوا المال؟ مين ما بيحبش المال؟ لكن المال مش كل شيء. قد إيه أصحاب الملايين كتيرين اللي ما بيناموش إلا بمهدئات وحبوب منومة. الواحد منهم بيمشي برفق الطبيب الخاص وجعبته ملانة بأنواع الإبر وأجهزة قياس السكر والضغط، بينما العالم الفقير ده اللي بيقبض راتب قليل وما بيستلموش في وقته كمان، بيتأخر شهرين وثلاثة، بتشوفه بينام على أقرب كرسي في الطريق قرير العين هني. صدقني الدنيا ملانة بالأغنياء الأثرياء التعساء. كلنا نعرف الكاتبة أجاثا كريستي، كانت أغنى بنت مع ذلك السن الفتوي، كانت تملك جزر كاملة وأسطول من الطائرات وفنادق فاخرة وأرصدة بيتنسى البعض منها، ومع ذلك ما وجدتش السعادة. اتجوزت من جنسيات كتيرة، اتجوزت رجال من جنسيات كتيرة وديانات مختلفة، ما لقيتش السعادة. أخدت يهودي، ما وجدتش معها السعادة فسبته. اتجوزت نصراني وبعدين ملحد، ولما كان حالها أسوأ من الأول لقوها جثة هامدة في مزرعة من المزارع بتاعتها الكبيرة، أخدتهم معاها. عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي في أوج الخلافة الأموية القوية، هو في أبهة الملك يؤمر ويطاع، ينهي فيجاب، يسأل يعطى. لما قارن بين أيامه اللي لم يتخللها هم ولا غم، لقى إنه العدد مذهل. تعرف قد إيه كانت الشهور دي اللي عاشها منعم من غير تنغيص؟ ما كانتش كام شهر، ما كانتش شهور، لا كانت أيام معدودة، 13 يوم بس. نابليون اللي امتلك الجاه والملك والسلطان والهيبة والجيوش الجرارة، قال وهو في منفاه: ما عرفتش في حياتي كلها 6 أيام سعيدة. بينما قالت هيلين كيلر المرأة العمياء الصماء البكماء: أنا بلاقي الحياة جميلة جدا، المال يقدر إنه يجيب أي دواء في العالم، لكنه ما يقدرش إنه يقدم لصاحبه العافية. بالمال تقدر إنك تشتري أفضل الغرف والفرش الناعمة الوثيرة، لكن ما يقدرش إنه يقدم لك النوم الهانئ. بالمال تقدر إنك تحصل على ولاء الألسن والناس يسقفوا لك، ولكن يستحيل إنك تشتري محبة القلوب وقناعات العقول. ما تخبطش غني لغناه، ولا وزير لوزارته، ولا ملك على ملكه، ولكن اخبط من عاش لله وجعل حياته لله وأنس بالله، بيروح للمسجد وطهر نفسه بالإيمان، بتنزل ذنوبه
مع نزول المية من لحيته ومن صوابع إيديه ومن أطراف شعره ومن أنامل رجليه. بكل خطوة كتابة حسنة وغفران سيئة ورفع درجة حتى يوصل للمسجد طاهر مطهر. فبتحلق روحه مع رب العرش وبيخرج من المسجد يتنهد تنهد الفرحان اللي قابل الملك فأحبه وفاض عليه من العطايا حتى غمر قلبه بالطمأنينة والسكون. وبده أنا ما بزمش المال وإنما بشوف السعادة بتحصل بغير المال، فالمال ما هواش إلا سبب من أسباب السعادة. قد يغني عنه غيره من الوسائل، وهو إلا متعة من المتع الكثيرة، وعندك من المتع ما يفوق ويغني عنه. اتمتع باللي وهبك ربك. أم حنينة، زوجة محبة، ولد صالح، صحة طيبة، رزق يكفيك، ناس بيحبوك بيدعولك، عمل نفسك بتحبه، عربية يا أخي تقضي عليها احتياجاتك. واقطع عنك الطمع، هو سبب الذل ورأس الخسارة. عشان كده هذكر لكم جاء في حكم الصين القديمة إن ملك كان عاوز إنه يكافئ واحد من المواطنين بتوعه، فقال له خد من الأرض كل المساحات اللي أنت تقدر إنك تقطعها ومشي على رجليك، خد قد إيه أنت تقدر تمشي هتاخد الأرض اللي أنت تمشي عليها هتكون ملكك. ففرح الراجل وأخد بقى يقطع الأراضي بسرعة وهرولة في جنون، ومشي مسافات طويلة فتعب وفكر إنه يرجع للملك عشان يديله المساحة اللي قطعها، لكنه غير رأيه وقرر إنه يواصل السير عشان يحصل على الكتير على أكتر، ومشي مسافات أطول وأطول وفكر إنه يرجع للملك مكتفي باللي وصل إليه، لكنه اتردد مرة تانية وقرر إنه يواصل السير عشان يحصل على أكتر وأكتر من الأرض. بقى الراجل يمشي ويمشي وما رجعش أبدا، ضل وضاع في الحياة، ويدوب إنه وقع صريع من جراء الإنهاك الشديد والتعب. اللي عاوز إنه يمتلك كل شيء فقد كل شيء. أهم أسباب السعادة بتيجي في القناعة والاكتفاء. حط حد للكفاية في الأمور المادية حتى ما تقعش في فخ الطمع وعدم الاكتفاء والتحسر على اللي فات. وافتكر الأعرابي ده وهو في خيمته وحط رجل على رجل وقعد عرضة لهبوب الرياح، بينتشي ريحة السعادة لقناعته العظيمة وهو بردد إذا ما كان عندي قوت يومي طردت الهم عني يا سعيد، ولم تخطر
هموم غد ببالي، لأن غدا له رزق جديد. الله.

هقول لكم اللي رواه ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر. ويتكلموا عن حادثة شافها من الفن ده، يعني الحرص الشديد على المال. قال: كان فلان له ولدين وبنت وله 1000 دينار مدفونة، فمرض مرض شديد، فجم أهله بيتكلموا معاه وبيزوروه حواليه، فقال لواحد من الولدين دول من أولاده، قال له: ما تسيبنيش، خليك معايا. لما طلعوا أولاده كلهم وبقي الولد ده، قال له: أخوك مشغول بالطيور، وأختك عندها زوج تركي، ولما يوصل المال ليهم حيبعزقوه في اللعب، وانت على سيرتي وأخلاقي، ولي في الموضع الفلاني 1000 دينار، لو أنا مت خدها وحدك. فاشتد بالراجل المرض، فابنه أخد الفلوس، فاتعافى الأب، رجعت صحته، فبقى يسأل الولد إنه يرد المال إليه. ما عملش، ما ردهاش، فمرض الولد وبقى على الموت. فجعل الأب ينشده إنه يقوله على المال: فين المال؟ ويحك، أنا خصصتك بالمال من غيرهم فبتموت ويروح المال، ويحك. فما زال به حتى أخبره بمكانه فأخذه، ثم عوفي الولد ومضت مدة فمرض الأب، فجعل الولد يتودد لأبوه إنه يقول له عن مكان الفلوس. ما قالوش، فمات الأب وضاع المال. فسبحان من أعدم هؤلاء العقول والفهوم، إنهم إلا كالأنعام بل أضلوا سبيلا، بل هم أضلوا سبيلا. يا الله يا الله يا الله. الإنسان يشكر ربه دائما على النعمة الكبيرة وهي الصحة والقناعة. الحمد لله رب العالمين.

أحبك في الله، معنا قصة قصيرة عن خلق من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك أكثر من قصة قصيرة عن الأخلاق والفضائل، خلينا نتعلم حسن الخلق والفضائل، زي أنه نسامح الغير ونعفو عن الناس. هنا في قصة قصيرة عن خلق من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. في يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد مع أصحابه بيتكلم، دخل عليهم زيد بن سعنة وهو من علماء اليهود. كان زيد من أحبار اليهود، دخل فجأة واخترق الصفوف حتى وصل للنبي صلى الله عليه وسلم ويشده شد عنيف جدا من ثوبه، وقال له الراجل ده بصوت عالي وغليظ: أوفي ما عليك من الدين يا محمد، انتوا بني هاشم قوم بتمطلوا في أداء الديون. حيث كان للرجل ده بعض الفلوس عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كان ده مش موعد رد الدين لسه. وقتها غضب الصحابي الجليل عمر بن الخطاب وطلع سيفه وطلب من الرسول انه يأذن له بانه يقطع عنق الراجل ده بالسيف، فرفض الرسول ده وقال: أؤمره بحسن الطلب وأمرني بحسن الأداء. خجل اليهودي وقال إنه جه عشان يختبر أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ومش من أجل الدين، لأن موعد الدين في الأصل لسه ما جاش، لكن أرى الراجل ده أوصاف النبي وشافها فيه، لكن كان عاوز إنه يشوف صفة الحلم عند الغضب، فجه ورآها فيه. ساعتها قال زيد الشهادة ودخل إلى الإسلام وجعل الدين صدقة على الفقراء وما أخدوش لنفسه. بعدين استشهد في غزوة تبوك وينال الشهادة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، المال الكتير، في ناس عندهم مال كتير لكن هم في عداد الفقراء. ما أكثر الناس اللي عندهم المال كتير وهم في عداد الفقراء؟ نعم، لأنهم ما بينتفعوش بمالهم، بتلاقي عندهم من الأموال اللي ما بيتحصيش ما بينعدش، لكن بيأثر على أهله في النفقة وعلى نفسه وما بينتفعش بماله. والغالب اللي بيكون عنده الحالة دي وبخل بما يجب عليه انه يسلط على امواله افات بتروحها كلها. كتير من الناس عنده اولاد لكن اولاده ما بينفعوش، عندهم عقوق واستكبار على الاب، حتى انه الولد مثلا ما بيقعد مع صديقه ساعات طويلة بيتكلم معاه وبيأنس بيه وبيفضيله بأسراره، لكن لو قعد مع أبوه بتلاقيه زي الطير المحبوس في القفص عاوز يطير والعياذ بالله، ما بيأنسش بيه وما بيتكلمش معاه وما بيفضيلوش ولا بأسراره أبداً، وبيستسأل كمان حتى انه يشوف ابوه. تصوروا، ده الاب البخيل والعياذ بالله. فدول ربنا ما بيبارك لهمش في اولادهم. بتلاقي بعض الناس ربنا اداله علم كتير لكنه بمنزلة الام اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب، ما بيبانش أثر العلم عليه في عباداته ولا في أخلاقه ولا في سلوكه ولا في بمعاملته مع الناس، ولكن العلم يمكن يكسبه استكبار على عباد الله وعلو عليهم واحتقار ليهم.

0: مين اللي علم الراجل ده؟ مين اللي من عليه بالعلم؟ مش ربنا سبحانه وتعالى؟ وربنا لو شاء لخلاه زي الجهال دول، بتلاقيه اداله ربنا علم، لكن الناس ما انتفعوش بعلمه، لا بعلم ولا بتدريس ولا بتوجيه ولا بتأليف، بتلاقيه منحصر، هو منحصر على نفسه. ربنا مش هيبارك له في علمه، مش هيبارك له في العلم، وده بلا شك حرمان عظيم، مع ان العلم من ابرك ما يعطيه ربنا سبحانه وتعالى للعبد. لان العلم لو علمته لغيرك ونشرته بين الناس اجرت على ذلك من عدة وجوه. اولا انه في نشرك للعلم نشر لدين الله عز وجل، فبتكون من المجاهدين في سبيل الله، فالمجاهد في سبيل الله بيفتح البلاد بلد بلد حتى ينشر فيها الدين، وانت بتفتح القلوب بالعلم حتى تنشر فيها شريعة ربنا عز وجل. ثانيا من بركة نشر العلم وتعليمه انه فيه حفظ لشريعة الله وحماية ليها، لأنه لولا العلم ما تحفظتش الشريعة، فالشريعة لا تحفظ إلا برجالها، رجال العلم، ولا يمكن حماية الشريعة إلا برجال العلم. فلو نشرت العلم وانتفع الناس بعلمك حصل في ده حماية لشريعة الله وحفظ ليها. ثالثا فيه انك تحسن للي علمته ده، لانك بتبصره بدين الله عز وجل، فاذا عبد الله على بصيرة كان ليك من الأجر زي أجره، لأنك أنت اللي دللته على الخير، والدال على الخير كفاعل الخير. فالعلم في نشره خير وبركة لنشره، لنشره وللي نشر إليه. رابعا وأخيرا إنه في نشر العلم وتعليمه زيادة له، فعلم العالم بيزيد إذا علم الناس، لأنه استذكار للي حفظ وانفتاح للي ما حفظش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنا درة مكنونة، أنا مؤمنة، أنا حرة ومصونة، أنا مسلمة، أنا نجمة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، معانا قصة جميلة لها عبر، قصة المتكبر وبيعة السمن. في يوم من الأيام كان هناك راجل بيسوق المدينة، بيتمشى بيتجول بمنتهى التكبر والتفاخر بين كل الناس. وهو كان ماشي، مرت جنبيه ست بسيطة قوي بتبيع سمنة. اتجه ليها وسألها وقال لها: انتي بتبيعي ايه يا حرمة؟ قالت له: ببيع سمنة يا سيدي. وما خرجش وما سابهاش إلا حتى توريه السمنة. قال: أنا عاوز أشتري، وريني السمنة. والمسكينة هي بتحاول إنها تنزل السمنة اللي كانت حملها على دماغها، ونزلت منها كام نقطة كده من السمن على بدلة الراجل المتكبر، وبقى يزعق كل أعلى صوته بنبرة ملانة بالغضب الشديد على الست المسكينة بياعة السمنة، اللي هي ما أخطأتش في حقه أبدا. كل اللي عملته إنها كانت سبب في إنها وسخت له البدلة الغالية اللي لابسها حبة عيني. بقى الراجل يزعق ويهدد وينذر بأنه مش حيسيب مكانه إلا لو اديت له الست دي المسكينة تمن البدلة الشيك بتاعته. ابتدت المسكينة، الست المسكينة، تترجاه وتتوسله إن يعفو يصفح عنها، لكن كل ده توسلها ما زادوش إلا إصرار واستكبار. لما بقى عرفت إنه مفيش مفر منه، سألته وقالت له: يا سيدي، إيه هو تمن البدلة؟ قال لها كل قوة وجبروت وصوت ملان قدام الناس كلها: قال لها تمنه $1,000. المرأة المسكينة لما سمعت الكلمة دي فقدت اتزانها وحتوقع من طولها من الدهشة اللي جت لها، وقالت له: وحجيب لك منين؟ أديك منين تمن وأنا ما حلتيش نص ربع ربعه اللي بتقول أنت عليه؟ الراجل بقى كده يتكلم معها بأسوأ، قال له: وأنا مالي؟ انت اللي اخطأتي وعليكي تصلحي خطأك. وابتدت المسكينة تعيط والدموع تنزل من عينيها من اللي تحيلتها، ما حيلتهاش غير اللبن. واستكملت حالها تترجاه انه يعفو ويصفح عنها: يا اخي ربنا غفور رحيم، انت اعفي عني. لكن لا، أبدا أبدا، الترجي بتاعها زادوا يعني عنف واستكبار وعلو. وكان هناك شاب بيتابع الموقف من أوله، ولما نزلت دموع المرأة المسكينة ما قدرش يمسك نفسه وهو شافها بالحالة دي، فراح بسرعة ووقف الراجل وقال له: أنا هدفع لك $1,000. وطلع من جيبه $1,000 واداها للراجل. ساعتها الراجل اترسمت على وشه
ابتسامة الانتصار، وكان متلهف لما عد الفلوس. يا سلام، 1000 دولار. ولما انتهى مشي بسرعة في طريقه، لكن الشاب وقفه وقال له: على مهلك على مهلك يا راجل، انت بتاخد الفلوس تمن البدلة اللي انت لابسها. الراجل قال له: طبعا ايوه. الشاب قال له: ها طيب، انا اديتك تمن البدلة، ازاي هل من المعقول انك يعني ما تديناش اللي احنا دفعنا تمنه؟ هل معقول من الطبيعي انك تاخده وتروح؟ الراجل قال له: اديك بدلتي وامشي عريان. الشاب قال له: ايوه، ايه هي دي؟ مش مشكلتي انا في كده. الراجل قال له: ومعقول اني انا امشي عريان وسط كل الناس دي؟ ساعتها الشاب قال له: وانا ذنبي ايه؟ انت طلبت الفلوس مقابل البدلة وديناك، إذن فين البدلة اللي دفعنا المال فيها؟ الراجل قال له: يعني هتعمل إيه لو مديتكش البدلة بتاعتي؟ يعني هتعمل إيه يعني؟ الشاب قال له: تدينا المال وخلاص، ترجع لنا الفلوس. الراجل قال له: أنت بتقصد 1000 دولار؟ الشاب قال له: بالتأكيد لا، تدينا المال اللي إحنا عاوزين مقابيله. الراجل من غير رضا وكان متعصب قال له: وعاوز كام؟ الشاب قال له: أنا ببيع البدلة ليك ب2000 دولار. الراجل اتعجب واندهش، قال: بتقول ايه؟ انت مش شايف انه التمن اللي بتحطه كتير وكتير قوي قوي قوي؟ عاوز انك تفضح امري قدام كل الناس دول؟ الشاب قال له ساعتها واتعجب من امر الراجل، قال له: انت مش عارف انك عملت نفس الشيء مع الست المسكينة دي من لحظات قليلة؟ انت ما فضحتش امرها قدام كل الناس؟ الراجل لكن الراجل ظلم بين، قال له: ظلم يا استاذ. قال له: والله ده ظلم بين. الشاب ساعتها قال له: انت تعرف معنى الظلم؟ انت تعرف الظلم معنى ايه؟ واللي عملته مع الست دي ما كانش ظلم، كان عدل وانصاف. لانه الراجل اللي شايف روحه بيقول: لا ده ظلم، افترى. ايوه. شعر ساعتها الراجل المتكبر ساعتها شعر بالضيق والحزن الشديد بقلبه، وعرف خطأه اللي ارتكبه، حيث كان الشاب سبب في انه يعلمه الدرس اخيرا. فدمعت عينيه من خشية الله سبحانه وتعالى، وفورا رد الفلوس للشاب ودور عن الست بيعت السمن، واول ما لقاها اعتذر ليها عن كل اللي عمله معاها. يا سلام يا سلام. العبرة من القصة يا أحبابي: من تواضع لله رفعه، ومن تكبر أذله الله سبحانه وتعالى. كلنا اتخلقنا من نطفة، أما عن أصلنا فهو الطين، هدومنا اللي تدعو للتفاخر جاية من دودة. أما عن أشهى المأكولات اللي منتلذذ بيها
فبتيجي من نحلة صغيرة. ومنتهانا احنا فين كلنا؟ تحت التراب، نهايتنا تحت التراب. مش عارف على ايه بيتكبر الانسان، على اخيه الانسان. ياه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إلى هنا أحبتي الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الثلاثاء إذا كان في العمر باقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليئا بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا لست مجهولا على الخذلان، أنا مسلم والمجد يقطر كالماء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة الأحباب، حياكم الله في بودكاست خواطر لهذا اليوم. الخاطرة اليوم سريعة، هي بعنوان الباب. ما معنى الباب؟ هناك أبواب إذا فتحتها صعبة تغلقها، إلا تحتاج إلى قوة إضافية معك حتى تغلقها. أنا أتكلم على أبواب الشر. الحقيقة كثير من عندنا يغامر ويفتح أبواب شر وهو لا يستطيع إغلاقها، بالمرة ما عنده القدرة أن يغلق هذا الباب، ويأتي بوسائل بسيطة يريد يغلق بها الباب. هذه الوسيلة كانت من البداية تنفع، أنه إذا حسيت بالخطر أو أحد نبهك هناك خطر فلا تفتح الباب، هذه الوسيلة هي اللي تنفع، اللي هي النصيحة. لكن يأتي بعد أن فتح الباب ودخل الخطر يستخدم نفس الوسيلة البسيطة، هذا ما تنفعك. طبعا أنا جاي أتكلم عن الغاز، دعوني أدخل في تفاصيل، لكن راح أذكر لكم مثال. كان في حقيقة احنا عندنا في المنطقة مؤسسة إسلامية، يعني دعوية، خطب جمعة، دروس، دعوة، كانت هذه المؤسسة موجودة وقائمة فضل الله سبحانه وتعالى. أحد الإخوة المحترمين الحقيقة وإخوانا، يعني اللي أعتز به وأعتز بصداقته، أصبح على رأس هذه المؤسسة، فأراد أن يفتح باب لأناس غير مؤهلين. ما معنى غير مؤهلين؟ ناس الحقيقة اجتماعيا، ثقافيا، بل حتى دينيا مش فاهم شيء من الدين، يعني يدوب حافظ الفاتحة، ألفاظهم، سلوكهم بالحياة كلها فوضى في فوضى. فيريد يفتح الباب لهؤلاء أن يكونون على رأس المسؤولية في هذه المؤسسة الدينية. فقلت له لماذا تفتح الباب لهؤلاء؟ قال أنا عندي قوانين اللي أحكم بيها، عندي أصوات ومجلس وكذا صوتين إلي أنا كرئيس وأحكمهم. قلت له أصلا أنت ليه تفتح الباب ويدخل الوحش؟ هذا وحش خارج بيتك، خارج المؤسسة، تفتح له الباب ويدخل لماذا؟ يعني هو غير مؤهل، غير مؤهل لمثل هذا العمل. هو جاء من بلد عربي، ومع احترام للبلدان العربية اللي جاءوا منها كلنا، يعني بلدان كلها على راسي، لكن واحد هو في بلده ما يصرحونه بمعزة، صخلة ما يصرحوا، يعني ما يأمنوا بهذا. أنت تيجي تأمن في مؤسسة وفي بلده ترى منبوذ، في بلده الناس أهل بلده يعرفون قيمته، كيف تفتح له باب أنت وتخليه يجلس معانا؟ قال لا لا لا، أنا مسيطر. فتح الباب، وشنو كان يظن؟ أنه عند الوسائل الدفاعية، ففتح الباب. فجعلوا هؤلاء القوم الذين فتح لهم الباب عليها سافلها، وأحلوا الجمعية دار البوار، انهارت، انهار كل شيء، لأنه إنسان غير مؤهل الدخل في هذه القضية. أنا ما أتكلم عن تقوى والشرع، هذا خلي على جنب، رغم أنهم التقوى ما يعني سبحان الله، ما الفاتحة مش حافظينها هم، أو حافظ الفاتحة واللسانة والأفورد والشتايم والمعرفش، ويتفاخر بإجرامه السابق، يعني حتى دينيا هو ممكن ما نقول نحكم عليه غير نحكم عليه، حتى دينيا هو بعيد، هذا ظاهر لنا. هذا دخله صار فتمكن، فأتى على البنيان من القواعد وانهدم كل شيء وانهار كل شيء. فتح الباب الخطأ وظن بنفسه قوي، أنت ضعيف، ليه تفتح الباب الخطأ؟ هذا يقودنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في الأعراف وفي فصلت، قوله جل في علا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يعني ينزغك نزغ من الشيطان، استعذ بالله. بمعنى كثير من الناس، أنا منهم، علي نفسي فوقكم، لا أنا واحد من الناس، يأتيك نزغ من الشيطان، يعني تلميحة بسيطة من الشيطان إلى باب فيه خراب. ماذا يفعل كثير من الناس؟ أنا مسيطر، أنا عندي الأدوات،
فيدخل الشيطان. دخل الشيطان الآن يحاول يعالج الشيطان بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. الآن هذا غلط، هذه غير تنفع. هذا السلاح قبل أن يدخل حتى تشيل الفكرة من بالك أنه نزغ وسوسة. النزغ هو حتى قال العلماء النزغ هو قبل الوسوسة، يعني نزغ شوية تتش صغيرة، لمسة خفيفة جاتك خاطرة، استعذ بالله وطردها. هو فتح لها الباب وقاعد يفكر بيها وجابها شمال ويمين وبعرف ايش، وراح للمكان الارض اشوفه اتاكد بعيني عشان انا وكذاب البعيد كذاب. انت تشوفه بعينك؟ انت تريد الشيطان هو دفعك للخطوه الثانيه. النزغ لما جاءك النزغ الخاطره من الشيطان وقلت انا مسيطر، انت مسيطر، اذا دخل الشيطان، فتحت له الباب. فتح الباب بس خلي اروح اشوفهم ذا الجماعة كيف يشربون الخمر، كيف هاي واشم ريحتها المروانة والمخدرات والبلاوي هاي الزفت، اشم ريحتها بس شم. انا حتى انا قوي انا ما فتحت الباب. دخل اعوذ بالله من الشيطان. ما حتنفعك هاي، تنفعك لما النزغ جاء. هذا كلام رب العالمين، خليني نتدبر القرآن الكريم. فهذا الخطأ اللي يقع به كثير من الناس. السيجارة، خلينا نضرب أمثلة وخلي يزعلون علي المدخنين. سيجارة أنا مسيطر، أول نفس ثاني نفس هي وحدة باليوم، أنا مسيطر قائم أموري ماشية مضبوط مثل يا سلام. نزغ فتح للباب، دخل. لما دخل أعوذ بالله من الشيطان ويذب السيجارة، لا هذا كلام نادر ما يحصل. تحتاج وسائل أخرى، تحتاج مساعدة صديق، مساعدة صديق تحتاج. الصديق اللي هو من يعني طالب علم أو شيخ أو أحد أو إنسان له دراية، تروح إلى مكان يعني يعطيك نصائح طبية وطبيب. أنا قادر هسه، قادر ما قادر هسه. في أخ لي صديق بناتنا كانوا صغار يعني ابتدائية، فكبروا وصاروا بالثانوية يعني الإعدادية الثانوية المتوسطة، صاروا البنت بقت يعني بناتنا كبروا وأصبح أجسامهم أجسام مرأة لما كانت في الدائية، بعدها لسه جسمها يعني بطفولة، لكن لما دخلت في الثانوية بدأ بناءها وتتكون. وانتو هذا كلام فاهمينه وإحنا فاهمينه وكلنا فاهمينه، ما يوجد واحد يقول أنا والله ما فاهم، يعني ما كنت أتصور. لا أنت فاهم، بنت دخلت بالثانوية جسمها كبر وأصبحت مرأة، تشتهى بالشرع يسمى تشتهى. هذا مريض نفسيا اللي يشتهي وحده في الابتدائيه، يشتهيها ويقع عينه اللي هو هذا مريض نفسيا. اتكلم على زماننا هذا، لا حد يربط الامور بربط تاريخي. زماننا ابتدائيه طفله مع غير مشتهى من الناس الطبيعيين، تصير بالثانويه تبدا الانظار من عمرها او اكبر منها شوي يبدا تصير تشتهى هذه المراه، تدخل في دماغ الرجل كأنثى. فكبرت بناتنا واصبحت بمشتهى، الحمد لله والشكر يعني بناتنا في البيت بفضل ومنة من الله تحجبوا. زرته شفت البنت لابسة لبس فاضح جسمها، تعال يا ابن الحلال أنا مسيطر. شوف فتح الباب، أنا مسيطر. أي لحظة قلت له والله الذي رفع السماوات سبع بلا عمل، هذا الكلام قلته. قلت له والله لو أنت وعشيرتك وكل واحد شنب ثخين في العشيرة وعقال ما حيقدرون عليها لو تجاوزت بعد سنتين ثلاثة، فلا تفتح الباب. فتح الباب، الآن لا هو ولا ولا ولا العراق كله يقدر يحجب هالبنت إلا برحمة من الله سبحانه وتعالى، بل مش قادر حتى يتكلم معها كلمة، صلى الله السلام والعافية، كلمة مش قادر يتكلم معها. لا تفعلين لا أبد، كلمة ممنوع عليك الآن، لأنه الباب. لا تفتح الباب وتقول أنا مسيطر. عندك القابلية؟ هل أنت متخصص؟ يعني مثلا بعض أهل الدعوة يشتغلون حقل الدعوة متخصص، يعني يروح يذهب إلى مثلا مكان أهل الخمور، أهل المخدرات، أهل المنكرات الفساد والأمور، هذا عنده أدوات، عنده أدوات من يروح يدخل محمي بدرع، درع حصين متحصن. هذا قاري الأذكار الصباح وقاري أذكار المساء وعنده ورد يومي وعنده المعلومات، وذهب إلى المهمة وهو محصن كمقاتل ضد الشيطان. مو أنت،
مو انت ما لو مصلي الفجر لو ما مصلي لو مصليها ورا ما طلعت شمس وتقتحم الابواب وتفتح على نفسك باب، فانت ضعيف وانا ضعيف. اعرف حدود مقدرتك ولا تفتح الباب. هذه وهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. بس نصيحتي اليوم انتبه للابواب قبل ما تفتح. ياتيك بفكره الولد او الزوجه او الزوج ياتيك بفكره فيها شيء، بس احنا خلينا نجرب. قل لي لا اعوذ بالله من الشيطان، استعذ بالله هنا وقلي له، وانت تقول للزوجه وقل لبنتك وهي تقول لزوجها، كل واحد يقول للثاني اعوذ بالله استعذ بالله يا فلان. هذا باب للشيطان ما نريد نفتحه احنا. احنا ما عندنا قابليه ولا القدره. احنا مين القرضاوي يعني رحمه الله عليه؟ احنا مين مفتي استراليا؟ اتمنى وصلت الخاطره لكم والنصيحه اليوم. بارك الله فيكم. اشكر المخرج الاستاذ اسامه ريحاني، الدكتور سمير صياح، والاستاذ حبيب المصري، وحتى القاكم بخير. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به

0: أذاننا.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم رسل الله وسيد خلق الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه الأخيار الأبرار الطيبين الطاهرين، ورحمة الله تعالى على تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء متجدد مع برنامجنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو والدنا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. لأجل ذلك نحن نقف على باب سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نتعلم منها ما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا، نتعلم منها ما يأخذ بأيدينا إلى صراط الله المستقيم، نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نواجه الفتن ونتخطى المشاكل، كيف نواجه العقبات، كيف نجد الحل الأمثل للمشكلات كلها. فنحن مع النبي عليه الصلاة والسلام لا نعرف اليأس، بل حياتنا كلها رجاء وأمل. نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرف الهزيمة النفسية ولا التكاسل، بل أمرنا كله قائم على الجد والاجتهاد والعزم والعزيمة، قائم على الثقة في موعود الله تبارك وتعالى وبشارة نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل سيتم أمر هذا الدين ويدخله بيوت العالمين، إما بذل ذليل يذل الله عز وجل به الكفر وأهله، وإما بعز عزيز يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله. فهيا بنا إخواني وأخواتي رحمني الله وإياكم لنكون في معية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحاب سنته الغراء المطهرة، نغترف من معينها ونقتطف من أزاهيرها ما نعطر به مجالسنا ونهنئ به حياتنا كلها. أيها الإخوة، نحن نواصل لقاءنا مع نبينا الأنور عليه الصلاة والسلام، وهو يصف لنا المؤمن من هو. من هو المؤمن كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للمؤمن صفات عديدة، منها ما يشمل العقيدة، ومنها ما يشمل العمل الظاهري، ومنها ما يشمل الخلق والسلوك، ومنها ما يشمل الحال، ومنها ما يشمل المقال، ومنها ما يشمل العبادة، ومنها ما يشمل العادة، ومنها ما يتعلق بالسلم أو ما يتعلق بالحرب، ما يتعلق بعلاقة المسلم مع نفسه ومع إخوانه ومع أهله بل مع عدوه. ذلك كله في صفات أعلنها النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها شعارا لكل مؤمن، وعلى قدر تحقيق هذه الصفات على قدر ما يكمل الإيمان ويشتد ويقوى، وعلى قدر بعد الناس عن صفات المؤمنين كما وضحها النبي عليه الصلاة والسلام على قدر ما يضعف إيمانهم ويخبو نوره. اللهم إنا نسألك أن تقوي إيماننا وأن تشد عزمنا وأن تطهر قلوبنا وأن تخلص نفوسنا من أدرانها وأن تجعلنا من هؤلاء الأخيار الذين رضيت عنهم ورضوا عنك يا رب العالمين. ماذا عند النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المؤمن؟
حديث من الأحاديث الجليلة رواه الإمام أحمد والحكيم الترمذي وابن أبي الدنيا في كتابه مكايد الشيطان بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليمضي شياطينه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. إن المؤمن ليمضي شياطينه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. هذا وصف للمؤمن وصفه به النبي عليه الصلاة والسلام، وما أصدقه من وصف وما أروعها من صورة. المؤمن المجاهد لنفسه وهواه، المؤمن المجاهد لشيطانه، المؤمن الواقف عند قلبه، المؤمن الواقف عند حدود ربه، المؤمن القانت العابد الذي يسمع ويطيع وينهى فيبتعد عما نهى الله عز وجل عنه. إن المؤمن ليمضي شياطينه، إذن ليس شيطانا واحدا يريد أن يغويك، بل شياطين كثيرة تلتف حول ابن آدم تريد أن تضله عن صراط الله المستقيم، وأن تغويه وأن تهلكه وأن تذهب به إلى نار السعير. نجاني الله وإياكم من كيد الشياطين ووساوسهم وشباكهم وحبالهم. إن المؤمن ليمضي شيطانه. ما معنى يمضي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لغته لغة العرب الأصيلة، وهو أهل الفصاحة والبيان والبلاغة. يمضي، يا نون ضاد يا، يمضي في اللغة العربية معناها يتعب ويهزل ويذل. إن المؤمن ليمضي شياطينه، يعني من علامات المؤمن أنه لا يريح شياطينه، يتعبهم يذلهم يقهرهم يهزلهم، يأتي عليهم بما يسوءهم. المؤمن شيطانه منه في تعب، المؤمن شيطانه لا يعرف الراحة، المؤمن شيطانه في نغص مستمر وهم مستمر وكرب مستمر. وهل الشيطان يهتم أو يغتم أو يقع في الكرب أو يصيبه الحزن أو يضعف؟ نعم، الشيطان يضعف وتصيبه أمور الخزي كلها إذا كان المؤمن في طاعة الله عز وجل. وانظر للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يشبه لنا حال المؤمن وهو يجاهد شيطانه ويرغمه ويذله بحال رجل يركب بعيرا في الصحراء. بعير يعني جمل، والجمل هو وسيلة المواصلات المعروفة عند العرب في الصحراء. فإذا كانت المسافة التي يريد أن يقطعها الإنسان إلى بلد آخر طويلة، وإذا كانت الشقة بعيدة، وإذا كان السفر فيه نصب وتعب، وإذا كان الزاد قليلا، فإن الواحد حين يركب جمله في صحراء مهلكة على قلة زاد وبعد مسافة، فإنه يجهد بعيره، يجهد جمله. يعني بدل ما يمشي في كل مثلا كيلو في ربع ساعة، لا يخليه يمشي في خمس دقائق، زي في لغة السيارات اليوم بدل ما يدوس على الثاني يدوس على الرابع والخامس على أقصى سرعة علشان يوصل بسرعة قبل أن يصيبه شيء من المهالك. فتخيل واحدا دخل في أرض صحراء يريد أن يجتازها ليصل إلى بلد آخر، وهو يخاف على نفسه الهلاك، ماذا سيصنع ببعيره وجمله؟ سيضربه، لا يزال يضرب فيه حتى يجري، يضرب فيه حتى يركض، يضرب فيه حتى يسير بسرعة. فيصل البعير إلى المحطة التي يريد أن يصل إليها وقد أتعب جدا من شدة الجري والسرعة في هذا المكان المهلك. كذلك المؤمن، كذلك المؤمن كأنه يركب شيطانه. يعني أصبح الشيطان الآن ذليلا. ما هو الخيل أو البغال أو الحمير أو الجمال ما تعرفش تركبها إلا إذا كانت مذللة، وسبحان من سخرها وذللها لنا، والخيل والحمير لتركبوها وزينة. نعم،
إذن لا تستطيع أن تركب هذه الأمور إلا إذا كانت دليلة. كذلك شيطان المؤمن ذليل دائما. لماذا؟ لأن الشيطان يرى المؤمن في طاعة الله وفيا بعهد الله مسارعا إلى مرضاته. يعني خد معايا الصورة دي، إن المؤمن لا يمضي شياطينه. يعني يمضي يعني يتعب ويذل ويقهر ويخزي. إن المؤمن لا يمضي شياطينه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر، زي الواحد ما يتعب الركوب أو الدابة بتاعته علشان يوصل في سفره بسرعة. شوف الصورة اللي جاية، تخيل معايا كده لما النداء ينادي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والأذان شفع كما نعلم، لكن اختصرت الكلمات. تجد المؤمن يترك ما في يديه كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له في

فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. تخيل معي أن مؤمنا حين يناديه المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح وبين يديه تجارة أو بيع أو أمر ما، ثم هو أي المؤمن يترك ما بين يديه من أمور الدنيا ويسارع إلى تلبية نداء الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، كيف يكون حال شيطانه؟ سيكون ذليلا، لأن الشيطان من مهماته أن يصدك عن الصلاة. اتفقنا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، فنحن في رحابه، فنحن في ضيافته، فنحن على مائدة سنته المطهرة، صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى وهو بين مهمة الشيطان: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدنا عن ماذا؟ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يبقى من مهمات الشيطان أن يصدك عن ذكر الله وأن يصدك عن الصلاة، فيأتيك ساعة الصلاة والأذان يؤذن ويشغلك بعملك ويوسوس لك أنك إذا تركت هذا الذي بين يديك سوف تخسر كذا وكذا ويضيع منك كذا وكذا ويترتب من المشاق والمصاعب كذا وكذا، أو يقول لك إنه بين الأذان والإقامة ربع الساعة فاشتغل قليلا ثم أدرك الصلاة، أو يقول لك إن الجو حار أو إن الطريق مكتظة بالسيارات وهذه ساعة الذروة فلعل سيارة أن تصدمك، أو أن فلانا الذي لا تطيقه يحضر في المسجد في هذه الصلاة فلا تذهب لئلا تغتم برؤيته أو لئلا تمسك في خناقه. يقعد يجيب لك علل كتير قوي، هو مش بينصحك، هو الشيطان قصده أنه هو يصدك عن الصلاة بأي سبيل، وممكن يأمرك بالمعروف عشان يصدك عن الصلاة. الشيطان يأمر بالمعروف نعم ليفوت عليك معروفا أعظم. الشيطان يأمر بالخير، ربنا قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وانت يا عم الشيخ تقول لي يأمرني بالخير، اهو يأمرك بالفحشاء ابتداء لتقع فيها، فإذا لم تسمع لوسوسته ولم تستجب لها فإنه يأمرك بالخير ليفوت عليك خيرا أعظم. صلاة الجماعة خيرها عظيم، فيأتيك قبيل صلاة الجماعة وهو يعرف منك أنك تعتاد صلاة الجماعة فيذكرك بعيادة فلان المريض في المستشفى، فتذهب إليه والأذان يؤذن فتقول أزوره ثم أصلي وحدي، ضيع عليك صلاة الجماعة. أو يذكرك بزيارة أبيك أو أمك أو أخيك أو أختك أو ما شابه ذلك. حد يقول في عيادة المريض إن هي وحشة؟ حسنة من الحسنات، لكن صلاة الجماعة في موعدها أعظم أجرا وأطيب وأكثر لك في الحسنات عند الله عز وجل. يبقى الشيطان قد يأمرك بالخير ليفوت عليك خيرا أعظم منه. لأجل ذلك المؤمن حين يستمع إلى نداء الله عز وجل حي على الصلاة والشيطان واقف على باب قلبه يقول له لا تصلي الآن، الوقت ما زال متسعا، أو يشغله ببعض الأمور الأخرى المباحة أو الأمور الخيرية ليصرفه عن المسجد، تجد المؤمن يقول لا، الله أكبر، لبيك ربي، ويسعى نحو المسجد. أهو الشيطان حينئذ ينكسر، ده حاول معك محاولات كتير انه يصدك عن الصلاة وما أفلحش، لم يفلح، فشل في مهمته، فحينئذ ينكسر، يضعف، يكون ذليلا مهينا، لكنه يريد أن يأتيك في الصلاة، يذهب معك إلى المسجد. انت راح الجامع وراه والله لا أفسدن عليك صلاتك، ما هو ما قدرش يصدك عن المسجد. فأنت أول ما تدخل المسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إزاي نرغم الشيطان، نرغمه. إيه إرغام؟ يعني معناها إيه؟ أجيب مناخير الأرض، أدي الإرغام، زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول رغم أنف الرجل الذي يبلغ والداه أو أحدهما الكبر ثم لم يدخله الجنة، ثم لم يدخله الجنة. رغم أنف يعني إيه؟ يعني خلاص هذا إنسان ذليل، فلما يقول له أنا هجيب مناخير فلان الأرض يعني هذله. فشوف بقى من إرغام الشيطان إنك تسمع حي على الصلاة تجري على المسجد، أرغمته، جبت مناخيره الأرض، ذليته، قهرته. ليه؟ ليه؟ لا
لأنك استمعت لنداء الله عز وجل ولم تستمع لوسوسة الشيطان. طيب لما أنت تروح على المسجد مش هيسيبك، هيمشي وراك لحد ما تيجي تدخل المسجد، يحاول يقول لك واخد بالك الحاج فلان قاعد هناك اهو، دكتور فلان قاعد هناك اهو، الشيخ فلان شايفك، خد بالك هم شايفينك، يعني عايز يقول لك انت جاي تصلي علشان الناس رياء. فانت لازم تتذكر نية الإخلاص وتقول اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، اقطع عليه سكة الرياء. قل أنا في بيت الله أفكر في غير الله عز وجل؟ ما هو الشيطان انت أول ما تدخل الجامع هو مذلول لأنك داخل على الجامع، فنفسه يفسد عليك العبادة ما تتهنش بيها، فيخليك تشوف فلان وفلان عشان ترائي. انت قول اللهم أصلح لي عملي واجعل نيتي الإخلاص. عامل زي واحد من الصالحين لما وجده بعض أمراء المؤمنين يطوف حول الكعبة، فقال له فلان سالم بن عبد الله بن عمر أحد فقهاء المدينة السبعة، قال له سالم سلني يا سالم ما شئت. أمير المؤمنين عايز يكرم واحد من العلماء الكبار ولقى بيطوف حوالين الكعبة تقابل معاه، ربنا يشرفنا وإياكم بالطواف حول الكعبة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم قال له سلني ما شئت. فشوف سالم بن عبد الله يقول لأمير المؤمنين إيه، يقول له أسألك ونحن في بيت الله، ده احنا مع الغني، مع الغني الكريم الوهاب الرزاق الفتاح العليم، مع من خزائنه ملأ لا تنفد، معقول أبقى في بيت ربنا واسألك انت يا عبد؟ قال له صدقت يا سالم، لما نطلع من المسجد أبقى اسألك. خلصوا الطواف طلعوا برا المسجد، قال له سألني الآن يا سالم ما شئت. فقال له يا أمير المؤمنين أسألك من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة؟ قال له أما أمر الآخرة فليس إلي، ما أقدرش أعمل لك حاجة في الآخرة، لكن سألني من أمر الدنيا. فشوف سالم بن عبد الله يقول إيه، يقول له والله ما سألت الله عز وجل شيئا من الدنيا، أفأسألك أنت شيئا منها؟ معناها أنا زاهد في الدنيا. الشاهد أنا عايز أوصل له، فالشيطان يجي لك في المسجد بعد أنت ما ذليت ورحت على المسجد عايز يخليك ترائي. قول أفأرائي عبادا مثلي لا يملكون لي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فقراء مساكين زيهم؟ لا والله، أنا في بيت الكريم، أنا زائر الله، أفأنصرف عن الله إلى عباد الله المساكين الفقراء؟ اللهم لا. دحرته، تيجي تحط رجلك على المسجد، على باب المسجد، رجلك اليمين، ارغم الشيطان، ما هو وراك، ما أقدرش أقعدك في بيتك قدام الفيلم أو التمثيلية أو المسرحية أو في شغلك قدام شوية عمل، لو قمت تصلي وسبتهم الدنيا مش هتتهد، أو قاعد مع جماعة في قعدة أنس، ما أقدرش. أنت سبت كل ده وجريت نحو المسجد وقلت لبيك رب وهو وراك. أول ما تدخل الجامع اطلب الحماية من الله عز وجل. ما هو هيدخل وراك الجامع الشيطان عشان يفسد عليك الصلاة، ما يبقاش فيها خشوع ولا خضوع. هتصلي؟ طب بلاش خشوع ولا خضوع، تعمل إيه؟ اصرف كارت الحماية، بطاقة الأمان. يعني إيه بطاقة الأمان؟ ادخل برجلك اليمين المسجد ثم قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أو قل بسم الله اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وقول كمان الصيغة اللي جاية دي معاها، بطاقة الأمان من الشيطان، هتحفظ بيها حصانة يا أخوانا، والله العظيم حصانة من الله عز وجل. ما انت لازم ترغم الشيطان، لأن عدوته بينة وظاهرة وعدوته مستمرة وعمره ما هيعمل مصالحة معانا، الشيطان مش هيعمل مصالحة. فلازم دايما تبقى صاحي ومعك سلاحك. فمن جملة الأسلحة ادخل الجامع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واغفر لي ذنوبي، وتقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. مرة تانية قول دي وانت داخل الجامع، ما تنساهاش، كتير بينسوها. ويريت إخواننا الشباب الفضلاء أو إخواننا أئمة المساجد أو إدارات المساجد يطبعوها كده في ورقة صغيرة ويعلقوا على باب المسجد، في يعني ورقة جيدة لون فسفوري لون أخضر لون أحمر عشان تغري الناس كده ويبقى فيها إعلان جيد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. من قال هذه الصيغة حين يدخل المسجد قال الشيطان على باب المسجد حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. خلاص دخل في أمان الله، دخل في جوار الله، فلت مني ابن آدم،
حفظ مني سائر اليوم، مش هيقدر يوصل لك. شفت المسجد مهم ازاي؟ طب لو دخلت الجامع ودخل وراك هيقف عشان يفسد عليك صلاتك. الله أكبر، أول ما تقول الله أكبر يعمل إيه؟ يقعد يفكرك، أنت زمانك سايب البوتاجاز والع، أنت زمانك سايب المكوى مش عارف إيه، أنت زمان الأولاد بيلعبوا في الكهرباء، زمان السيارة مفتوحة، هو الموبايل بتاعك في جيبك؟ آه لا، مش تبص على الموبايل في جيبك، احتمال المحفظة تكون وقعت منك، تحط إيدك على جنبك تدور على المحفظة، يبدأ يشغلك بكل حاجة. وأحيانا يقول لك أنت فاكر المشوار الفلاني كنت عايز تروحه من يومين وأنت كنت ناسيه، يقعد يفكرك بحاجات كتير قوي، ما هو مش عايزك تخشع في الصلاة. فتيجي تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وتقرأ الفاتحة وتدخل على السورة، الله أنت ما قريتش الفاتحة، ارجع تاني هات الفاتحة، ترجع تجيبها يقول لك أنت ما قلتش إياك نعبد وإياك نستعين وأنت ماشي وراه. يا عم اقطع اقطع، معاك إرغام داخل الصلاة. فنلاحظ معايا، إن المؤمن لا يمضي شيطانه، بيزله صحيله على طول. ما أصل أنت لو ما صحيتش للشيطان هيلتقم قلبك، لو التقم الشيطان قلبك الله يرحمك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ذكر الرحمن هنا يعني دين الله عز وجل. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يبقى أنت أرغمت الشيطان لما قلت لبيك ربي ورحت ناحية الصلاة، أول ما جيت عند باب المسجد قلت الأذكار اللي قلناها أرغمته للمرة الثانية وجبت مناخيره الأرض، ولما دخلت قلت الله أكبر، ولما يسمع الإقامة يجري بعيد لحد ما يسمعش الإقامة ويرمي نفسه في البحر، يرجع تاني بقى. اسمه خنزب، خنزب ده مش شيطان واحد، شياطين بعدد المصلين، خنازب اسمه شيطان الصلاة. يأتي الواحد فينا إذا قال الله أكبر ودخل في صلاته فيذكره حوائجه كلها، يقعد يفكره بكل حاجة ويخوفه من أي حاجة، من النار من الكهرباء من كذا زي ما قلنا. فصلاتك تلتبس عليه، ما انتش عارف قريت الفاتحة ولا لا، قريت سورة ولا لا، جبت الركوع ولا لا، سجدت سجدتين ولا لا، دي الركعة التانية ولا التالتة، ما هو شغال. خد بقى العلاج من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لو لقيت الشيطان جه وراك في المرحلة التالتة ودخل عليك الصلاة وقعد يلبس عليك القراية ويشككك في صلواتك وحركاتك وأقوالك وأفعالك وركوعك وسجودك، طلع سلاحك، ما تستناش. هو في سلاح جوه الصلاة، سيدنا النبي عرفنا بهذا السلاح عشان نرغم به الشيطان. ايه هو؟ ما انا قلت لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شوف يقول ايه عثمان بن أبي العاص، صحابي جليل، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن الشيطان اللعين حال بيني وبين قراءتي يقطعها علي، حال بيني وبين صلاتي يقطعها علي، يأتيني في صلاتي فيلبس علي قراءتي، يلخبطني مش عارف يقول لي أنت قريت الفاتحة ما قريتهاش، أنت ركعت ما سجدت، ما يقعد يشككه. فدلني يا رسول الله، دلني على شيء أواجه به الشيطان وهو يحاول أن يفسد علي صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسست به في صلاتك، لو أحسست بهذه الوساوس والشكوك والشيطان قد أتاك ليفسد عليك صلاتك، فتل أو فانفث، فانفث عن يسارك ثلاثا، ثم استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم استعذ بالله من شره، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني أنفث عن يسارك ثلاثا، يعني مش هتلف رقبتك قوي، اتجاه كده خفيف ناحية الشمال كده وخفيف اهو، وتنفث يعني تنفخ من غير ريق كده، من غير ريق، وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنك لن تجده. يقول عثمان بن أبي العاص فقلتها فذهب عني ما أجد، يعني استقامت علي قراءتي. طيب حاول يفسد القراءة ما عرفش، طلعت سلاح الاستعاذة اللي احنا عرفناه دلوقتي، انفث عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله من شره، اركع اسجد. أول ما تسجد اسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، عارف ساعة سجودك ديا هي الساعة التي ما مر على الشيطان أذل له منه، أذل ما يكون الشيطان وأحقر ما يكون الشيطان وأصغر ما يكون الشيطان عند سجودك. الجماعة اللي ما بيصلوش مفرحين شياطينهم، الجماعة اللي ما بيروحوش المساجد مفرحين شياطينهم ومريحين شياطينهم،
أما الجماعة اللي رايحين المساجد فجر ظهر عصر مغرب عشاء، أما الجماعة الساجدين بالليل والنهار يبيتون لربهم سجدا وقياما، هؤلاء يذلون شياطينهم. أول ما تسجد الشيطان حينئذ يعتزل، ياخد ناحية، حصلت له حالة يأس، بمجرد سجودك قطعت عنه الكهرباء، فصلت عنه الأمل. مجرد ما تسجد يقول كده النبي عليه الصلاة والسلام، صلي وسلم عليه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قرأ ابن آدم السجدة، يعني الآيات اللي هي المواضع الـ 14 في القرآن اللي فيها سجود التلاوة، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يولول ويصيح على نفسه، يرن على نفسه، اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلي يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت أو فعصيت فلي النار، ويقعد يولول. شفت المؤمن بيعمل إيه مع الشيطان؟ إن المؤمن لا ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. فأنت ضربت لك مثل بالصلاة، حي على الصلاة، روح جبت مناخير الشيطان الأرض، أرغمته، أنضيته، أتعبته، هزمته، قهرته، فوت عليه فرصة الفرح فيك والشماتة فيك، إن النداء بينادي وإنت قاعد تكهكه وقاعد تضحك وقاعد غافل عن ذكر الله. لا، طلعت سلاح، لبيك اللهم لبيك اللهم، زي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فاسعوا إلى ذكر الله، اللي بيفضل في البيت لحد الإمام ما يخلص الخطبة يروح المسجد مفرح شياطينه ومتهنين بيه وملتفين حواليه، أما الذي يذهب مبكرا إلى الصلاة شيطانه حقير ذليل صغير، ودخلت المسجد وقلت الأذكار اللي قلناها أرغمته، الله أكبر، وجي شككك في الصلاة قلت أذكار عثمان بن أبي العاص ونفثت عن يسارك ثلاثا أرغمته، نزلت للسجود قهرته في أشد حالاته ذلة. هذا مثل في الصلاة، فعلم أولادك الصلاة ليقهروا شياطينهم، وحث أهلك على الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. خد مثل ثاني ترغم فيه شيطانك، ربنا سبحانه وتعالى منحنا من رزق وأفاض علينا من خيرات، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وفي آية ثالثة وآتاكم من كل ما سألتموه. فنعم ربنا سبحانه وتعالى كثيرة، وطلب الله عز وجل منا أن نتصدق من نعم الله وأن ننفق من خيرات الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنفق من مال الله. وفي الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. طيب الشيطان بقى مهمته يصدك عن الإنفاق، نعم نعم الشيطان مهمته يصدك عن الإنفاق، فإنت لو أنفقت أخزيت الشيطان، كل جنيه تطلعه لله الشيطان يذل، طلعت 10 يذل أكثر، طلعت 100 تجيب مناخيره الأرض، طلعت 1000 تكسر ظهره، ما بالك اللي بيطلع أكثر، وكل واحد على قد اللي عنده. لينفق ذو سعة من سعته، موسع عليك ربنا، وسع، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قدر عليه رزقه أنه ضيق، يعني على قد الحافة مد رجليك، اللي عنده سعة يعطي بالكثير، اللي عنده قليل يعطي من القليل، جهد المقل يعني. فكل جنيه بتخرجه إنما هو إذلال للشيطان، إن المؤمن لا يغنه

تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يبقى ربنا يقول لنا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذه التجارات، اللي عنده تجارات أو اللي بياخد مرتبات أو اللي بتجيله فلوس بأي طريقة ينفق منها، ينفق منها على قدر ما وسع الله عز وجل ويسر له. طيب ومما أخرجنا لكم من الأرض، اللي عندهم بزارع أو اللي بيطلعوا بترول أو بيطلعوا معادن، أي حاجة بتطلع من الأرض سواء كانت تؤكل أو تستخدم في أي استخدام، أنفق منها. ولما تيجي تنفق من الفلوس ما تطلعش المقطعة. ما ساعات واحد كده يلاقي الجنيه مقطع يقول يلا اهو منه صدقة اهو منه تخلصنا منه. ما ينفعش ده، انت لو خدته بترده تاني تقول له غير لي الجنيه ده، ازاي تدي للفقير؟ ان الصدقة تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت بتطيب الصدقة وتقول هي تقع من الله بمكان، ما تجيش على حاجة خبيثة وتنفق منها. طيب اللي عندهم اراضي ومزروعات ما يجيش على الاستمار اللي عندهم او الغلال الرديئه اللي هي السرده يعني ويطلعوا منها للفقراء، لا، ولا تيمموا الخبيثه منه تنفقون. تيمموا يعني تقصدون، يعني ما تروحوش للحاجه الخبيثه او الزراعه الخبيثه او الفلوس المقطعه او الهدوم المقطعه وتطلعوا منها، منها بتقول ان احنا تصدقنا ومنها اتخلصنا من القديم اللي عندنا او الوحش. لا، لو حد ادالك الوحش ده هتاخده؟ لا مش هتاخده. طب لو اخذته هتاخده استحياء، واول ما يمشي اللي اداك الحاجه الوحشه هترميها في الزباله. ولستم باخذيه، اي الشيء الخبيث، الا ان تغمضوا فيه، بتاخدوه استحياء من اللي بيديكم، ولما يمشي ايه القرف اللي جايبه ده وتقوموا رميينه. تقدر تعمل كده مع ربنا سبحانه وتعالى؟ انت مش راضي لنفسك. واعلموا ان الله غني حميد، انت اللي محتاج لربنا، ربنا مش محتاج منك حاجه. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فما تديش الحاجة الوحشة. شوف بقى تعالى بعد كده بقى الشيطان بقى هيعمل ايه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شوف آية تقول لك ربنا يأمرك بالإنفاق من طيبات ما كسبت ومما أخرجت لك الأرض، وعليك أن تنفق من الشيء الجيد وليس من الخبيث، وأنت المحتاج إلى الصدقة والله غني عنها. خد بالك الشيطان هيقطع عليك طريقك، خد بالك الشيطان واقف لك في أرضك ومزرعتك ومصنعك ومحلك، واقف لك على جيبك. مش شيطان، 70 شيطان واقفين على جيبك. ما هو الشيطان لقاك بتقرا في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، هتلاقي الشيطان راح باعت بقى السرايا بتوعه المجموعة دي، يروحوا على فلان قبض المرتب النهاردة اقفوا على باب جيبه، المجموعة دي يروحوا على المزرعة الفلانية صاحبها بيجمع المحصول اللي فيها النهاردة اقفوا في كل حتة، أول ما يجي فقير اطعنوا له في الفقير ده، ده أحسن منك، ده ما أدراك، ده زمان عنده عمارة، ده زمان مش عارف ايه، اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع، انت اولى، القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. يقعدوا بقى يشككوه ويمنعوه من الصدقة. والشيطان مهمته كده. في الحديث عند الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يبعث سراياه كل يوم، هو جالس على عرشه تحت الماء ويبعث كل يوم سراياه. السرايا زي الكتائب الحربية كده، سرية حربية من الشياطين يبعثها في البلاد كلها. السرية دي رايحة القاهرة، وطبعا ده جيش رايح، وفي بقى كتايب وسرايا والويه وحاجات، وده رايح على اسكندريه، وده رايح على الرياض، وده رايح على الدار البيضاء، وده رايح على طرابلس، وده على بيروت، وده على مش عارف ايه، ويوزع بقى ويديهم بيان عام كده. يقول لهم ايه بعد ما يوزعهم على البلاد ابليس الكبير؟ يقول لي الشياطين واتباعه: من اضل منكم اليوم مسلما البسته التاج. هيلبسوا تاج الملك ويقعدوا جنبه. من اضل منكم اليوم مسلما. ما هو الشيطان مهمته انه يضل بني ادم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ده بيحلف بعزة ربنا أن يضل بني آدم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأنت لما تصلي تبقى أخلص فاستخلصت لله، لما تتصدق بإخلاص فاستخلصت لله، يبقى ما يقدرش يضلك ولا يقدر يوسوس لك ولا يلتقم قلبك ولا يبعدك عن دين الله عز وجل. فيبعتهم بقى، يبعت سرايا في كل حتة: من أضل منكم اليوم مسلما ألبسته التاج. فأدناهم منه منزلة أكثرهم إضلالا لمسلم. مين بقى يبقى حبيب إبليس الكبير من شياطينه اللي بعتهم؟ آخر النهار يرجعوا يعرضوا عليه يقول

واحد ظللت وراء فلان وفلان حتى شرب الخمر، يقول لم تصنع شيئا لعله أن يتوب منها. ثاني ظللت وراء فلان وفلان حتى اغتاب فلان، لم تصنع شيئا لعله أن يسامحه أو لعله أن يذكره بخير بعد ذلك. ظللت وراء فلان وفلان حتى عق أمه أو حتى عق أباه، ما صنعت شيئا. ده شغل عيال، ده ما ينفعش. يجي واحد يطلع كده من النص يقول له لقد ظللت وراء فلان حتى طلق امرأته. قال له أنت أنت نعم أنت، أنت أنت نعم أنت، أنت اللي عملت العمل الكبير، تعال وقعد هنا. يوم ما عادوا ليه؟ الله، أصل لما يطلق الأسرة دي هتكره الأسرة دي، ولو بينهم أولاد هيبقوا الاحتياط الاستراتيجي للشيطان. الأولاد اللي بينهم اللي بين أب وأم مطلقين غالبا، ودي دراسات علمية واجتماعية وتربوية ونفسية، غالبا بيطلعوا مشتتين عندهم انفصام في الشخصية. وربنا يحمي أولاد المسلمين يا رب. اللهم من كان بين أبوين قد افترق فاعصمه لأمة محمد، اعصمه واجعله ذخرا لدين الإسلام، ولا تجعل للشياطين الإنس والجن عليه من سبيل يا رب العالمين. لكن الشيطان بيفرح لما يفرق البيوت، العيلة دي تكره العيلة دي، والأولاد بيتشتتهم هيطلعوا يشربوا مخدرات أو يعملوا مش عارف إيه، إلا من حفظ الله عز وجل، ونسأل الله أن يحفظ أولاد المسلمين بس، وخلاص انتهت القضية على كده. فبقى من أعظم الذنوب عنه. فالشيطان مهمته ان يضلك. تعال ارجع معايا بقى، الشيطان يعدكم الفقر وامركم بالفحشاء، هيقف على باب قلبك في سريه مخصصه للمنع من الصدقه، في سريه من سرايا الشياطين مخصصه للمنع من الصدقه. الشيطان يعدكم الفقر، ربنا بيقول لك اذا انفقت سانفق عليه، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني حسنة بعشرة، بسبعين، بسبعمية، ب7000، ب70000، كل واحد ونيته وكل واحد على قد الصدقة. واحد صدقته عملت أثر كبير يزيد، إخلاصه كبير يزيد. الشيطان بقى يجي يقول لك لا مفيش إخلاف ولا حاجة، ده أنت اللي هتطلعه هينقص منك وهتفتقر ومش هتلاقي، وديك شايف السوق وتقلباته، وديك شايف اللي بيحصل الآن من الضنك والتضييق والاقتصاد متدهور. يقعد يوعدك بالفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء هنا يعني منع الزكاة أو يعني منع الصدقة، أو على العموم الفحشاء كما قال بعض المفسرين هي كل ما يكون في معصية الله عز وجل، خطوات الشياطين يعني. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، يعني إذا تصدق ربنا يديك حاجتين، يغفر لك ويزود لك. يعني يغفر لك لو عندك خطيئة، الخطايا بتغسل الذنوب، الخطايا بتغسل الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نار ولعة تطفيها بإيه؟ بالمية. أهي الذنوب زي النار بتحرق في الدين، طب تطفي الذنوب بإيه؟ بالصدقة. فأنت تتصدق على طول، ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك. طيب يعدكم مغفرة منه وفضلا، يبقى الصدقة تغفر ذنوبك، الفضل اللي هو ايه؟ الزيادة، يعني الحسنة بعشر أمثالها، يعني ربنا يبارك لك مالك، ما نقص مال من صدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الشيطان مش عايزك تتهنى بكل ده، لا عايزك تحظى بالمغفرة ولا عايزك ملك يزيد ولا عايز تحصل لك البركة. يقوم يعمل ايه؟ يكرهك في الصدقة، يكرهك فيه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لا يخرج الرجل الصدقة، ركز ركز معايا، لا يخرج الرجل الصدقة حتى يفك عنها لحية 70 شيطانا كلهم ينهاه عنها. مرة تانية الحديث، لا يخرج الرجل الصدقة حتى يفك عنها لحية 70 شيطانا كلهم ينهاه عنها. يعني لحية، اللحية اللي هو الفك، الفك 70 شيطان كل واحد ماسك بسنانه في الفلوس اللي في جيبك او في الحاجه اللي في ارضك. ده تشبيه، يعني تشبيه على ان الشيطان بيحاول يفسد عليك المشروع بتاع الصدقه وما تطلعش، ويقعد ينهاك عن الصدقه، ما تديش، ما تعملش، ما تخليش، لا ما يستاهلش، ما يحتاجش، لا خلي فلوسك، لا مش عارف ايه. اول ما تطلعها يبقى انت هزمت 70 شيطان دول. يبقى كلما تصدقت فانت تذل شيطانك، ترغم شيطانك. مثل اخر، احنا خدنا الصلاة وخدنا الصدقة، بتصلي شيطانك ذليل حقير مهين صغير، بتتصدق باستمرار شيطانك ذليل صغير حقير مهين مهزول. ذكر الله عز وجل،
واحنا دايما بنقول ذكر الله، اذكر الله، اذكر الله، وحد الله، جميل. لكن المفترض الذكر اللي بنتكلم عنه لازم نراجع نفسنا فيه. اللسان مجرد آلة بتعبر عن اللي جوه، لسانك بيعبر عن اللي في قلبك، عامل زي القدرة. عشان تعرف اللي فيها عايز مغرفة، تحط المغرفة في القدرة تطلع تعرف اللي جواها، فلسانك بيطلع اللي جواك. فلما تقول لا إله إلا الله معناها أن قلبك معمور بتوحيد الله. فلما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قلبك معمور بتعظيم الله وشكر نعمة الله والإقرار لله عز وجل بالربوبية والألوهية. فيبقى أنا عايزك لما تذكر الله تذكر الله بلسانك وبدنك كله، وبدنك كله وقلبك من جوه يهتز ويلين ويرتجف وينزل فيه الوجل والخشية والإشفاق والإخبات والإنابة والخضوع، وتلاقي المدامع بتسيل بتسيل. نعم، مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. جلدك وقلبك حالك كله مع ذكر الله، مش زي اللي يقولك النبي صلوا على جماله قدام اللي بترقص. ده دول يستهزئون بذكر الله عز وجل. هذا والله استهزاء بذكر الله. لما يقعدوا يذكرون الله يجي كده في الحفل ويقول لك هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس، وقاعدين يعملوها على المزيكا، اسماء الله على المزيكا. ده ينفع؟ ويقول لك احنا بنذكر الله. ولا اللي يذكر الله على الصاجات، في بعض المساجد شفتهم صفين كده واقفين الله ويعملوا صاجات. طب بلاش. تخيل كده واحد جالك يقول لك ايه يا استاذ فلان انا عايز منك كذا وكذا، انت يا استاذ فلان ومزيكا بقى، هتقول لي ايه الهكس انت بتعمله ده؟ يا عم ده مقام ذكر الله اجلال اجلال. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مش تراقصت ابدانهم. المهم ان انت كل ما تذكر الله مره كل ما ترغم الشيطان، ترغمه ارغام. ايه رايك ناخد جوله في ذكر الله عز وجل ونوزن نفسنا عليه؟ اديك مثل. قلت النهاردة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. كم مرة قلتها؟ كم مرة قبل ما أقول لك قلتها كم مرة؟ قال مجاهد ابن جبر رحمة الله عليه، أحد كبار المفسرين من كبار تلامذة عبد الله بن عباس، الإمام مجاهد ابن جبر بيقول إيه؟ بيقول ما شيء أكثر لظهر إبليس، ما شيء أكثر لظهر إبليس من لا إله إلا الله. هي دي اللي بتقطع نفسه. التوحيد كده، التوحيد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ادانا عدة اختيارات، يعني على الأقل يا راجل قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، مرة في الصباح ومرة في المساء. عايز ترقى شوية 10 و10، عايز تعلى أكتر 100 و100، عايز تعلى أكتر وأكتر زود أكتر من 100. في مجموع الأحاديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له كعدل رقبة من ولد إسماعيل. يعني عدل؟ عدل يعني إيه؟ مثل، زي ما يكون في عبد من ولد إسماعيل اشتراه واعتقه. ليه من ولد إسماعيل؟ لأن نسل طيب مبارك وثمنه يبقى غالي، فيشتري عبد ثمنه غالي ويعتقه لوجه الله. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له كأنك اعتقت عبد ثمنه غالي. واللي بيعتق عبد معناها يعتق الله عز وجل كل عضو منه من النار. يعني أنت اعتقت عبد، وما فيش عبيد في زماننا دلوقتي. عينه مقابل عينك، ايده مقابل ايدك، راسه مقابل راسك، إيه رجله مقابل رجلك، معناه ان ربنا اعتقك من النار. فلا اقتحم العقبه، وما ادراك ما العقبه، اللي هي ظهر جهنم الصراط، يعني فك رقبه، عتق العبيد، او اطعام في يوم ذي مسغبه، يتيما ذا مقربه، يوم شديد الجوع يدي لقمه للناس ياكلهم، يطعم مين؟ اليتيم القريب، او مسكينا ذا متربه، يعني المسكين اللي معاش حاجه خالص، ايدك منه والارض، ما عندوش غير التراب، ما حلتوش غير التراب. فالمهم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كان له كعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له بها 10 حسنات، ومحي عنه بها 10 سيئات، ورفع له بها 10 درجات. شوف اللي جاية بقى، مجرد ما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وكان يومه ذلك كله في حرز من الشيطان حتى يمسي. يعني تقول دي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في أول الصباح بعد ما تصلي الفجر كده، يومك كله تبقى في حرز، يعني في حصن حصين من الشيطان لحد ما يجي عليك المسا. واللي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في المسا، كان ليله ذلك كله في حرز من الشيطان حتى يصبح. تفضل في حرز وحرز مكين وحصن حصين من الشيطان لحد ما يطلع عليك الفجر. طب اللي يقولها 10 مرات ثواب أكثر، طب اللي يقولها 100
ثواب أكثر ويبقى في حرز من الشيطان ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به. بس خد بالك في ناس بتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير والشيطان لسه مازال بيلعب بيهم. الله بيلعب بيهم إزاي؟ ده أنت بتقول لي لما يقول لا إله إلا الله يكسر ظهره وبعد كده ترجع تقول لي رغم إن بيقول لا إله إلا الله بيلعب بيهم. أصل هو بيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وبعدين ما بيصليش. ما تنفعش ما تنفعش. الله انت علشان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير تعمل مفعولها معاك وتكسر ظهر الشيطان وتذله وتتعبه وتقهره لابد تكون بتعمل الفرائض بتتقي الله عز وجل بتجتنب الكبائر. يعني ينفع واحد بالله عليكم يمسك السيجاره لا اله الا الله ما ينفعش معلش من قوسين يقبلوها مني دي قله ادب. فلازم ان الواحد يهتم بذكر الله بإجلال. يبقى من الناس من لا إله إلا الله في قلبه كالشمس في رائعة النهار. الشمس في عز الظهر في شهر 8 بتعمل إيه؟ بتحرق. أهي لا إله إلا الله عند بعض الناس اللي بيقيمون الفرائض ويجتنبون الكبائر عاملة زي الشمس الحامية. أي شبهة تيجي على القلب أي شهوة إيه اللي يحصل؟ لا إله إلا الله تمسحها. ومنهم من لا إله إلا الله في قلبه كالمصباح لمبة كده بتاعت 1000 واط ولا حاجة طبعا أقل من الشمس على قدها. ومنهم من لا إله إلا الله في قلبه كالمصباح الخافت نوره ضعيف كده السهاري ده واللمبة الصغيرة دي اللي بيناموا عليها خلاص. ومنهم من لا إله إلا الله في قلبه كالشمعة تعبانة عنده مخلط يعني خلط عملا صالحا وآخر سيئا عين هنا وعين هنا. فتبص تلاقي لا إله إلا الله على قد ما تقولها الشيطان ينتهي. وختاما أكثر من قول لا إله إلا الله واكسر ظهر شيطانك. أرغم شيطانك بالطاعة أرغم شيطانك بالاتصال بربك أرغم شيطانك بكثرة الاستغفار. فقد قال كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إبليس وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم طول ما فيهم نفس أنا وراهم لحد ما ظلهم. وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تعالى ربنا الرحمن الرحيم وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفرون. وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفرون. أكثر من الاستغفار أكثر من ذكر الله. حافظ على الصلاة تصدق ولو بالقليل أطع الله في كل ما أمرك لا تعصي الله عندئذ تمضي شيطانك. وهذا من صفات المؤمن أنه لا يفرح شيطانه ولا يشمته فيه. حديثنا اليوم كان عن صفة من صفات المؤمن كما صورها النبي صلى الله عليه وسلم اتضحت من خلال حديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. اللهم اعصمنا من الشيطان الرجيم. اللهم احفظنا وأزواجنا وذرياتنا من وساوس الشيطان ومكره وكيده واجعلنا من عبادك السعداء الفائزين وحزبك المفلحين المقبولين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا وطهر قلوبنا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، بعنوان: هل دمعت عيونك على ذنوبك؟ دمعت يا ترى؟ امتى آخر مرة غسلت عيونك؟ أي عيونك؟ كم مرة غسلت عيونك؟ اتغسلت بالدموع، دموع الندم، دموع الحزن، دموع الخوف، دموع الرجاء، دموع الموالاة والبراء. يا ترى دمعت على ذنوبك؟ دمعت على غيبتك؟ على نميمتك؟ دمعت على خيانة عيونك؟ دمعت على تركك للصلاة؟ على النوم عن الصلاة؟ على الأسرى والأسيرات؟ على قتل المسلمين والمسلمات؟ يا ترى غسلتها قبل يوم الندم والحساب؟ يا ترى غسلتها قبل ما تنطق العينين؟ يا ترى غسلتها قبل أن ما تزهق الروح؟ إمتى آخر مرة دمعت فيها عنيك؟ إمتى آخر مرة غسلتها من الذنوب والمعاصي؟ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. سورة الحديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أتصدق بألف دينار. هو ده حالهم. فإيه هي حالي وحالك؟ والله آه وآه وآه من القلوب، من القلوب القاسية القاسية. اسمعوا اسمعوا يا أصحاب الذنوب، ابكي قبل، أيوة ابكي قبل ما توقف في الموقف ده العظيم. وبعدين بيقررك الملك العلام ويقول لك: افتكر ذنب كذا، فاكر ذنب كذا وكذا، وانت ما بتلاقيش مفر من السؤال. ابكي قبل ما يسألك ربك. ما كنتش تظن اني شايفك وانت بتعصاني؟ ما استحيت مني وانت بتتخبى من عينين الناس وبتنساني؟ ابكي. فالعبد إذا بين إيدين سيده رحمة ابكي. الطفل لو بكى أمه رح ترحمه، وربنا أرحم بينا من أمهاتنا.
بل حتى من أرواحنا. ابكي يا أخي، ابكي ابكي وانت ساجد، وانت بتصلي، وانت في خلوة مع نفسك، ابكي. قد ايه حلوة دموع التوبة، وقد ايه لذيذة بعد صلاة الفجر والناس نيام، وانت لوحدك في مصلاك او في المسجد، راجع نفسك، راجع ذنوبك. كلنا خطاؤون، لكن خير الخطائين التوابون. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، وأذن لا تسمع، ونفس لا تشبع. اللهم ارحمنا فأنت خير الراحمين. أخيرا، إذا أنت ما بتبكيش على ذنوبك، مين اللي راح يبكي عليها؟ أسأل الله لي ولكم الخلود في جنات عدن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

كلام في الحب، حب الأمهات. الأم هي أكثر مخلوقات الله قدرة على الحب، لأنها تملك القدرة على العطاء وعلى التضحية وإنكار الذات والفناء في من تحب، وهي كلها علامات الحب كما أنزله الله في قلوب البشر. من منا لم يغمره هذا النهر المتدفق من الحنان الذي اسمه حب الأمهات؟ هي الوحيدة من كل البشر التي تحبك حبا بلا مقابل، حبا حانيا دافئا مضحيا بلا حدود، وكأنه نهر عذب من الحنان لا ينتهي ولا ينضب أبدا. لا أحد يحبك في هذه الدنيا أكثر من أمك، وحب الأمهات هو امتداد طبيعي من حب الإله للبشر، فهو جزء من رحمة الإله وحنانه وعطفه ومنحه التي لا تتوقف لعباده من بني الإنسان، حتى العاق منهم والكافر بنعمة ربه يرزقه ويرعاه. وقد قال الحق سبحانه وتعالى عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هكذا تفعل الأمهات مع أولادها، فهي لا تفرق في حبها وحنانها ورعايتها وسهرها بينهم كلهم، الطيب والحبيب والخبيث والعاقل والشقي والتقي وشقيقه الذي أخذته الدنيا في ركابها، وهي في ذلك لا تعترف أبدا بأي صفة سيئة تلحق بأولادها. وللأم حاسة خاصة بها، جهاز رادار يعمل بينها وبين أولادها فقط، وينقطع عمله وبثه عن الآخرين، جهاز استقبال غاية في القوة، لا يصابب العطل ما دامت أنفاسها تتردد في صدرها، جهاز ينبئها بسكنات أبنائها وتحركهم، أين هم؟ في الطريق، في المدرسة، في الجامعة، في العمل، هل أكلوا، شبعوا، سعداء هم أن تعساء، فرحون أم حزانا؟ وكم من أم استيقظت دون منبه في عز الليالي الباردة لتتوجه إلى غرفة أولادها، هل هم نائمون، ساهرون، هل الغطاء فوق أجسادهم أم لا؟ لا يهدأ لها بال أبدا حتى تطمئن عليهم. أذكر قصة قصيرة: عندما ماتت أم أحد المؤمنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول الكريم: يا فلان، لم يعد لك أحد في الدنيا. وهنا سأل الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف يا رسول الله، حتى أنت؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى أنا. هذا هو حب الأمهات، نهر متدفق من الرحمة والحنان بلا أجر بلا مقابل، مهما أساء إليها أبناؤها فإنها تقول وهي ترفع ضراعتها إلى الله: ربي سامحه فإنه لا يقصد. أيضا نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على منزلة الأم من أولادها، ولكن من منا نحن الأبناء يعرف هذه الحقيقة؟ من يدرك إلا بعد أن يفقد كنز الحنان الذي لا ينضب نبعه أبدا؟ من منا ينكر أثر الأم في تربية أبنائها من المهد حتى بعد أن تكون لهم حياتهم الخاصة وأسرهم الكبيرة؟ دائما أبدا في حاجة إليها حتى في أبسط الأمور. وقد أحسن الشاعر القول عندما كتب أغنيته الجميلة: ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة، يا رب خليك يا أمي، يا رب خليك يا أمي.

0: معتما.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
2: ومضة نور في دياجير الظلام،
1: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
2: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 28 من دروس سورة النساء، ومع الآية 56، وهي قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. أيها الإخوة، إن الذين كفروا بآياتنا، كلكم يعلم أن الله جل جلاله لا تدركه الأبصار، ولكن هذا الكون المترامي الأطراف كله يدل على الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فلو أن الإنسان أراد أن يؤمن قد تدله على الله بعرة، كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير. في قضية في القرآن تلفت النظر، يقول الله دائما في آيات كثيرة: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يا ترى هذه الآية نؤمن بها، أم إذا كنا مؤمنين بها نستفيد منها؟ يبدو أن الإنسان إذا أراد أن يؤمن، يبدو أن الإنسان إذا أراد أن يتعرف إلى الله، إذا أراد الحقيقة، إذا أراد أن يفهم، إذا أراد أن يعقل، كل شيء في الكون يدله على الله. لكن إن أراد الشهوة، إن أراد الدنيا، إن أراد العلو في الأرض، إن أراد الاستمتاع، لو أنه في أكبر وكالة فضاء في العالم ويرى كل يوم مئات المجرات، لو أنه على مجهر إلكتروني يكبر 400,000 مرة لا يؤمن، تماما كآلة بالغة التعقيد، آلة تصوير غالية الثمن فيها خصائص لا تصدق، لكن فيلم ما في، لا قيمة لها. فهذا الإنسان الذكي المتبحر في العلم الذي نال أعلى الدرجات، إن أراد من علمه شهوة أو مكسبا أو سمعة أو مالا أو ذكرا فإنه لا يؤمن. بين يديه آيات بينات واضحات صارخات، وهذا الذي أراد الحقيقة أو أراد الهدى أو أراد الإيمان أو أراد أن يعرف، أصغر شيء يدله على الله ابنه يشهد له كيف خلق هو، الشمس والقمر، طعامه وشرابه، زوجته، نومه، يقظته، ماء الأمطار، العصافير، الأطيار، الأسماك، البحار، الجبال. فلينظر الإنسان إلى طعامه، طعامه يكفي، زواجه يكفي، أولاده إن تأمل في أطوار خلقهم وهو الأب، هذه آيات تكفيه أن يعرف الله عز وجل. فالكافر هو في الأصل ما أراد أن يعرف الحقيقة، أراد الدنيا، أراد الشهوة، أراد الانغماس في المتع الرخيصة، أراد المال. قال لها هواه: إن الذين كفروا بآياتنا، هناك آيات دالة على الله. وقد قيل هناك آيات كونية دالة على الله، وهناك آيات تكوينية دالة على الله، وهناك آيات قرآنية دالة على الله. الله عز وجل لا تدركه الأبصار لكنه خلق الكائنات، لا تدركه الأبصار لكن أفعاله بينات واضحات، لا تدركه الأبصار لكن كلامه بين أيدينا. لذلك قالوا: إذا أردت أن تحدث ربك فادعه، وإن أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن. إن الذين كفروا بآياتنا لم يعبأ بها تماما، كما لو أن إنسان فاضت عنده المياه فأتلفت الأساس، فانطلق من بيته يريد قطعة كي يتلافى بها نزول المياه إلى أطراف البيت، هو مندفع ليشتري هذه الحاجة كي يمنع تسرب المياه، هو لا يرى شيئا إلا هذه الحاجة. لو رأى سلعة رائعة رخيصة لا يعبأ بها. لذلك حب الدنيا يعمي ويصم، الإنسان حينما يحب الدنيا لا يرى شيئا، حب الدنيا رأس كل خطيئة. فإن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. كل المخلوقات أبت أن تحمل الأمانة، حينما عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالمخلوقات لا تعذب لأنها ليست مكلفة، لأنها لم تقبل حمل الأمانة، لأنها أشفقت من حمل الأمانة. فالملائكة اختاروا أن يكونوا مع الله دائما من دون تكليف ومن دون مسؤولية، والحيوانات اختاروا أن يكونوا مع الشهوة من دون تكليف ومن دون مسؤولية. أما الإنسان فحملها الإنسان: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لذلك ركب الله بنيته من شهوة وعقل، من قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله، فيه ميول عليا وحاجات عليا، وفيه ميول دنيا وحاجات سفلى. إن تحرك في شهواته وفق منهج ربه لا شيء عليه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لو اتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. فالإنسان مع أن فيه عقلا وفيه شهوة، لكن إذا سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فهذا الإنسان قبل حمل الأمانة وقال: أنا لها يا رب. فلما جاء إلى الدنيا غلبته شهوته ونقض عهده مع ربه فاستحق النار. الإنسان أيها الإخوة حينما يؤمن له جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر له على قلب بشر، وإذا لم يؤمن سوف يدفع ثمن انحرافه جزاء وفاقا. حينما لم يؤمن وحينما تحكمت فيه شهوته انطلق ليروي شهواته لا وفق منهج الله بل وفق مزاجه وأهوائه فاعتدى. من لوازم الذي يتحرك بلا منهج أن يعتدي. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن إن الذين كفروا بآياتنا، سواء بآياتنا الكونية أو بآياتنا التكوينية أو بآياتنا القرآنية، سوف نصليهم نارا، هذا وعيد من الله عز وجل. لكن هذه النار تحرق الجلد، يتوهم الكفار أن هذا الجلد الذي يتألم من خلاله يحترق وينتهي، خلاص وانتهى الأمر، أمضينا كل العمر في الملذات والشهوات والاحتراق، بعد أن يحترق الجلد ينتهي العذاب. لكن الله عز وجل إذا وعد بالعذاب فوعده واقع لا محالة. لذلك يقول الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الحقيقة التي تعذب هي النفس، لكن هذه النفس حينما تكون مرتبطة بالجسد، حينما يعالج طبيب الأسنان سنا من أسنانك من دون تخدير وتصل أداته إلى عصب، تحس بألم لا يوصف، وقد تصرخ وقد تمسك بيده. لماذا؟ لأن هذا الألم انتقل إلى المخ، وهناك من يرى أن هذا الألم وصل إلى النفس، وأن هذه الأعضاء وأن هذه الجلود إنما هي وسائط لنقل الألم إلى النفس. لذلك حينما تخدر هذه الأعضاء أو تلك الجلود لا ينتقل الألم إلى النفس. في الآخرة، لأن وعيد الله عز وجل أن يحترق الإنسان إن كان كافرا إلى أبد الآبدين، والجلد يحترق. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. حقيقة أيها الإخوة، لا بد من تعريف دقيق بأن نبوة الأنبياء كانت محدودة بأقوامهم، ولكل قوم هاد، فكل نبي أرسل إلى قومه حصرا. وخصائص الأنبياء السابقين أن معجزته غير منهجه. سيدنا موسى معجزته العصا ومنهجه التوراة، سيدنا عيسى معجزته إحياء الميت ومنهجه الإنجيل، لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم معجزته القرآن ومنهجه القرآن. تطابق المنهج مع المعجزة شيء يتميز به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خاتم الأنبياء، ولأنه مرسل إلى كل أمم الأرض. هناك معجزة مستمرة إلى يوم القيامة، هناك معجزة مستمرة إلى يوم القيامة. ذلك أن معجزات الأنبياء السابقين كعود الثقاب تألقت مرة واحدة ثم انطفأت، فأصبحت خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. لكن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام بين أيدي الناس إلى يوم البعث، إلى يوم القيامة. في آية بالبقرة: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. من قبل كنت مطلعا على بحث علمي حول البعوضة، فكنت في بعض المناسبات أتحدث عن البعوضة على أنها تملك ثلاثة قلوب. كلمة قلب يعني أربعة أجواف، ودسامين، أذينين، بطينين، شرايين، حركة نوضية. للبعوضة ثلاثة قلوب: قلب مركزي وقلب لكل جناح. وللبعوضة، هكذا قرأت في هذه المقالة العلمية، جهاز رادار تتجه إلى جبين الصبي، وللبعوضة جهاز تحليل دم، وللبعوضة جهاز تخدير، وللبعوضة جهاز تمييع، ولها محاجم إن وقفت على سطح أملس، ولها مخالب إن وقفت على سطح خشن، ويرف جناحها عدد كبير من المرات بحيث يؤدي هذا الرفيف إلى طنين. بعد حين، بعد عدة سنوات، اطلعت على مقالة عن البعوضة، فإذا هي تشم رائحة عرق الإنسان من 60 كيلومتر. واليوم اطلعت على بحث آخر أذهلني، فقرة من موسوعة علمية حديثة جدا، للبعوضة 100 عين. لو كبرنا رأس البعوضة لوجدنا طرفي رأسها على شكل خلية النحل، كل حفرة في هذه الخلية عين، لها 100 عين. ثم لها مستقبلات حرارية، هذه المستقبلات تستقبل الحرارة عن بعد، وعندها حساسية لواحد على 1000 من درجة الحرارة. لو قسمنا درجة حرارة واحدة إلى 1000 درجة، هذه المستقبلات عندها حساسية كي تكتشف ارتفاع أو انخفاض 1 على 1000 من الدرجة. الأشكال التي أمامها تتلون بحسب الرائحة، الأشياء التي أمامها تراها 100 عين بألوان متناسبة مع درجة حرارتها. لذلك إذا كانت في غرفة مظلمة ترى الطفل بعينيها بالأشعة تحت الحمراء، لأن الأشعة تحت الحمراء أشعة حرارية وليس ضوئية، تتحسس الحرارة على مستوى 1 من 1000 من درجة، تتجه إلى جبين الصبي. ومن الذي صنع لها تلك هذا المخدر؟ لولا هذا التخدير لقتلت مع كل لسعة. هي تمتص دم الإنسان، وبعد أن تطير ينتهي التخدير فيشعر باللسعة فيضرب يده بلا طائل، تكون هي قطارة. أما الشيء الذي لا يصدق أن في خرطومها 6 سكاكين، 6، 4 تقطع الجلد، وسكينان تندمجان مع بعضهما بعضا فتكونان أنبوبا، هذا هو أنبوب امتصاص الدم. أساس هذا الأنبوب سكينان مندمجان مع بعضهما بعضا، كأن السكين على شكل مجرات محدبة، وتأتي الثانية فوقها فتكون أنبوبا يغرس في لحم النائم، بعد أن تستخدم السكاكين 4 في تقطيع الجلد من 4 زوايا. هذا كله في البعوضة، مستقبلات حرارية في خرطومها 6 سكاكين، 4 لقطع الجلد، وسكينان ليكونا مع التوليف أنبوبا لامتصاص الدم. 100 عين، من صنع لها مادة التخدير؟ من صنع لها مادة التميع؟ من صنع لها المستقبلات الحرارية؟ من أعطاها القدرة على اكتشاف ضحيتها مباشرة؟ من جعل لها قلوبا 3؟ من جعل لها 100 عين؟ من جعل لها قوائم تستخدم المحاجم أو المخالب؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذه الآية إعجاز علمي، ما من مخلوق أهون على الإنسان من بعوضة. الآن كلمة بعوضة 100 عين، 3 قلوب، محاجم، مخالب، مستقبلات حرارية، جهاز تخدير، جهاز تميع، جهاز رادار، شيء عجيب. أيها الإخوة الكرام، في القرآن الكريم 1300 آية، كلما تقدم العلم اكتشف جانبا من عظمة الله عز وجل. إذن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج ومعجزة في وقت واحد. إذن إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. الآن في بحث علمي حول طبيعة الألم، أين الأعصاب؟ يعني آخر ما توصل له العلم أن الأعصاب منبسطة في جلد الإنسان، بدليل أنك لو أخذت حقنة تشعر بالوخز لفترة قصيرة، وبعد الشعور بالوخز لا تحس بشيء. معنى ذلك أن الحقنة حينما غرست في الجلد لامست عصبا، لكن ما هذه الشبكة؟ ائت بدبوس في أي مكان من جلدك اغرسه تشعر بالألم، أي أن هذه الشبكة تغطي كل مساحة الجلد على مستوى 1% من المليمتر. هذه شبكة الأعصاب الحسية، هذه التي تذوق العذاب، هذه التي تحس بألم الإحراق. فهذا الجلد لو أنه احترق واحترقت معه أعصاب الحس لانتهى العذاب، لكن إعجاز القرآن الكريم يشير إلى أن هذا الجلد كلما احترق بدل الله هذا الجلد بجلد جديد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لكن لو أنك فتحت بطن مريض وفتحت أمعاءه وصببت في الأمعاء ماء يغلي لا يشعر بشيء. أعصاب الحس لا وجود لها في الأمعاء، لكن الأمعاء تتأثر بالضغط، لذلك قال الله عز وجل وسقوا ماء حميما، ما قال فأحرقهم، قال فقطع أمعاءهم. الأمعاء تتقطع، الذي يؤلم في الأمعاء التقطع، ولذلك اضطراب الأمعاء يسبب آلام لا تحتمل، لا من قبيل الحرق بل من قبيل التقطع. تفيض أعينهم من الدمع، أن الدمع يجري

معجزة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهجه في كتاب واحد. طبعا المعجزات السابقة حسية، لذلك انتهت مع نهاية بعثة النبي إلى قومه، أصبحت خبرا. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى الناس كافة، فلا بد من معجزة مستمرة، إنها القرآن الكريم. لذلك يقول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. معنى كان عزيزا حكيما، العزيز الذي تشتد الحاجة إليه، والعزيز الذي لا ينال جانبه، والعزيز الذي لا يخيب مؤمله. فالله عز وجل كان عزيزا حكيما. هؤلاء فريق الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، يعني لم يتعرفوا إلى الله لا من خلال آياته الكونية، ولا من خلال آياته التكوينية، ولا من خلال آياته القرآنية. ولأنهم حينما كفروا بالآيات كفروا بالمنهج، تحركوا من دون منهج، تحركوا فاعتدوا. توضيح لطيف: لو تصورنا أن الإنسان كفر بآيات الله ولم يؤذي أحدا، في مشكلة. حينما يكفر بآيات الله لا بد من أن يعتدي، لأن منهج الله يضبط لك شهواتك، أما بلا منهج الشهوات طريقة. العدوان مستمر، يعني مستحيل، وألف ألف ألف ألف مستحيل أن لا تعبأ بمنهج الله ثم تستقيم أبدا. فإذا كان الإنسان ذكيا جدا لدرجة أنه يقنع الناس بكماله وهو على الباطل، الله عز وجل يمتحنه، يصاب ببعض مصالحه فيصبح كالوحش. وهذا ترونه جميعا كل يوم. هذا البلد القوي الغني الذي طمع الناس أن يصلوا إليه، ولفت نظر الناس وخطف أبصار البشر، وكان قبلة البشر وكان أمنية البشر، حيث الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والرفق بالحيوان والثراء الفاحش والطبيعة الجميلة. هؤلاء ادعوا أنهم كاملون، فتحدثوا عن حقوق الإنسان، وتحدثوا عن حرية الإنسان، وتحدثوا عن حق مقاضاة الإنسان، وتحدثوا وتحدثوا. فلما أصيبوا في مقتل لهم أصبحوا كالوحوش. إذن لا كمال من دون إيمان، لا كمال من دون إيمان. إن الله كان عزيزا حكيما. الطرف الثاني: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ليست جنة بل جنات. الإنسان في الدنيا في عنده قلق عميق، صحة طيبة، لكن هذه الصحة لا تستمر، مستحيل. لا بد من يوم يكتشف الإنسان أن في جسمه شيئا لم يكن من قبل، قد يكون هذا بداية مرض الموت. إذن في قلق عميق أن هذه الحياة لا تدوم لأحد ولا تستقر على حال، هي متقلبة. لكنك في الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحدثنا عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما لا عين رأت، دائرة المرئيات محدودة. أنا سافرت إلى أستراليا، إلى ماليزيا، إلى أمريكا، إلى بريطانيا، إلى المغرب، إلى مصر مثلا، محدودين. لكن في بالعالم 200 دولة، لكنني أسمع في الأخبار عن موسكو مثلا، أسمع عن مدينة بإفريقيا. دائرة المرئيات محدودة.

0: بينما دائرة المسموعات أوسع بكثير، أما دائرة الخواطر هذه لا تنتهي، أي خاطرة تأتي إلى ذهنك يمكن أن تكون معقولة، قد يخطر في بالك قلم طوله 1000 كيلومتر، ممكن خاطرة هذه. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض والتي أنت فيها إلى أبد الآبدين، وما أنت فيها من المخرجين، والتي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، هذه الجنة ليس فيها مرض ولا قلق ولا خوف ولا حرج ولا زوجة سيئة ولا ابن عاق ولا مرض عضال ولا عدو يهدد ولا منافق يحسد ولا نفس غاوية ولا شيطان يوسوس، يعني فيها ما تشتهيه الأنفس. فلذلك أيها الإخوة، أعقل العقلاء من سعى إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هذا هو العقل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعجب ممن يعرف أن الجنة حق وأن النار حق ثم لا يعمل للجنة ولا يتقي النار. لذلك قال بعضهم روى حديثا عن رسول الله استغنى به عن 400 حديث، اعمل لله بقدر حاجتك إليه، أنت محتاج له في كل شيء، واتق النار بقدر صبرك عليها، واعمل للجنة بقدر مقامك فيها، اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها. الإنسان حتى يستقر بال40 بال30، من ال30 حتى ال40 يعني نوعا ما يستقر، ثم تنمو حياته شيئا فشيئا، فإذا بلغ الأوج، بلغت خبراته الأوج، له دخل كبير، استقرت حياته، بنى معارف، شبكة علاقات، يأتيه ملك الموت في أحرج وقت. هذه الدنيا ما جمعه في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة، يعني كل ممتلكاته متعلقة بنبض قلبه، وكل أمواله الطائلة متعلقة بسيولة الدم في شرايينه، وكل مكاسبه متعلقة بنمو خلاياه، كل هيبته متعلقة بحالته الصحية بقطر شريانه، فالموت قريب جدا. فهذا الذي يعمل للدنيا إنما هو يغامر ويقامر. فيا أيها الإخوة الأكارم، هاتان الآيتان، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، كلمة آمنوا وعملوا الصالحات تتوارد في القرآن بعدد كبير جدا، يعني إيمان بلا عمل لا قيمة له، وعمل بلا إيمان لا قيمة له، لا بد من عمل مبني على إيمان، لا بد من عمل مبني على إيمان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، طبعا فيها ما لا عين رأت. أوصاف الجنة تقريب لنا، تقريب يعني مثلا أنهار الجنة أنهار فيها ماء غير آسل، ماء رقراق عذب فرات، فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، فيها أنهار من عسل مصفى، فيها أنهار من خمر لذة للشاربين. معنى ذلك أن كل ما في الجنة في كمال مطلق، شباب دائم، حياة أبدية، شبح الموت يقطع الرقاب، أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أما في الجنة ما هم منها بمخرجين، على سرر متقابلين، وزوجناهم بحور عين، قطوفها دانية، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وبلكا كبيرا. في الجنة أخواننا الكرام، الشيء المؤسف جدا أن مفهومات الجنة ليست داخلة في حسابات الناس، كما أن مفهومات النار ليست داخلة في حسابات الناس، داخل في حسابات أسعار العملات وطريقة اقتناص الشهوات، داخل في حساب خصومات، داخل في حسابات انغماسهم إلى قمة رؤوسهم بالشهوات. أما هذا الموت الذي يصعق له الإنسان خارج حساباتهم. لذلك يقول الله عز وجل: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ويوعدون. هذا اليوم الذي وعدنا به لا بد آتي، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. الذين حولك من أقربائك، عدد الذين ماتوا، عدد كبير. كان إنسان له بيت، له أهل، له زوجة، يزورك، يطلع عليك، يسلم عليك، يبتسم، يضحك، يكسب مال، ينفق، ينام، يأكل، في ثانية واحدة أصبح خبرا على الجدران. وكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. يعني حدثني أخ يصلي في جامع في أحد أحياء دمشق، قال لي أحد المصلين عنده روح دعابة لطيفة، كلما صلينا الفجر معا وخرجنا من المسجد يتحفنا بطرفة جديدة. أقسم لي بالله أنه في أحد الأيام صلى معه الفجر تماما طبيعي جدا، في الظهر رآه على أحد مواقف السيارات، أذن العصر فكان يصلي عليه، بين الظهر والعصر توفاه الله بشكل مفاجئ، وبعد أذان العصر كان تحت أطباق السر. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أحد إخواننا الكرام يأكل شطيرة، ففي أثناء تناوله الشطيرة وافته المنية، كان يأكل ظهرا، العصر كان مدفون، انتهى الأمر، ملف أغلق. فالموت يأتي سريعا، والموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، لا يعرف صحيحا ولا مريضا، لا يعرف مقيما ولا مسافرا. قد يأتي الموت الإنسان في أحرج المواقف. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة. في زوجات في الدنيا متعبات، أما في الآخرة لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا. وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيني من عبادتك.
4: كن عظيما، كن عظيما فيما تفكر وفيما تعمل وفيما تهدف. تجدك ارتقيت وارتقى بك من حولك، وبلغت منازل العظماء في الدنيا قبل الآخرة. حلل أسباب القلق. يقول ريديارد كيبلينج: إن لي ستة من الخدم المخلصين، منهم تعلمت كل ما أعلم علم اليقين. أسماؤه هي ماذا ولماذا ومتى وكيف وأين ومن. فكر بالآخرة. إذا شغلتك الدنيا وأهمتك، فضع نصف تفكيرك في الآخرة، فتكون قد حققت مراد عيشك في الدنيا وتخففت من همومك. تحلل من المظلوم. تذكر أن كل ذنب مهما عظم ممكن أن تتحلل منه بالتوبة النصوح للظلم العباد. مهما حقر فتوبتك منه مرهونة بتحللك من المظلوم. أطلب رزقك من مسبب الأرزاق. إذا افتقرت فاطلب رزقك من مسبب الأرزاق، وعول عليه في الطلب والدعاء، ولا تدع معه أحدا. يقول تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. تصنع الرفق. إن لم تكن رفيقا فتصنع الرفق حتى يستقر في قلبك وكيانك. واعلم أن من يحرم الرفق يحرم الخير. فإذا حرمت خيرا ما، فتذكر أنه ربما يكون بسبب فظاظتك يوما ما مع خلق الله. لا تكن بخيلا. إذا لم يكن لديك شيئا تعطيه للآخرين، فتصدق بالكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة، وخالق الناس بخلق حسن. كافئ نفسك. عندما تنجح في أمر ما كافئ نفسك، وأشعر الآخرين بنجاحاتك المتميزة وأظهرها. فإذا شعروا باحتفائك بإنجازاتك كافأوك بما أنت أهله. لطف الله. من لطف الله تعالى بعباده ألا يجمع عليهم الهموم والمصائب مرة واحدة، بل يكرمهم ويعطيهم ويفرحهم ويقلبهم في النعم، فإذا ابتلاهم مرة صبر القلة ونكر الكثرة، نعم ظاهرة وباطنة. اعلم أن الله قد أنعم عليك نعمة ظاهرة وباطنة، أما الظاهرة فهي لا تعد ولا تحصى، وأما الباطنة فمنها الألم لإحساسك بالمرض والخطر، ومنها حرمانك من أشياء ليشعرك تعالى بحاجتك الدائمة إليه، ومنها تأخير إجابة الدعاء ليتكون دائم الصلة به سبحانه، وحتى الموت نعمة رغم أنه مصيبة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

عذبا لقصة.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بالله شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.
3: نزهات في رياض الصالحين، باب فضل الزهد في الدنيا.
4: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه.
3: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم.
4: وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بما يرجع. رواه مسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه.
4: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
3: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال:
4: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
3: عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري.
4: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم.
3: عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي.
2: اللهم إنا نستغفرك، إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم بارك لأمتي في بكورها. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.
5: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 28 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والسابع عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. كاميرا الوحدة، هل يمكن أن تؤذي صحتنا بقدر ما نتخيل؟ ولماذا تشبه أحياناً بتدخين 15 سيجارة يومياً؟ خطاب ألبانيزي في الأمم المتحدة. خطاب ألبانيزي في الأمم المتحدة، طموح أسترالي لدور أكبر عالمياً. قراءة تحليلية. ومن العناوين العالمية: الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يلغي اعتماد دبلوماسيين هولنديين ردا على حظر منتجات المستوطنات. العراق وسوريا. العراق وسوريا يتفقان على ترتيبات لتسهيل التجارة وحركة المسافرين. محامون دوليون يعتقدون. محامون دوليون يقولون: قدمنا أدلة جديدة للجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف لقادة الاحتلال. الأمين العام لحزب الله يدعو. في ذكرى اغتيال نصر الله نعيم قاسم يدعو لتجميد التفاوض مع الكيان الصهيوني الجيش الصهيوني. الجيش الصهيوني يستخدم الأباتشي لأول مرة في قصف جنوب لبنان. اليمن، غارات حكومية وقصف الحوثي في تعز آخر تطورات التصعيد في اليمن. السودان، الجيش يسقط مسيرة والدعم السريع يستهدف مستودعات وقود وسط السودان. فلسطين المحتلة غزة، تدهور البنية التحتية يهدد سكان غزة مع قرب موسم الأمطار. فلسطين المحتلة غزة، بين خيام مهترئة و2000 مبنى آجل السقوط، شتاء غزة يضاعف مخاوف النازحين. غارات صهيونية على غزة، 4 شهداء وعدة إصابات في غارات صهيونية على غزة. الكيان الصهيوني، بن غفير يقود أكثر من 1000 مستوطن لاقتحام الأقصى، وسموتريتش يدعو لشن حرب بالضفة. أوروبا تواجه، هرمز يهدد أوروبا بشتاء قارس وفاتورة ضخمة. الرئيس الأمريكي يقول ترامب يؤكد نقل كميات قياسية من النفط عبر مضيق هرمز. الهند ونيبال، عشرات القتلى والمفقودين في الهند ونيبال جراء فيضانات وانهيارات أرضية. هجمات روسية أوكرانية، هجمات روسية أوكرانية متبادلة تخلف قتلى وتستهدف مدنا ومنشآت نفطية. وزيرة خارجية أيسلندا ترد، الجبناء أخلاقيا. وزيرة خارجية أيسلندا ترد على نتنياهو من المنبر نفسه. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كيمبرا، تعد الوحدة والشعور بالعزلة الاجتماعية من القضايا التي تحظى باهتمام متزايد في أستراليا، ليس فقط باعتبارها تجربة شخصية، وإنما لما يمكن أن تتركه من آثار على الصحة والرفاهية. وتشير البيانات الصحية إلى أن الوحدة والعزلة الاجتماعية قد ترتبطان بتدهور الصحة النفسية والجسدية والضيق النفسي وبعض السلوكيات الصحية السلبية، كما ارتبطت العزلة الاجتماعية بمخاطر صحية أخرى مثل الخرف والوفاة المبكرة. خطاب ألبانيزي في الأمم المتحدة، استغل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاق حملة أستراليا رسميا للفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2029-2030، مقدما رؤية تقوم على تعزيز دور أستراليا كقوة متوسطة قادرة على الإسهام في معالجة التحديات الدولية المتصاعدة. وأكد ألبانيزي أن أستراليا ستسعى في حال فوزها بالمقعد إلى الدفاع عن القانون الدولي وسيادة الدول والعمل على إيصال أصوات الدول الصغيرة والمتوسطة إلى دوائر صنع القرار الدولي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاحات تواكب متغيرات القرن 21. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني، الغوازير الخارجية الصهيوني جادعون ساعر مساء أمس اعتماد جميع الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في مكتب التمثيل الهولندي في مدينة رام الله بالضفة الغربية، مرجعا القرار إلى تبني هولندا سياسات مناهضة للكيان الصهيوني. وقال وزير الخارجية الصهيوني إن تل أبيب أبلغت مساء أمس السفارة الهولندية في الكيان الصهيوني بأنه يتوجب على الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله إعادة وثائقهم الدبلوماسية الصادرة عن الكيان الصهيوني خلال مهلة مدتها 7 أيام. العراق وسوريا، اتفق العراق وسوريا أمس على إجراءات جديدة لتسهيل حركة التجارة والنقل عبر المنافذ الحدودية، تشمل تبادل البيانات الجمركية إلكترونيا وتسهيل مرور شاحنات الترانزيت وتوسعة منفذ ربيع الحدودي، في خطوة تأتي ضمن تحركات لزيادة التبادل التجاري وفتح السوق السورية أمام مزيد من الصادرات العراقية. محامون دوليون يعقدون، عقد فريق المحامين الدوليين الممثل للضحايا الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية الجمعة اجتماعا مع مكتب المدعي العام في مدينة الهاي الهولندية، وذلك بهدف تقديم أدلة وقوائم جديدة لملاحقة قادة الاحتلال ومديري السجون، تمهيدا لصدور مذكرات توقيف عاجلة وسط تصاعد الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين. الأمين العام لحزب الله يدعو، دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السبت السلطة اللبنانية إلى وضع حد لما سماه التنازلات وتجميد المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني، متهما إياه بمساعدة المشروع الصهيوني الأمريكي بدلا من مواجهته. وألقى قاسم كلمته في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الأمينين العامين السابقين للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. وقال قاسم في كلمة متلفزة إن الرئيس اللبناني يحق له التفاوض، لكنه اعتبر أنه لا يحق له مخالفة الدستور أو التنازل عن حق لبنان في مقاضاة الكيان الصهيوني الجيش الصهيوني. شن جيش الاحتلال الصهيوني فجر أمس غارات جوية استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان، ونفذ عمليات نسف منازل وقصفا مدفعيا وإطلاق نار مستعينا بمروحيات الأباتشي في ضرباته اليومية على لبنان. وفي إطار الانتهاكات المتواصلة لاتفاق صيغة الإطار الموقع في يونيو حزيران الماضي، شملت الهجمات الصهيونية بلدات ومناطق في أغذية صور والنبطية ومرج عيون وبن جبيل، بينها المنصوري ووادي زبقين والنبطية الفوقة وكفر تبنيت وميفدون وكفر مرمان ومزرعة الشومرية والقصير وبيت يحون وصربين وحدثة اليمن. قالت القوات الحكومة اليمنية أمس إن طيرانها الحربي قصف معسكرا وعربات لجماعة الحوثي في مفرق ماوية شرقي تعز، وذلك في ظل تجدد المواجهات المتقطعة في جبهات عدة. وأكدت القوات الحكومية أن القصف الحوثي تجدد على مواقعها في جبهتي الدفاع الجوي ومنطقة هان في تعز. السودان. أعلن الجيش السوداني أمس إسقاط طائرة مسيرة معادية في ولاية كمال كردغان، بينما قصفت مسيرات انقضاضية تابعة لقوات الدعم السريع مستودعات أم عليلة للوقود وسط السودان. وقال الجيش في بيان مقتضب إن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية في ولاية شمال كارتافان، ولم يتضمن بيان الجيش تفاصيل عن الجهة التي تعود إليها الطائرة المسيرة. فلسطين المحتلة غزة. تعاني مدينة غزة تدهورا كبيرا في بنيتها التحتية يجعل سكانها غير قادرين على مواجهة تداعيات موسم الأمطار مع اقتراب فصل الشتاء. مئات المباني في المدينة تواجه خطر الانهيار، فضلا عن افتقار مخيمات النازحين إلى مقاومات الحماية من الأمطار، كما تضررت شبكات الصرف الصحي بشكل كبير خلال فترة الحرب الصهيونية على غزة. مراسلة الجزيرة نور خالد نقلت معاناة أهل غزة في هذا التقرير. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. غارات صهيونية على غزة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 12 آخرون الأحد في غارات صهيونية على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر 2025. وفي التفاصيل، قالت مصادر طبية للجزيرة إن الفلسطيني عدي عدي العصار 28 عاما استشهد إثر قصف نفذته مسيرة صهيونية على منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع. الكيان الصهيوني اقتحم 1143 مستوطنا أمس المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وأدوا طقوسا تلمودية وأدخلوا قرابين نباتية إلى باحاته وسط تحذيرات فلسطينية من محاولة فرض وقائع جديدة في المسجد الشريف. ويتزامن التصعيد في الأقصى مع فرض سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية بسبب حلول عيد العرش اليهودي ورفع الجيش حالة التأهب، في وقت دعا فيه وزير المالية الصهيوني بيتسلائيل سموتريتش إلى شن حرب واسعة في الضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية. أوروبا تواجه. تواجه أوروبا واحدة من أعمق أزمات الطاقة التي واجهتها القارة منذ جائحة كوفيد-19 كورونا والحرب في أوكرانيا، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع فاتورة استيراد الغاز والغاز المسال والديزل. ويأتي هذا التصعيد بحسب فقرة نافذة اقتصادية بسبب اضطراب الإمدادات الناتج عن أزمة مضيق هرمز، ما جعل دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة اختبار صعب يتطلب إجراءات عاجلة لترشيد الاستهلاك ودعم الأسر والشركات. الرئيس الأمريكي يقول. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن الولايات المتحدة نقلت كميات قياسية من النفط عبر مضيق هرمز خلال الليلة الماضية، مؤكدا أن الكميات المنقولة تجاوزت ما كان يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب. وأوضح ترامب أن حركة نقل النفط عبر هذا المضيق الاستراتيجي الذي أعلنت إيران فرض حصار عليه شهدت مستويات قياسية، مشيرا إلى أن كميات النفط التي نقلت خلال الليلة الماضية فاقت ما كان يتم نقله قبل الحرب. الهند ونيبال. لقي 56 شخصا على الأقل مصرعهم في ولاية أوتار براديش الهندية و4 آخرون في نيبال المجاورة، في حين لا يزال 10 عمال في عداد المفقودين جراء أمطار غزيرة وعواصف أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وجليدية وسط ارتفاع منسوب الأنهار إلى مستويات الخطر. هجمات روسية وأوكرانية. تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات الليلة الماضية وصباح أمس الأحد، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وأضرار مادية في مناطق عدة وسط استمرار التصعيد في الهجمات الجوية بين الجانبين. وحسب القوات الجوية الأوكرانية فإن روسيا هاجمت أوكرانيا الليلة الماضية ب 170 مسيرة تم اعتراض 147 منها. وأوضحت السلطات الأوكرانية المحلية أن هجمات روسية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، بينهم امرأتان في زاباروجيا وشخصان في سومي وفتاة وامرأة في منطقة دانيبرو بيتروفسك. الخبر الأخير في هذه النشرة، وزيرة خارجية أيسلندا ترد. في مشهد دبلوماسي استثنائي شهده مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس الماضي، قوبل صعود رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى المنصة بانسحاب جماعي لدبلوماسي عشرات الوفود الدولية. هذه الخطوة الاحتجاجية أثارت حفيظة نتنياهو ليوجه هجوما حادا نحو المنسحبين، واصفا إياهم بأنهم جبناء أخلاقيا، في تصريح أشعل موجة واسعة من الجدل والسخط عبر المنصات الإعلامية والرقمية، غير أن الرد الأقوى والأكثر إفحاما لم يتأخر وجاء من المنبر الأممي ذاته. فقد اعتلت وزيرة خارجية أيسلندا كاترين غونارستودتير المنصة لتصويب سهام النقد بوضوح لنتنياهو قائلة إن الجبناء أخلاقيا هم قادة العالم الذين ينتهكون القانون الدولي مرارا وتكرارا ولا يحترمونه. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا، الوحدة، هل يمكن أن تؤذي صحتنا بقدر ما نتخيل؟ ولماذا تشبه أحيانا بتدخين 15 سيجارة يوميا؟ خطاب ألبانيزي في الأمم المتحدة. خطاب ألبانيزي في الأمم المتحدة طموح أسترالي لدور أكبر عالميا، قراءة تحليلية. ومن العناوين العالمية، الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يلغي اعتماد دبلوماسيين هولنديين ردا على حظر منتجات المستوطنات. العراق وسوريا. العراق وسوريا يتفقان على ترتيبات لتسهيل التجارة وحركة المسافرين. محامون دوليون يعقدون. محامون دوليون، قدمنا أدلة جديدة للجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف لقادة الاحتلال. الأمين العام لحزب الله يدعو. في ذكرى اغتيال نصر الله، نعيم قاسم يدعو لتجميد التفاوض مع الكيان الصهيوني. الجيش الصهيوني. الجيش الصهيوني يستخدم الأباتشي لأول مرة في قصف جنوب لبنان. اليمن، غارات حكومية وقصف حوثي في تعز، أخطر تطورات التصعيد في اليمن. السودان، الجيش يسقط مسيرة والدعم السريع يستهدف مستودعات وقود وسط السودان. فلسطين المحتلة غزة، تدهور البنية التحتية يهدد سكان غزة مع قرب موسم الأمطار. غارات صهيونية على غزة، 4 شهداء وعدة إصابات في غارات صهيونية على غزة. الكيان الصهيوني، بن غفير يقود أكثر من 1000 مستوطن لاقتحام الأقصى، وسموتريتش يدعو لشن حرب بالضفة. أوروبا تواجه، هرمز يهدد أوروبا بشتاء قارس وفاتورة ضخمة. الرئيس الأمريكي يقول ترامب يؤكد نقل كميات قياسية من النفط عبر مضيق هرمز. الهند ونيبال، عشرات القتلى والمفقودين في الهند ونيبال جراء فيضانات وانهيارات أرضية. هجمات روسية أوكرانية. هجمات روسية أوكرانية متبادلة تخلف قتلى وتستهدف مدنا ومنشآت نفطية. وزيرة خارجية أيسلندا ترد. الجبناء أخلاقيا، وزيرة خارجية أيسلندا ترد على نتنياهو من المنبر نفسه. أما الآن أحبة الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 12 درجة. غدا الثلاثاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 5:58، ويرفع الأذان العشاء تمام 16:00. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدهم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال أحدهم: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال أحدهم: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال أحدهم: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال أحدهم: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال أحدهم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال أحدهم: لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.
7: الله أكبر الله أكبر.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: إلى
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قصة قصيرة. كان جالسا في الحرم في شدة الحر قبل صلاة الظهر بساعة، فقام رجل شيخ كبير وأخذ يباشر على الناس بالماء البارد، فيأخذ بيده اليمنى كوبا وفي اليسرى كوبا ويسقيهم من ماء زمزم، فكلما شرب شارب عاد فأسقى جاره حتى أسقى كثيرا من الناس، وعرقه يتصبب والناس جلوس كل ينتظر دوره ليشرب من يد هذا الشيخ الكبير. فعجبت من جلده ومن صبره ومن حبه للخير ومن أعطائه هذا الماء للناس وهو يتبسم، وعلمت أن الخير ييسر على من يسره الله عليه، وأن فعل الجميل سهل على من سهله الله عليه، وأن لله ادخارات من الإحسان يمنحها من يشاء من عباده، وأن الله يجري الفضائل ولو كانت قليلة على يد أناس خيرين يحبون الخير لعباد الله ويكرهون الشر لهم. أبو بكر رضي الله عنه يعرض نفسه للخطر في الهجرة حماية للرسول صلى الله عليه وسلم، وحاتم الطائي ينام جائعا ليشبع ضيوفه، وأبو عبيدة يسهر على راحة جيش المسلمين، وعمر يطوف المدينة والناس نيام ويتلوى من الجوع عام الرمادة ليطعم الناس، وأبو طلحة يتلقى السهام في أحد ليقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن المبارك يباشر على الناس بالطعام وهو صائم. مسل كالنجوم بل هي أعلى، ومعان كالفجر في إشراقه. وقال الحق سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العظيم.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم

0: يا محمد. إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
2: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على

0: الصلاة الأولى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذه الصلاة من أكمل صيغ الصلوات المأثورة، لذلك خصوا بها الصلاة للاتفاق على صحة حديثها، فقد رواها البخاري ومسلم، وهي من أفضل الصلوات وأكملها، لأنها خاتمة كل صلاة، وفيها الاسم الأعظم اللهم، أي يا الله، وفيها صفتان للتحميد والتمجيد. فهذه الصلاة التي نذكرها دايما في صلاتنا، وهي تنقسم قسمين في التشهد، فهي تعتبر صلاة كاملة تامة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعض فوائد الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي امتثال أمر الله تعالى، موافقة الله تعالى في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، موافقة ملائكته فيها، سببا في الحصول على 10 صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة، سبب كتابة 10 حسنات للمصلي. هذه بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله، وإلى لقاء آخر في صلاة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.

أخلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخواني وأخواتي، أتحدث الآن عن أمر، وهذا الأمر في غاية الأهمية للحصول على المدد الإلهي والبركات. الخلوة مع الله جربها الكثير من الصالحين ورأوا من بركاتها ومن فتوحاتها ما الله به عليم، مما جعلهم يتمسكون بها ويستمرون عليها إلى أن يأتيهم الموت. من جرب هذا السر وذاق حلاوته وذاق طعمه وذاق نتائجه مستحيل أن يتركه إلا أن يشاء الله. هل تريدون أن تعلمون ما هو؟ إنه الدعاء بقلب خالص في مكان لا يراك فيه أحد ولا يسمعك به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. الخلوة مع الله ليس شرطا أن تكون لها استعدادات وأن تكون لها تدابير صعبة. الخلوة مع الله سهلة جدا جدا، وإن أبواب الله مفتوحة، وإن الله هو الأكرم، لا إله إلا هو، وهو أرحم الراحمين. وأنت في سيارتك ذاهب إلى عملك تستطيع أن تخلو مع الله، وهي خلوة. اجعل 5 دقائق يوميا في سيارتك لمناجاة ربك. وأنت على فراشك قبل النوم، قبل أن تنام، مد يدك إلى السماء وناج الله تعالى كأنك تكلمه. والسر في هذه الكلمة كأنك تكلمه. يوميا اقتطع من وقتك 5 دقائق أو 10 دقائق، وداوم على هذه الدعوات وهذا الافتقار وهذا التذلل للملك العزيز الجبار. ووالله إن من جربها رأى العجب العجاب، ورأى من البركات ما لا يخطر على بال، ومن التيسير والفتوحات والتوفيق ما يفوق الأمل والإدراك. إنها الخلوة مع الله ودعاء الله كأنك تكلمه. ورد في الحديث، حديث جبريل المعروف، قال: يا محمد، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك في الدعاء أن تدعو الله كأنك تكلمه سبحانه وتعالى، لأنه في الحقيقة أنت تكلمه جل جلاله، وتقدست أسماؤه، وأقسم بالله إنه ليسمعنا، وإنه أقرب إلينا من حبل الوريد، وأقرب إلينا من أنفسنا، وإنه الأكرم، وإنه الأرحم، وإنه سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ، ولكنه جل جلاله يريدنا أن ننجح بالاختبار، وأن نتجاوز ونقتحم العقبة، وهي الصبر والاستسلام التام تحت كل الضغوطات وتحت كل الظروف. أن نقول: يا رب، استسلمنا لك حتى الممات، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت. عندك مشكلة في خلوتك هذه، ارفع دعاء، كلم الله، فإن الله تعالى إذا فتح الأبواب وفتحت خزائنه لك، صدقني، سترى العجب العجاب، وسترى من البركات والنور ومن الرحمات ما لا يخطر لك على بال. هي دعوتي إليكم بأن نستمر بالمناجاة، وأن نستمر يوميا بالخلوة مع الله كأننا نكلمه. ولا يوجد أحد على وجه الأرض أرحم ولا أكرم ولا أعلم بك من الله. فاذهب إلى الله: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أجعلها شعارك يوميا، كن مع الله وناجي الله تعالى بهذه الخلوات، حتى وإن كانت عندك معاصي وذنوب. إياك أن تيأس من رحمة الله. عندك معاصي وذنوب، مد يدك إلى الله تعالى. الله سبحانه وتعالى أخبر في الحديث القدسي: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. فإذا الهداية لا تأتي إلا من الله، وهي من أعظم الهبات. لذلك وجب علينا أن نتوسل ونتذلل إلى الله تعالى بصدق وإخلاص بطلبها. فمن أعظم المطالب ومن أول المطالب هي الهداية. إذا دخلت في خلوتك وبدأت في المناجاة، يجب عليك أن تعلم بعض الأمور. أولا، أن تتأدب في مناجاتك، بأن تبدأ المناجاة بتقديس وتمجيد ومدح الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تبدأ بطلب القرب
وطلب الرضا وطلب أن تكون من عباده المقربين وأن تكون من أوليائه الصالحين وأن يفتح لك فتحا مبينا في الهداية والنور المبين. ثم بعد ذلك يطلب الإنسان ما يشاء من مصالحه وأموره الدنيوية، ولكن يجب عليك في نيتك أن تكون دعوتك الأساس هي القرب وحب الله تعالى لك، وأن يصطفيك من المقربين وأن يرضى عنك جل جلاله. تخيل الملك الأعظم يقبلك ويرضى عنك، ملك الأكوان، ملك المجرات، الملك المحيط، العزيز الذي السماوات والأرض قبضته جميعا، يحبك أنت ويحفظك ويجعلك من المقربين ويتولاك. هذا أعظم طموح يجب على الإنسان أن يجعله الغاية الأسمى والهدف الأول في حياته، قبل كل شيء، قبل نفسه وقبل أبنائه وقبل، هذا هو الطموح الأعلى وهذا هو الفوز. فالمنة كلها والنعمة كلها والفضل كله، ويجب أن يكون الحب كله لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هكذا نكون من الصادقين. إن الصدق من جاه، إن الله تعالى يحب الصادقين، وإن الله تعالى يعلم القلب الصادق من القلب الكاذب. الصدق في طلب الهداية يأتي بالهداية، من أراد الله بالصدق لا يخذله الله أبدا. فالصادق في طلب الله لا يخيب، والكاذب في طلب الله يخيب. إذا أحبنا من بيده ملكوت السماوات والأرض فهذا والله هو الفوز الأعظم، وهذا والله هو الفوز المبين، وهذا والله هو الفوز المبين.

0: 样的。
1: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة الفجر فليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك صلاة العصر فليس في جسمه قوة، ومن ترك صلاة المغرب فليس في أولاده ثمرة، ومن ترك صلاة العشاء فليس في نومه راحة.

همسة قلبية. أنت رائع حين تتجاهل من يسيء إليك، وكريم حين تأخذ أحزان غيرك، وجميل عندما تبتسم وفي قلبك حزن.

ليس عيب فيك إن كنت طيبا مع غيرك، لكن العيب في الذي لا يقدر طيبتك. كن لأخيك سندا، ولأختك معينا، ولصديقك وفيا، ولجارك محسنا، وبوالديك بارا، دنيا زائلة وكلنا راحلون.

انثر خيرا تلقى خيرا، إن لم تلقاه في دنياك فستراه مخبأ عند ربك لا تمل، فما تنصره سيسعدك يوما، فقط ثق بالله. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات.

انتبه وتأمل. بعد كل عملية شراء مصرفي تأتيك رسالة تبين لك حدوث نقص في رصيدك. تخيل أن هذه الرسالة تأتيك بعد كل عملية ظلم واعتداء وغيبة ونميمة وبهتان ينقص من رصيدك. الأمر الأصعب أن النقص يحدث في رصيدك دون علمك، ولكنك سترى فاتورة كشف الحساب كاملة يوم التغابن، فانتبه وتأمل.

0: إلى أختي الجميلة، أنت جميلة في العشرين طاقة وشغفا تشرقين، في الثلاثين تشعين، في الأربعين أنوثة وجاذبية تفيضين، في الخمسين أنت أجملهن حين تضحكين، في الستين بالدفء والرقة تتألقين، في السبعين ملكة الحياة أنت حقيقة، بتجاعيدك ابتهجي لماذا تخجلين، تلك الدجاعيد كنزك السمين، تخبئ لك أحلى القصص وأحلى ذكريات السنين، ابتهجي وقولي بها أعيش لأكمل التاسعة والتسعين. جميلة أنت، يكفي إنك أنثى للحياة حياتها بوجودك تهبين.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق

وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيم

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وطيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. وبعد، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط

ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

0: وهو خير الحاكمين.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

0: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

الرفق الوصفة السحرية لنعيش في خير وسعادة. الآن أيها الأحباء، سنتعرف معا على سلوك النبيل. إذا طبقناه في حياتنا تتحول معه بيوتنا إلى جنة يغمرها الخير والألفة والمحبة، وبه تصبح حياتنا أفضل وأسهل وأكثر بركة. هذا السلوك المهم يسمى الرفق، والذي يتمثل بلين الجانب بالقول والفعل، واللطف في اختيار الأسلوب وانتقاء الكلمات وطريقة التعامل مع النفس والآخرين. أحق المخلوقات بالرفق هو نفسك، لأنك إن لم تترفق بذاتك لن ترفق بمن حولك، ومن يقسو على ذاته لأجل الآخرين يكره ذاته ويكره من حوله. ولهذا احذر أن تتذكر الجميع وتنسى نفسك، فتعود بنهاية اليوم خاوي الروح والشعور، لأنك أهملت هذه النفس التي لا تستطيع أن تمضي في الحياة بدونها. اعقد معاهدة من الآن مع نفسك على ألا تتجاهلها ولا تستصغرها ولا تهملها. لعلك تبدأ بأن ترفق بنفسك، لأنها رفيقتك طوال هذه الحياة. ارفق بها لأنها وحيدة في لحظات الضعف والمرض. ارفق بها لأنها هي من تمنحك القوة للاستمرار طوال هذه الحياة. ارفق بها لأنها وحيدة في لحظات الضعف والمرض. ارفق بها لأنها هي من تمنحك القوة للاستمرار، لأنها هي من تقول لك بصوت حنون أن تنهض كل صباح. ارفق بها لأنها مستودع أسرارك وهي حاضنة لمشاعرك. فبالله عليك قل لي كيف ستمضي بهذه الحياة وأنت تقسو عليها وتتجاهلها؟ كيف لك أن تمضي وأنت لم تمنحها حقها من التقدير والعرفان؟ وأنصح نفسي وأنصحك أن تهتم بنفسك وذاتك أولا، ثم تهتم بالآخرين. وهذه ليست أنانية، ولكنها الطريقة الوحيدة لكي تحيا حياة كريمة وجميلة، ويجد كل من حولك الظل الوارف بجانبك. وتأكد أنه لن يسعد الآخرون بوجودهم مع إنسان هش ومهمل لنفسه. مهما قدم لهم من تضحيات، لن يشعر من حولك بالأمن والاستقرار بجانبك إن كانت نفسك وذاتك متعبة وترتجف عند أبسط المواقف. الذي يطبق الرفق في سلوكه رقيقاً

ولهذا علينا إذا أردنا أن نسعد أن نطبق الرفق في حياتنا، عندها ستصبح حياتنا أفضل وأسهل وأكثر بركة، وعندها أيضا سنجد المحبة والألفة تزدهر بيننا. فالرفق ما دخل في شيء إلا زانه وبارك فيه، ولقد حثنا نبينا العظيم على التمسك بالرفق فقال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فالله يبارك في هذا السلوك وينفع به، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. وحسبنا أن نعلم أن الرفق من صفات الله تعالى التي أحبها لعباده في الأمور كلها، فهو عز شأنه رفيق بخلقه، رؤوف بعباده، ولا يكلفهم بما ليس لهم به طاقة. وقال نبينا الكريم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فبشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. لأهمية الرفق وأثره في النفوس نقف طويلا عندما أرسل الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون الجبار، فقال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهي رسالة لكل أب ومعلم وناصح بأن يرفق بمن ينصحهم بالقول اللين والطيب. وفي هذا المقام أتذكر كلمات أحد الصالحين: من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن سترهم ستره، فالله لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه. وإليكم هذه الوصفة العملية للرفق بالنفس، وهي ببساطة عن الابتعاد عن مصاحبة أهل الظلم وأصحاب النفوس الحاقدة والحاسدة، لأن القرب منهم يلون النفس بالمرارة، والروح يلونها بالسواد. حتى تفوز بالسلام النفسي عليك بغربلة الأفكار، فلا تسمح للسلبية أن تعيش في ذاتك، ولا تنسى أن التفكير في النجاح هو النجاح، وأن التفكير في الفشل هو الفشل بعينه. توقع لنفسك الخير، فهي مفاتيح العافية العقلية والنفسية. قرر أن تقدر قيم الحياة، فهي هبة الله تعالى لك، فلا تعكرها على نفسك وعلى الآخرين. وافتح قلبك وحرر فكرك وتقبل البساطة، ولا تحرم نفسك ما أحله الله لك. كن على وفاق مع نفسك، راقب حركاتك ولا توتر أعصابك، فإن السلام الداخلي هو سر الصحة كما هو سر السعادة أيضا. اللهم ارزقنا الرفق في جميع أمورنا، واهدنا إلى سواء السبيل.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان

وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار في الصباح والمساء وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت في حجرتي أخيط ثوبا لي، فانطفأ المصباح وأظلمت الحجرة وسقط المخيط، فبينما كنت في حجرتي أتحسس مخيطي إذ أطل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه من باب الحجرة. قالت: فوالله الذي لا إله إلا هو، لقد أضاءت أرجاء الحجرة من نور وجهه حتى لقد التقطت المخيط من نور طلعته. ثم التفتت إليه وقالت: بأبي أنت يا رسول الله، ما أضوء وجهك؟ فقال: يا عائشة، الويل لمن لا يراني يوم القيامة. قالت: من ذا الذي لا يراك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعنوان في الجنة مش رح نعيط، مش رح نبكي. لما بتوقف السدود علينا في نص الطريق، لما ندوس الأشواك ونبدأ بالنزف والألم، لما بتتلف الأغلال، لما بتلف الأغلال الأفواه، لما منصرخ كفاية كفاية لكن بصمت ونزف عميق، لما يكسو ظلام المكان ويعارك النور، لما منتلف بالحبال من أعلى رؤوسنا لأخمص رجلينا أقدمنا، لما بتغرق الدموع المقل، ساعتها افتكر، اوعك تنسى الجنة. في الجنة مش رح تعيط أبدا، مش رح تبكي، ساعتها رح نجتمع على الأسرة متقابلين على ربوة من روابيها، بمر نهر العسل عن يميننا وشمالنا، بيجري نهر الخمر واللبن، ورح نفتكر. فاكرين قد ايه عملنا، قد ايه تعبنا، قد ايه بكينا، قد ايه حزننا، قد ايه تألمنا، قد ايه نزفنا عشانها، عشانها قد احنا نتجازى، أدي هو الجزاء. صدق الله وعده لنا سبحانه وتعالى. تتخيلوا اليوم ده لما بيجي محمد صلى الله عليه وسلم قدامنا ونحن وراه ومنبصلها، حتى لما بيفتح الباب وكاسينا يكاسينا من نوره، مفيش شمس هناك ولا قمر، لكن نوره بيغمرنا. تتخيلوا لما نسلم على بعضينا، فبكده السوق والأصوات النادية بتملى الودان.

0: يا أهل الجنة، لما نسلم على بعضينا وبالسوق ده وبالأصوات الندية بتملى الودان، تتخيلوا لما ينادي المنادي يا أهل الجنة يا أهل الجنة يا أهل الجنة، ونجتمع كلنا حتى يطمن كل واحد بمكانه. تعرفوا ليه؟ عشان نشوفه اللي عبدناه، اللي صلينا عشانه، اللي ابتلينا عشانه، اللي اجتمعنا لأجله، من ناجينا، اللي بكينا خوف منه وأمل فيه. اللي خلقنا اللي خلق عينينا اللي بنقرأ بيها الكلمات دي، اللي عصيناه وقد ايه عصيناه، رح نشوف اذا دخل اهل الجنة الجنة. يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئا ازيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. وزاد في رواية: ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله الله، هنشوف. أيوة هنشوف. فأي هناء بعد الهنا ده؟ يا ترى بتعادل نظرة واحدة إلى الله آلام الدنيا ومتاعبها؟ يا ترى هل بتعادل لحظة في الجنة بكاءنا وتعبنا في دنيا ما بتساويش جناح بعوضة؟ وهل هناك مقارنة أصلاً؟ بكينا مبارح ورح نبكي دلوقت ورح نبكي بكرة، لكن في الجنة مش هنبكي مش هنبكي. خلينا نشمر السواعد وتمشي القافلة إلى الجنة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رزقني الله رزقني الله وإياكم الجنة، آمين يا رب العالمين.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
3: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
3: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي.
2: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، رواه أبو داود والترمذي.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

واسجدوا

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أن خلق من الماء بشرا، فجعل منه نسبا وصهرا، وعظم أمر الأنساب، وجعل لها قدرا، فحرم بسببها السفاح، وبالغ في تقبيحه ردعا وزجرا، وجعل اقتحامه جريمة وفاحشة وأمرا إمرا، وندب إلى الزواج وحث عليه استحبابا وأمرا، وسبحان من كتب الموت على عباده فأذلهم به هدما وكسرا، ثم بث بذور النطف في أراضي الأرحام وأنشأ منها خلقا، وجعل الزواج لكسر الموت جبرا، تنبيها على أن مقاديره فياضة على العالمين خيرا وشرا، ونفعا وضرا، وعسرا ويسرا، وطيا ونشرا. والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث بالإنذار والبشرى، وعلى آله وأصحابه صلاة لا يستطيع لها الحساب عدا ولا حصرا، وسلم ربنا عليه تسليما كثيرا. أما بعد، وهذا عود حميد إلى لقاءاتنا في هذا البرنامج النافع إن شاء الله تعالى، الذي جعلناه تحت عنوان أخطاء يجب أن تصحح. موضوعنا في هذه الليلة يحتاجه كل بيت، لابد أن تنصت له كل زوجة، لابد أن تنصت له كل حماة، لابد أن

في زماننا هذا قضية الخلافات بين الزوجات والحموات، وهي مشكلة زائفة أوقد نارها الإعلام بأفلامه ومسرحياته وتمثيلياته، والتراث الشعبي بأمثاله وحكاياته، والبعد عن اتباع منهج الله سبحانه وتعليماته. ومعظم هذه المشكلات التي تشب بين الزوجات والحموات حلها بسيط، تملكه الحماة وتملكه الزوجة، ويملكه على وجه الأخص الزوج بنفسه. أحبتي في الله، هل في الحياة سعادة تفوق سعادة الإنسان في بيته؟ وهل في الحياة شقاء يعدل شقاء الإنسان مع أهله؟ من كان في بيته سعيدا عاش مع الناس سعيدا، ومن كان في بيته منغصا عاش مع الناس وهو سيء الخلق، متبرم، ضيق الصدر في معاملة الناس، لكأنه يتنفس من سم الخيار. وإذا كان الغربيون يقولون في عقب كل جريمة فتش عن المرأة، فإنا كمسلمين نقول عقب كل مشكلة اجتماعية فتش عن البيت. الجواز العرفي فتش عن البيت، المخدرات فتش عن البيت، أولاد الشوارع فتش عن البيت، فتش عن البيت. أحبتي في الله، لو تفكرنا في الأسباب التي توقد نار الحقد والغل بين الزوجات والحموات، هي الأسباب دي صح؟ إيه الأسباب اللي مولعة البيوت؟ إيه الأسباب اللي معيشة أزواج وزوجات في جحيم؟ ما هي الأسباب التي توقد نار العداوات بين الزوجات والحموات؟ انتبهوا واكتبوا. السبب الأول، الإعلام والثقافة السائدة. الإعلام هو اللي عامل مشاكل بين الزوجات والحموات. أيوة، الثقافة السائدة، الحكايات، الأمثال، التراث الشعبي. طبعا طبعا. إزاي؟ إن علاقة الزوجة بأم الزوج من أكثر العلاقات الإنسانية التي تناولها الإعلام وشوهها بالأفلام والمسرحيات والمسلسلات، فلا تكاد تذكر الحماة إلا ويذكر معها المكر، الخداع، المقالب، الحسد، الكيد، بل ربما الكيد بالسحر لزوجة الابن أو لزوج الابنة. شاهد الحماة في الأفلام ولك حماتي قنبلة ذرية، حماتي قنبلة ذرية، دايما الحماة تيجي في الأفلام كلها شر، كلها مكر، كلها نكد. تدخل على البيت الهادئ الوادع الساكن المطمئن تولع فيه نار. مش هي دي الحما في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات؟ الإعلام من أهم الأسباب التي أوقدت نار العداوات بين الزوجات والحموات، حتى استقر في أذهان الناس أن المقبل على زواج لكأنما هو مقبل على حرب، حتى أن بعض الشباب يشترط في فتاة الأحلام أن تكون بلا أم. يقول لك اتجوزت يا أبو السباع؟ يقول له طبعا. يقول لك حماتك عاملة إيه معاك؟ يقول له ميت. يقول لك يا بختك، مالكش حما؟ ده انت أمك ده عيالك يا بختك. ليه؟ ده الحما دي نعمة يا ابني. ده أحيانا بتكون الحما والله العظيم وأقسم بالله غير حانث، أحيانا تكون الحماة أرحم بك من أمك وأعطف عليك من أمك. ليه كده؟ ليه هذه النيران؟ بقول لك الإعلام والتراث الشعبي، الأمثال والحكايات. عندنا احنا في مصر أمثال، بقول لك الحما عمى والأقارب عقارب. ينهار أبيض، رواه شيطان ده طبعا. الحما عمى والأقارب عقارب، يقول لك مصيرك يا مرات ابني تبقى حما. في واحدة بقى حما

0: مكلومة مرات ابنها مطهقاها، تقولها مصيرك يا مرات ابني تبقى حما. ده مثل عندنا في مصر. يقول لك ربي يا خيبة للغيبة، ده مثل برضه مصري. انت عمال ربي يا حاجة وهتيجي واحدة تاخده على الجاهز، ربي يا خيبة للغيبة. او اخت الزوج، ده مثل تقول لك الاخ اخ مراته والخيبة تحلف بحياته. طبعا لا يجوز الحلف الا بالله. اول سبب فعلا ولع البيوت واوقد نيران العداوات بين الزوجات والحموات الاعلام اللي شوه هذه العلاقة، اللي خلى أذهان الناس يستقروا فيها أنه لابد أن يكون بين الحماة وبين زوج الإبنة أو زوجة الإبن نيران وعداوات. كذلك الأمثال والحكايات والتراث الشعبي، مع أن وجود الحماة نعمة نعمة، ولو أدرك الزوج ولو أدركت زوجة الإبن كيف تتعامل مع الحماة بأسلوب رحيم رفيق مؤدب لعاشت في هناء وفي سعادة. السبب الثاني الغيرة. من أسباب العداوة بين الحماة وزوجة الإب الغيرة. طبعا قد تغار الأم من زوجة الإب، قد تغار الأم من زوجة الإب، لأن الأم تنظر إلى ولدها وفلذة كبدها وثمرة فؤادها التي كانت سببا في وجوده، ذلك الجنين الذي ضمه بطنها ونبت في حشاياها ووضعته وربته وأعطته مادة حياته من دمها، وقضت كل الأيام تغذيه وتربيه وتنظر إليه وهو ينمو ويكبر حتى صار رجلا. ثم جاءت هذه الزوجة على الجاهز وأخذت ولدي، خلبت لبه وأصرت قلبه وهيمن على قلبه حبها، بل وربما أهمل في أمه من أجل سواد عيني زوجته. تلاقي الأم تغير بقى، تكره مرات ابنها، لا سيما لو كان واد وحيد تكرهها. فتجد الأم نفسها وقد هدها المرض ولا يسارع بها ولدها إلى الطبيب، في حين أن زوجته لو اشتكت الصداع دلالا لجن جنونه وطار عقله وزاغ بصره وطار بها إلى الطبيب، وربما استدان حتى يأتيها بأمهر الأطباء وبأغلى الأدوية. الأم تشوف الأوضاع دي تغير فتبغض زوجة الإب. وكذلك الزوج، قد تبغض الزوجة الأم بسبب الغيرة. زوجة تغير من حماتها، أو والله بيحصل، إيه والله، بس زوجة أنانية عايزة تهيمن على زوجها، لا تريد من أي أحد أن يشاركها في زوجها حتى لو كان هذا الأحد أمه. والله لو اتأخر زوجها شوية، كنت فين سعادتك؟ كنت عند أمي. أمك كل يوم أمك. الله، وبعدين هو أنت مش ليك زوجة؟ مش ليك أولاد؟ والله بيحصل. لو حكى كده سر من أسراره لأمه تتبرم الزوجة، تتبرم تبرطم. في إيه مالك؟ بتقول لأمك ليه؟ بقول لأمي ليه؟ ده النبي يا بنتي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ده أم دي حشايايا أمامها لا أخفي عنها شيء. الزوجة عايزة تكوش على الراجل، تهيمن عليه، لو تأخر عند أمه شوية تزعل. غيرة، لو حكى حاجة من أسراره لأمه تتبرم، لو وجدته قدم هدية لأمه ربما تحزن وتغضب. أنت كل يوم انجي شايل حاجة وموديها لأمك؟ الله، هو كل أسبوعين ثلاثة تجيب هدية لأمك؟ أنت مش عندك عيال؟ أنت مش عندك زوجة؟ تغير من أمه وأنا أقول لهذه الزوجة السيئة يا أمة الله هل نزل عليك زوجك من السماء أم وجدتيه في عرض الطريق؟ هو زوجك ده اللي أنت عايزاه تسيطري عليه حتى ما يروحش لأمه، ما يجيبش هدية لأمه، ما يحكيش لأمه حاجة، هو وقع عليك من السماء ده ولا إيه؟ أم وجدتيه في عرض الطريق؟ هذه المرأة العجوز المكدودة المكدوحة التي هدها المرض هي السبب في وجود هذا الرجل الفحل الذي تريدين أن تهيمني عليه وتمنعي خيره عن أهله عن أمه. فعلا والله بيحصل من أسباب العداوة بين الزوجة والحماة الغيرة من الأم والغيرة من الزوج. ثالثا من أسباب الخلافات بين الزوجات والحماوات السكنة في بيت العائلة. هذا الكلام أنا أقول من خلاصة مشاكل كثيرة سمعتها وجلست فيها. السكنة في بيت العائلة، قد يحدث أن تسكن الزوجة مع زوجها في بيت العائلة الكبير الذي يسكن فيه الأبناء جميعا مع الزوجات ويجتمعون في حياة واحدة وفي الريف ربما على طعام واحد وعلى خدمة بيت واحد. قد تشعر الزوجة أن الحماة تحب فلانة أكثر منها، تفضل فلانة عليه وتكلفها هي ما لا تطيق، أما فلانة هي مدللة منعمة، فينشأ التوتر وتشتعل العداوات والبغضاء. ده سبب لا يغفله عاقل. رابعا من أسباب العداوة بين الحموات والزوجات اختلاف البيئات. لكل بيئة عاداتها، لكل بيئة تقاليدها، وتنعكس هذه العادات على أهل كل بيئة. المجتمع الريفي مثلا، عندنا في مصر المجتمع الريفي يرى أن خدمة الحماة فرض واجب لازم على زوجة الابن، لازم تخدم حماتها، تغسل لها، تطبخ لها، تعمل لها كل حاجة. هذا في المجتمع الريفي. أما في المجتمع الحضري في القاهرة، في العواصم، في المراكز، في الحضر، المرأة هناك لا ترى ذلك محتم عليه، بل ولا يعني سنة في حقه، وإذا فعلته تفعله كده يعني كرامة وتفضلا. ده اختلاف البيئات. واحد من مصر متجوز واحدة من الريف، واحدة من اسكندرية، واحد ريفي متجوز، اخدمهم، اخدمها ليه؟ الله، زي مرات اخوي. طب وانا مالي؟ هو انا هخدمك واخدم امك؟ اختلاف البيئات. خامسا من اسباب الخلافات بين الزوجات والحموات اهمال الزوجة. قد تهمل المرأة في حق الزوج، في امور بيتها، في رعاية زوجها، في تربية ابنائها، بل قد تهمل في نفسها، وذلك يؤثر على الزوج. والأم ترى هذا، شايفة أن ابنها كل ما بتيجي تزوره في بيته، البيت أعوذ بالله كأنه مقلب زبالة، مقلب قمامة، حتى أنه يستحي أن يدعو أمه عنده في البيت أو يدعو أقاربه في بيته، لأنه عارف أنه لا يصلح. الأم قد ترى هذا وترى الجحيم الذي يعيش فيه ولدها فتحزن. الأم تفرح لفرح ولدها وتحزن لحزن ولدها، تنظر إلى الولد فتراه بائس تعس، وقد كان في بيتها مدلل مهندم نظيف جميل. تقول له أمه، تقول له أبني ده العصفور كان يشرب من على جلابيتك، النساء في الريف يقولن هذا، مش أنت اللي كنت مدلل والأكل بيجي لك وانت نايم على ظهرك وبس، يعني يضب يعني تخبط كده لبيك لبيك، إيه اللي حصلك؟ كنت أبو السباع عندنا، كنت جمل فحل بقيت ناقة ليه؟ كنت كب بقيت نعجة ليه؟ الأم قد ترى إهمال الزوجة في حق ابنها الذي تحبه، فتبغض هذه الزوجة التي جعلته يعيش كأنه من الشحاذين، كأنه من المتسولين، مش شايف عليه هدمة نظيفة، هدومه متسخة، مش شايفة هدومه كده مكوية جميلة، مش شايفة بيته مرتب، تكره، ما انت بهدلك ابنها، فتبغضه. سادسا، من أسباب الخلافات بين الزوجات والحموات اختيار الزوجة رغم أنف الأم. في أحايين كثيرة يختار الولد زوجته رغم أنف أمه. أم مش راضية عن هذه الفتاة لسبب أو لآخر، وقد تعلم الزوجة ذلك وترى الفتور في العلاقة بينها وبين حماتها، فتقابل الهجر بالهجر، وتقابل الصد بالصد، وتقابل البغض بالبغض، تشتعل النار ولا ينطفئ لهيبها أبدا، ويقع الزوج المسكين بين مطرقة الأم وسندان الزوجة، يعيش في جحيم. سابعا، من أسباب الخلافات بين الزوجات والحموات مشاكل الإنجاب. تأخر الإنجاب مثلا، قد تتأخر الزوجة في الإنجاب في حين أن الأم نراها في قلق الآن على ابنها، وكل ما الزمن يعدي والولد لم يرزق بالولد لا هيزيد، نفسها بقى تشوف أحفادها مليين البيت بيقولوا يا ست ويا جدته وشايلين اسم ابنها ومليين البيت فرح وبهجة. بيت ليس فيه أولاد كأنه قبر. اللهم أكرم كل الأزواج والزوجات بذرية صالحة يا رب. الأطفال رايحين البيوت، فعلا رايحين البيوت. الأم الآن الله متجوز بقاله سنة سنتين ثلاثة ما خلفش، وبعدين هو أنت بقى السبب، أنت اللي حرم ابني، مع أن الزوجة مسكينة ليس لها من الأمر شيء، دي هبة من عند ربنا يا أخوان. وقد تنشأ خلافات بين الحموات والزوجات بسبب إنجاب البنات، زوجة الابن لا تنجب إلا بنات، وحمتها كل يوم تطالبها أن تنجب ولد ليحمل اسم أبيه عشان يشيل اسم العيلة، وتعيرها. بشين خلفتك كلها بنات، تعيرها، في حين أن الزوجة المسكينة لا تدري ماذا تفعل، الأمر ليس بيدها، تكأني بها تقول لحمتها: هل دفع ولدك لي عربون ذكر فأعطيته أنثى؟ الأمر مش بيدي أصلا ولا بيد ابنك، الأمر بيد الله. والله جعل سبب الذكورة والأنوثة من جهة الزوج مش من جهة الزوجة. وقصة أبو حمزة الضبي أشهر من أن تذكر، هذا الذي كانت تنجب زوجته بنات فهاجرها ونكح أخرى فأنجبت له ذكور، وفترك الأولى وصار يذهب ويروح ويأتي إلى أم الذكور، فارتجست المسكينة مرة فقالت: ما لي أبا حمزة لا يأتينا، ويدخل الدار الذي تلينا غضبان ألا نلد البنين، والله ما نحن إلا كالأرض لزارعين، نخرج أو ننبت ما قد زرعوه فينا، أو نحو هذا الكلام. مشاكل الإنجاب، فعل مشاكل بين الزوجات والحموات. 8، إسراف الزوج في مدح طرف أمام الآخر. خد بالك بقى، أنت اللي عامل نار بين حماتك وأمك، أنت اللي عامل جحيم بين زوجتك وبين حماتك، أنت السبب. أنا؟ إزاي؟ اسمع، بتسرف في مدح واحدة أمام الأخرى. إزاي؟ ساعات يروح عند أمه يقول لها: ما شاء الله، يا سلام، زوجتي بقى بتعمل أكل عمره ما كلته عندك، ما شاء الله عليه، انت بتعمل شويه شاي عمرك ما جبتلي شويه شاي زيه، الله يديك الصحه يا ابو فلان. امه كده نار نار كده، بيحط نار على البنزين، هتكرهها وتكرهه. او يقعد مع زوجته جايبه له الاكل يقول لها: هو ده اكل؟ الله يرحمك يا امه، الله يرحمك، ربنا يبارك في عمرك يا امه، ده كانت بتعمل شويه اكل، تجيب له الجلابيه مكويه يا زوج، هي دي مكوى؟ هو ده غسيل؟ ربنا يبارك فيك يا حجه، الله انا اتلطمت من بعديك يا امه. يقعد يمدح قوي قوي في امه ويسرف قدام مراته، ويمدح في زوجته ويسرف قدامهم، يكرهوا بعض. خليك عاقل، كن عاقلا يا عبد الله.
1: 9.
0: من أسباب الخلافات بين الزوجات والحماوات شكوى الزوج لأمه من زوجته.
1: قد يكون الزوج نفسه هو السبب.
0: كل ما ساعات يروح لأمه يدلدل ودانه كده. ووشه كده مصفر متغير. مالك؟ والله ما فيش حاجة أبدا. العيال مزعلني شوية. مزعلات بنت اللذينة هي السبب. هي نسيت كانت إيه؟ هي عارفة هي بنت مين؟ هي يولع نار.
1: عمال كل شوية يشتكي من زوجته لأمه.
0: كل لحظة يبث الشكوى من زوجته لأمه.
1: وكان الأولى به لو كان عاقلا أن يسأل في هذه الأمور أهل العلم، فإن الله سبحانه أحاله عليهم بقوله عز من قائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: 10. من أسباب هذه الخلافات بخل الحماة وإسراف الزوج. قد تكون الزوجة مسرفة في الإنفاق والحماة بخيلة، وقد تكون الزوجة معتدلة والحماة بخيلة، والبخيل يرى جميع الناس يسرفون. البخيل ده شايف كل الناس مسرفة،
1: هو أمه ممسكة شوي وزوجته عايشة عيشة معتدلة،
0: ثم تقول لها أنت بتبعطري فلوس ابني. الذي تعب وكدح وعرق ونصب في جمعها فيحصل بينهم مشاكل. 11. انتقاد الزوجة الغافلة لزوجها عند أمه وذكر معايبه. بعض الزوجات الحمقاوات، اسمحوا لي، بعض الزوجات الحمقاوات يذكرن معايب الزوج عند أمه أمام إخوته أمام أخواته، وتنسى هذه الحمقاء أن هذه التي تسمع شتم وعيب زوج المتكلمة هي أم الزوج، وإنها مش ممكن هتحبك قد ابنها، مش ممكن.
1: فيا بنتي خليكي عاقل، ده كده هتكرهك هتكرهك.
0: 12. التدخل في شؤون الغير من الحماة أو الزوج. هناك أمهات يردن أن يسيرن حياة الأولاد وفق الهوى،
1: عايزة تمشي حياة ابنها زي ما هي عايزة،
0: هو بقى عايز يمشي حياة ابنه زي ما هو عايز.
1: يا عم الحاج، يا ست، يا بركة، يا حاجة، يا بركة، مش ابنك ده بقى راجل؟
0: انت ناسي يا عم الحاج ايها الحما، انت ناسي يا حاجة، انت ناسيين يا بركة ان هذا الولد صار رجلا مسؤولا، له زوجة واولاد، له حياته الخاصة، له ان يسير بيته على ما يحب مع شريك حياته على الوجه الذي يرضي الله.
1: هيعمل مشاكل. الزمن غير الزمن.
0: وكذا هناك زوجات يتدخلن فيما لا يعنيهن فيما يكون بين زوجها وبين امه. الدخل هات لامك كذا، ما تجيبش. لا انت مالي، انا اديت لامي، اديت لاختي، اديت لاخويا، انت مالك؟ هو انت واجهتيني في عرض الطريق؟ هو انا وقعت عليك من السماء؟
1: مالكيش تخش في الكلام.
0: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
1: الإنسان الحشري ده إنسان بغيض إلى الله، بغيض إلى رسول الله، بغيض إلى الملائكة، بغيض إلى الصالحين، بغيض إلى خلق الله.
0: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بل قال أبو داود رحمه الله، روى أبو داود وابن ماجه وأحمد، وقال ابن حجر الهيتمي في تنبيه في الزواجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته.
1: يا الله، بقى زوج بنتك نازل ضيف عليك، فسمعتهم كده في الأوضة بتاعتهم وبابهم مقفول بيقول لها كلمتين كده سخنين، بيزعق لها، زغتها زغد، قالت آه،
0: لا تتدخل إلا إذا طلب طرف منهما منك أن تتدخل. لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب، دول حوالي 12 سبب كلها أوقد العداوات بين الزوجات والحموات. الحل إيه؟
0: كيف تفوزين أيتها الزوجة بقلب حماتك؟
1: يا حماه يا حجه، كيف تبقى مرات ابنك خاتم في صبعك؟ يا عم الزوج انت يا راجل يا طيب، ازاي توفق بين امك وزوجتك عشان تريح دماغك بقى وتعيش سعيد؟ ما هو الحل؟ كلامي اولا للزوج، كيف تفوزين بقلب حماه؟ تعملي ايه؟ اولا اوصيك بالصبر. بيوت كثيرة يجد الزوج فيها نفسه بين مطرقة الأم وسندان الزوج، فإن هو طيب خاطر الأم تبرمت الزوجة وغضبت وقالت ما أنا عارف، ما هي أمك، ما أنا الغريبة بينكم، ما هو قالوها زمان بقى يا داخل بين البصلة وقشرتها، وتقعد تعدلوا الكلام ده بقى. طيب ناخد اتصال وبعد كده نشوف ايه الحكايه، هنعمل ايه في الموضوع ده. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: اتفضلي.
2: اسال سؤال في موضوع الحلقه ولا ينفع اسال خارج الحلقه؟
1: كما تحبين. اتفضلي.
2: في سؤالين.
1: اتفضلي يا فندم.
2: السؤال الاول في موضوع الحلقه والثاني في خارج الموضوع يعني.
1: اتفضلي.
2: انا في بيني وبين حماتي يعني خلاف وسيبنا البيت انا وجوزي يعني وعيشنا بره.
1: نعم.
2: بس هل احنا كده انا مقطعاها ما بكلمهاش لكن ابنها بيكلمها، هل انا كده عليا وزر في حاجه ان انا ما بزورهاش في الاعياد او كده؟ بس انا بعمل كده يعني علشان ما يحصلش ايه احتكاكات بيننا او مشاكل. لقيت ان البعد اكلم يعني بعيد عن بعض ما فيش اي مشاكل يعني.
1: نعم.
2: بس هو بيكلمهم عادي وبيروح لهم وبيودهم ما فيش حاجه، فهل انا عليا كده يعني هتحاسب ولا ايه يعني؟ ده السؤال الاول.
1: السؤال الثاني
2: السؤال الثاني كان في مشروع يعني كنت هنفذه انا وزوجي.
1: نعم.
2: وبعد كده زوجي حصل بينا خلاف يعني على شيء كده، وبعدين حلف عشان يعني يضايقني قام حلف عليا ايه بالطلاق ان احنا مش هننفذ المشروع ده. فطبعا بما اني في عقود وفي حاجات ورق مكتوب وحاجات كان لازم يتنفذ.
1: اختي الكريمه، حلف بالطلاق، ماذا قال؟
2: قال علي الطلاق بالثلاثه ما انتي منفذه المشروع ده.
1: زوجك
2: عشان
1: جنبك؟
2: يضايقني يعني.
1: زوج حضرتك موجود جنبك؟
2: موجود.
1: طيب خليه يكلمني. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. حضرتك حلفت وقلت ايه؟
3: نعم.
1: حضرتك حلفت بالطلاق قلت ايه بالحرف الواحد؟
3: علي الطلاق بالثلاثه ما انت عامله المشروع ده ولا هتشتغلي فيه.
1: قصدك ايه؟ انك تطلقها بالكلام ده ولا بتهددها عشان ما تشتغلش فيه؟
3: هو ممكن حضرتك تقول تهديد برضه ساعه غضب يعني، مش عارف بقى.
1: يعني هل كان في راسك وانت تقول هذه الجمله انك هتطلقها عليها الطلاق بثلاثة ما انت عاملة كذا، ولا بتحلف عشان هي ما تعملش المشروع؟
3: لا عشان ما تعملش المشروع.
1: طب
3: يعني بس احنا حضرتك عملنا المشروع بعد كده، فمش عارف ده يعني الحلفان ده يجوز ولا لا يجوز.
1: هجاوبك. حاضر.
3: ماشي، شكرا شيخ،
1: بارك الله فيك. كيف تفوز الزوجة بقلب الحمام؟ ماذا تصنع؟ بقول بيوت كثيرة متكدرة الزوج عايش فيها فعلا بين المطرقة والسندان. إذا طيب خاطر الأم بكلمة زعلت الزوج، قالت له ما أنا عارف، أنا الغريبة بينكم، ما أمك. وإذا طيب خاطر الزوجة تغضب الأم وتبكي وتقول جاء اليوم الذي فيه أهان، جاء اليوم اللي أتهان فيه بعدك يا أبو سويلم، وبتخاطب صورة جوزها اللي ميت محطوط على الحيط. جي اليوم اللي تهزأ وتهان فيه بعدك، وهي تخاطب الراحل ثم تقول اللهم عجل بيومي. حقيقة أن المشكلة دي يعني كدرت بيوت كتير، في بيوت خربت كتير. والحقيقة أن هذه المشكلة لها ثلاثة أركان: الحماة، الزوجة، الزوج. ولكل واحد منهم نصيب عظيم في تعقيدها أو في حلها. الزوجة الأول، ماذا تفعل الزوجة لتفوز بقلب الحماة؟ الأمر يحتاج إلى نية صادقة وإلى عزيمة قوية وإلى استعانة بالله سبحانه وتعالى على مكائد شياطين الجن والإنس وعلى هوى النفس، ثم صبر واحتمال ومحاولات حثيثة، ومن أدام قرع الباب يوشك أن يفتح له. وعلى التفصيل سيبك من كلام المشايخ ده، كلمنا عربي يا عم، على التفصيل تعمل إيه الزوجة؟ رقم واحد الكلمة الطيبة. كلمة طيبة صدقة يا بنت، بالكلمة الطيبة ممكن حماتك تبقى خاتم في صبع. تقول يعني أكل بعقلها حلاوة؟ قولي بعقلها حلاوة بالكلمة الطيبة. إن الكلمة الطيبة لها فعل السحر في القلوب، وخاصة إذا خرجت من فم مبتسم ووجه بشوش، تتفتح لها مغاليق القلوب، وتتحول العداوة بالكلمة الطيبة إلى حب ومودة. ولا أظن أبدا أن العلاقة بين الحما وزوجة الإب تصل إلى درجة العداوة، إنما حتى الأعداء إذا لان طرف منهم لان جانبه ابتسم في وش الثاني وقال له معلش وانت الخير والبركة وانت الكلمة الطيبة، العداوة تنمحي. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كلمة طيبة صدقة، البسمة الصادقة صدقة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. من المعروف أنك تقابل المسلمين تبتسم في وشهم يا أخي، هذا من المعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه الألباني تبسمك في وجه أخيك صدقة. روى مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر وإن من الشعر لحكمة. في كلام يخلب القلوب له أثر السحر. إن من البيان لسحر وإن من الشعر لحكمة. ولذلك الزوجة أو الزوج اللي بيتغافل عن هذه المعاني الجميلة التي جاءت في هذه الآية وفي هذه الأحاديث بيحرموا نفسهم من خير كتير ومن أجر عظيم. يا أخوانا الناس بتحب الوجوه الباسمة وتبغض الوجوه العابسة. العرب زمان كانوا يسموا عيالهم الباسم، الضحاك، البسام، طلق، بشر، بشير، ولا أسماء فيها معاني البشاشة واللين. يقول أحدهم لقد رأيت رجلا وشه بيض، شفته كده صدر انشرح وشه بيض. بل وقد كان العرب كما قلت يسمون الأولاد بسام، ضحاك، بشير، طلق. عليك أختي الكريمة بالكلمة الطيبة بالبسمة الرقيقة في وجه حمات، والله العظيم يا بنت والله العظيم بالكلمة الطيبة والبسمة هتأسيري قلبها وتخلبي لبها. المشكلة ان كتير من الزوجات تقابل الصد بالصد وتتفنن في اخراج الكلمات المؤذية لحمتها، وتستعد كل واحدة منهن للقاء الحماة بوجه عابس. وبعض النساء يتفلسفن، تتفلسف وتقول لك بعملها زي ما بتعاملني، بعملها بنفس المعاملة. هذا خطأ، ده غلط. هذا لو سلمنا أن الحماة تفعل هذا أصلا، أين أخلاق الإسلام؟ هي بتعاملني وحش، عاملها أنت بأخلاق الإسلام. هي ست كبيرة، ست عجوزة، 70 سنة، 60 سنة، 80 سنة، أين أخلاق الإسلام؟ أين مجاهدة النفس؟ أين مقابلة السيئة بالإحسان؟ أوليس الله قد قال وأنت سمعت وربما تحفظين هذه الآية ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع، يعني السيئة بالتي هي أحسن. فين أخلاق الإسلام بقى؟ لا سيما أنك أخت ومحجبة. فين أخلاق الإسلام؟ فين مجاهدة النفس؟ مش ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ فين الصبر على أذى الآخرين؟ فعلي ذلك ولو مرة أو مرتين أو ثلاثة لله وستجدين الخير إن شاء الله. اسمع بقى اللفتة الجميلة دي، بس صلي على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لفتة جميلة قوي عجبتني جدا. قال أهل العلم: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى الصحابة الفاتحين لمصر بأهل مصر لأن لهم فيها رحما وصهرا، يقصد بالرحم هاجر ويقصد بالصهر مارية. المصريون أخوال العرب، أنا كمصري خال كل العرب. أصل العرب من؟ إسماعيل عليه السلام. من أين أمه؟ هاجر المصرية. يبقى إحنا خلان العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة الفاتحين لمصر بأهل مصر خيرا. ليه رسول الله؟ قال بيننا وبينهم رحم. هاجر مصرية أم العرب، أم إسماعيل جد العرب، والصهر مارية. وفقال: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحت عليكم فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهرا. انظري أختي في الله إلى القرابة البعيدة، كيف جعلها النبي سببا للإكرام والوصية بالخير. يا على عظمة النبي محمد، ما بيقول للصحابة اكرموا أهل مصر لأن بيننا وبينهم رحم. هاكر أم إسماعيل اللي كانت في الدنيا ربما قبل ميلاد النبي بألوف السنين، فاكر قرابة بعيدة خالص. أنا بسألك سؤال: أليست الحماة أحق بالمعاملة الطيبة وهي أم من؟ أم حبيبك، زوج، هي السبب في وجوده، هي أقرب الناس إلى قلب ابنها، حبها امتداد لحب ابنها، إرضاؤها امتداد لإرضاء ولدها. وقديما قالوا: حبيب حبيبي حبيبي. مش انت بتحب زوجك جدا قوي؟ طيب انت شايفة كده أمه عايشة في جحيم بسببك ليه؟ هتودي جوزك جهنم ليه؟ هيخش النار بسببك في هواك؟ حاول ترضم لله. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أهل زوجات، أي حد من طرف خديجة النبي يحبه ويكرمه. تقول عائشة: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة. يا سلام، ستنا هالة استئذانها زي استئذان خديجة، فكرته بخديجة رضي الله عنها فارتاح لذلك، فكرته بالحبيبة الغالية فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد، اللهم هالة بنت خويلد. وكان صلى الله عليه وسلم ربما ذبح الذبيحة ووزعها في صديقات خديجة. وأقبلت امرأة عجوز مرة عليه، فأقبل عليها وقال: كيف أنتم بعدنا؟ كيف حالكم؟ فلما انصرفت العجوز قالت عائشة: الغيور، من هذه يا رسول الله؟ قال: كانت من صويحبات خديجة. يا بنتي، لو أنت بتحب زوجك أكرميه في أمه، أرضيه في أمه، الكلمة الطيبة، البسمة الرقراقة تأسري بها قلب الحماة. 2، عشان تفوزي يا بنتي بقلب حماتك انسي انها حماتك، اعتبريها أمك، حماتك أمك، حماتك أمك، حماتك أم. والله العظيم لو أن الزوجة اعتبرت حماتها بمنزلة أمها فعاملتها كما تعامل أمها لحلت العشرات من المشكلات التي تكون بين الزوجات والحموات. يا بنتي، مش هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إنما الخالة بمنزلة الأم، إنما الخالة بمنزلة الأم. طب ليه انت كمان ما تخليش حماتك بمنزلة الأم؟ لو ممكن حماتها تبقى خالتها، فمتجوزة ابن خالتها، يعني أمك من الناحيتين. الزوجة العقل تستطيع أن تفوز بقلب حماتها لو نادتها كما تنادي أمها، فتقول لها: يا أمي، قولها يا أمه، يا أمي. لا، بعض الزوجات تنادي الحما بنداء كده ليس فيه احترام، لا يشعرها بالاحترام. لا يا بنتي ولا يا أمي، لا تفعلي كالأخريات، لا تقول لحماتها يا أم فلان لحماتها، بنتي تقولها يا أمي يا خالة يا عمة، حاسسيها أنك منها، مش بتناديها كأي امرأة غريبة كأنك لا تعرفينها. لو كل زوجة اتعاملت مع حماتها كأنها الأم، المشكلة تتحل. تقولي ما بتشتمني، ما أنت أمك بتشتمك وتصبري عليه، بتقول لي كلام يأذي، أمك بتعمل لك كده وتصبري عليه، اعتبريها أمك، هتتحل المشكلة. ثلاثة، لا تضعي نفسك بحماقة عجيبة في مقارنة بينك وبين الحماة. في زوجات حمقوان، تقول لجوزها لنا لمبك، لنا لمبك، اختار لنا لمبك. احذري يا أمة الله أن تضعي نفسك أمام زوجك في موقف اختيار بينه وبين أم لنا لمبك. هذه مواقف مدمرة للأسرة. الأم أم والزوجة زوجة، ولكل منهما مكانة وحب واحترام، والحب لا يأخذ من الحب. هختار بيني وبين أمي، بيني أمي وبين زوجتي، تختار صعب، مش هيكون في مصلحتك أبدا، هيختار أمه طبعا، لأن رضا أمه سبب لدخوله الجنة. فاتق الله يا أمة الله وكوني عاقلة، ولا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال له أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. المطلوب منك أنك تعيني على بر أمه، مش تعيني على دخول النار بظلم أمه. رحم الله هذه المرأة التي قالت لزوجها عند خروجه للعمل: أقسمت عليك ألا تكسب معيشتك إلا من حلال، أقسمت عليك ألا تدخل النار من أجلي، برمك برمك برمك، صل رحمك لا تقطعهم فيقطع الله بك. يا فين الزوجة دي النهاردة؟ هو خارج بتقول له أقسمت عليك ألا تكسب معيشتك إلا من الحلال. اوعى تكسب حرام، اوعى تجيب الفلوس من الرشوه، اوعى تبيع حرام، اوعى تكون شغال شغله حرام. احنا نعيش على الكفاف، نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر النار. اقسمت عليك الا تدخل النار من اجلي، برمك صل رحمك لا تقطعهم فيقطع الله بك. في قصه جميله قوي حكاها احد العلماء المعاصرين، زوج قال لزوجته: ايه رايك نتناول الطعام في مطعم كذا؟ قالت: بل اني ادعوك لان تخرج مع امراه غيري في هذه النسخه وتدعوها الى الطعام. فعجب، قال: بقول لك اخرج معاك نتعشى سوا. يقول: اخرج مع واحده ست غيرك؟ ازاي وانا بتاع الكلام ده؟ من هي؟ قالت: امك. أنا متنازلة عن العزومة بتاعتي النهاردة، اعزم والدتك. أنت بقالك كتير قوي يا أخي لم تدعو أمك على طعام خارج البيت، ولم تخرج معها لنزهة، أخرج مع والدتك. قال: جزاك الله خير. واتصل بسرعة على أمه فقال: يا أمه استعدي، فسوف أمر عليك بالسيارة فنخرج ونتناول الطعام ونتنزه سويا خارج البيت. فلم تصدقه أم وقالت: حقا بجد؟ قال: نعم والله. وبالفعل ذهب سويا إلى المطعم، والأم قد امتلأ قلبها بالحب والسرور، وقد انشرح صدرها وكأنها في حلم. مش مهم عندها نوع الطعام إيه، مش مهم عندها قاعدة على الرصيف، قاعدة في جنينة، قاعدة في كازينو فاخر، قاعدة على النيل، مش مهم هي قاعدة فين، كل ما يسعدها إنما ابنها، إن ابنها بيبرها، إنه لم ينساه، أنه لم ينشغل عنها بزوجة ولا بولد. وقضت معه يوما من أسعد أيام حياتها، وقال لها عند الرجوع: هل فرحت يا أماه بهذه الدعوة؟ انبسطت النهاردة يا حجة؟ فقالت: نعم جزاك الله خيرا. قال: إن شاء الله سأكررها، قالت لا إن شاء الله تكون المرة القادمة العزومة على حساب. قال إن شاء الله. ومرت أسابيع وشهور وانشغل الزوج عن الأم ومرضت الأم ومات، فحزن عليها حزنا عظيما. وبعد أيام من موتها جاءته دعوة لتناول طعام العشاء مع فرد آخر في نفس المطعم، وهذه الدعوة قد دفع حسابها، مدفوعة الحساب. فعجب من صاحب هذه الدعوة، من الذي دفع الحساب مقدما؟ فذهب هو وزوجته إلى المطعم الفاخر إلى نفس المكان وتناول العشاء، وإذا برسالة تنتظره هناك من أمه، كرت مكتوب: ولدي الحبيب، جزاك الله خيرا، لقد وعدتك أن أدعوك في المرة القادمة إلى الطعام في نفس المكان على حسابي، لكنك انشغلت عني، وها أنا ذا أوفي بوعدي لك فأدعوك أنت وزوجتك الغالية، فجزاكما الله خيرا. قصة حب جميلة بين زوجة وحماه، قصة حب جميلة بين زوجة وحماه. نفسنا بيوتنا تمتلئ بهذه القصص من الحب الجميل بين الزوجة والحماة. معايا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مسعد؟
1: الحمد لله.
4: جزاك الله ألف خير والله، يعني ربنا يكرمك ويبارك لك في عمرك ويرزقك يا رب الذرية الصالحة وحسن الخاتمة، اللهم أمين يا رب. أنا عايزة بس أقول لحضرتك على حاجتين.
1: تفضل.
4: أنا كانت حماتي رحمة الله عليها ست، أقسم بالله العظيم أنا عمري ما شفت زيها، عمري، كانت أحن عليا من أي حد في الدنيا، وبفضل الله ميتة وهي راضية عني وعن زوجي.
1: هنيئا لك ولزوجي.
4: جزاك الله خيرا، والله أقسم بالله يا شيخ مسعد أنا ما شفت الهنا كله إلا بعد موتها، بعد ما هي دعيتي. والله أنا كنت قاعدة في شقة أوضة وصالة، ربنا كرمني في شقة ثلاث أوض وصالة كبيرة بفضل دعائها، والله ربنا يا رب يرحمها ويجعلها في الفردوس الأعلى، اللهم أمين.
1: اللهم أمين. الله يبارك فيك ويجزيك خير،
4: اللهم أمين،
1: ويبارك لك في أولادك وفي زوجك،
4: اللهم أمين. اللهم
1: ومن
4: أمين.
1: زرع حصد يقينا،
4: اللهم أمين يا رب،
1: ستجدين هذا البر مع زوجات وأزواج الأولاد.
4: والله يا شيخ مسعد أنا ما شفت حنية في حنيتها، بس الكلمة الطيبة زي ما حضرتك قلت.
1: نعم.
4: والله ما بشكر في نفسي، بس فعلا الكلمة الطيبة كانت بس أسمع منها، كانت هي ست كبيرة كانت تتكلم. أنا بنصح كل الأخوات، الحما ممكن تتكلم في الموضوع مرة واثنين وثلاثة وعشر، اسمعي منها كأنك بتسمعي الأول مرة، كأنك بتسمعي ما كأنك ولا وديها الاهتمام كله. والله يا شيخ مسعد والله اللي هيشوفوا الهنا كله والسعد كله من بس دعوات الحماوات دول.
1: الله يبارك فيك.
4: بس أنا عندي بقى مشكلة تانية.
1: تفضل.
4: أنا مشكلتي حماية.
1: إن
4: حماية بيغير، يعني هو رحمة، هي رحمة الله عليها، هي ماتت.
1: نعم.
4: فهو عايزني أديله نفس الاهتمام ده.
1: نعم.
4: بس أنا صراحة أنا مش قادرة، لأني يعني أنا كنت بحبها هي أكتر.
1: نعم.
4: وحصلت مشاكل كتيرة قوي قوي يا شيخ مسعد، قوي وكبيرة قوي.
1: نعم.
4: مع حماية ومع أخت زوجي بسبب المواضيع دي، صراحة سبوني وسبوا فيها كتير جدا.
1: نعم.
4: بس أنا والله ما قادرة أبر بيهم، والله وبقسم بالله أنا ما قادرة أبر بيهم. بالله عليك اديني بس، عايز اعرف اعمل ايه. طيب معاك.
1: الله يرضى عليك. حاضر ان شاء الله.
4: جزاك الله خيرا يا
1: سيدي. جزاك الله وجزاك. الله يرضى عليك. قلنا هذه قصه حب جميله كانت بين زوجه الاب وبين الحماه. سنة بيوتنا تمتلئ بهذه القصص الجميله، واكيد فيه، والاخت اللي بتتكلم نموذج ما شاء الله، وانا اعرف عشرات البيوت تعيش في هناء، وفعلا الزوجه فعلا تعيش مع الحماة كأنها ابنة أخرى، والحماة بتعتبر أنها بنتها. أنا أعرف ذلك. كيف تفوز الزوجة بقلب الحماة؟ إيه تاني تعمل إيه؟ الهدية البسيطة، هدية بسيطة تفوز بقلب حماة. روى البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. أنت مصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم مصدقه؟ طبعا. طيب أهو الحل أهو: تهادوا تحابوا. إن هدية بسيطة في مناسبة سعيدة أو خاصة ستفتح لك مغاليق قلب الحمام. في عيد من الاعياد هتلاقي عبايه جميله في عيد الفطر او القطع، ما عندناش عيد ام، خمار حلو، غطاء راس جميل، زجاجه طيب، خش على كيس فاكهه. والله العظيم الهدايا دي بتصنع المعجزات في قلوب الناس. الهديه ليست في قيمتها ولكن في اثرها النفسي على قلب الذي تهدى اليه. ده فكراني، ده بتحبني، ده ما في كل مناسبه فكراني. تنزل تشتري هدوم لنفسها تجيب لي معاها، تنزل السوق تجيب لي معاها، فكراني بتحبني. وقد قال الشاعر قديما: ان الهديه حلوه كالسحر، تختلب القلوب، تدني البعيد من الهوى حتى تصيره قريبا. والله طب جرب كده مع واحد بيكرهك، يعاديك، يجاهر بعداوتك، وهدي بهدية هيفديك بدمه، بدمه مهما كانت الهدية قليلة أو كثيرة. صدق. تهادوا تحابوا. خامسا، عليك أختي في الله بالزيارة الغير منتظم. الزيارة تجيب حب طبعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: حقت محبتي للمتزاورين في. عندما تكون الحماة مقيمة في بيت غير بيت زوجة الابن، فإن الزيارة المتكررة غير المنتظم. ولا غير منتظمة ليه؟ عشان ما تفقدش وقعها، عشان كل مرة تيجي كده يبقى مجيك مفاجأة، بهجة، سرور. لما انت مرتبة نفسك كل أسبوع بتخبطي لك يومين عند حماتك وجايبة معاك 6-7 عيال معاك بقى، وإزعاج، وده كسر يا جدع، وده احرق الله، ده هيبقى زيارة الجحيم. أنا عايزة زيارة متكررة غير منتظمة هادئة. في ناس كده زيارتهم في لبيوت الناس سعادة، دخوله على بيتك كده يملى البيت بهجة. وفي ناس زيارتها غم وكرب ونكد ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عايز حضرتك تواظبي على زيارة غير متكررة، هتحب. ما أنت لما تروح البيت ما بتقعديش هانم طبعا. أصل في زوجات أبناء يذهبن إلى زيارة الحموات ويصرن عبئا وهما على الحماة. سعادتها قاعدة رجل على رجل، نايمة كده على الأنتريه، وحماتها تعمل شاي، اعمل لي معاك يا طنط، طنط الله يرحمك ويرحم طنطك، يا بنتي خلي عندك إحساس، خلي عندك شوية دم، قوم انتي اخدميها، ريحيها في اليوم ده. لا هي بقت هم، هي كمان نايمة وحطي لي أكل معاك، اعملي معاك. ما هذه الحماقة؟ ده حماقة والله العظيم. كل الذوق. أنا عايز زيارة تدخل على قلب الحماء السرور، الفرح، زيارة كده بهجة، خدمة، سعادة. هتحب؟ هتحبك. 7 ولا 6 عشان تفوزي بقلب حماتك اطلب النصيحة منها. لو أن الزوجة إذا قابلتها مشكلة فأسرعت بها إلى حماتها العاقلة وبثت لها الشكوى وسألتها النصيحة، لا سيما في بعض المشكلات العالقة بينها وبين زوجها، لشعرت حماتها فعلا إن مرات ابني دي بتحبني، بتقول لي على كل حاجة، دي بتعاملني كأنه أمها، دي واثقة فيا. لا شك إذا صنعت هذا معها وإذا كانت عاقلة هتحبك وسوف تعينك على ولدها اللي هو جوزك. ما تشتكيت لها بقى وبالراحة، وانت أمي وأنا ما قلتش لأمي، أنت أمي، وقولي لي بقى أنا بنتك وهو ابنك، مين اللي غلطان؟ وأنا نفس كلامي. والله العظيم هتحبك وتيجي معاكي على ابنها، هتذنبه، ما هي خلاص بقت حبيبتك بقى وانت بقيت حبيبتها، فخلي عندك شوية عقل. 8 ولا 7 حاولي تفهمي حماتك، هتحبيها. احاول افهمها؟ احرصي على معرفة شكل العلاقة بين زوجك وحماتك. قد يكون وحيد، وحيد ده يعني علاقة امه صعبة قوي، اتكلمي معاها كتير، اسمعي لها كتير قوي، زي اختنا المتصلة بتقول ما تزهقيش من تكرار طلب الحماة، اسمعي كتير كتير. يقول احد السلف: ان الرجل ليتكلم معي بالكلمة وانا اعرفها من قبل ان تلده امه، واقبل عليه كاني اسمعها لاول مرة. ده من ادب الحديث. واحد حكى لي حكاية 50 مرة، كل ما يقابلني يحكيها لي، وكل ما يحكي لي يا معقول، ما شاء الله ما شاء الله، وهو حكى لي 50 مرة. اسمعي لها كتير، اسمعي، حاولي تدرسيها، حاولي تكتشفيها، اعرفي المفتاح بتاع شخصيتها ايه. قد تكون حماتك ست انفعاليه بتزعق على طول بس قلبها ابيض، فلما تزعق ما تزعليش، افهميها ادرسيها. 8، عشان تفوزي بقلب حماتك عليك بالتوبه من الذنوب. يا شيخ انا عايشه في كرب، عايشه في نكد بسبب حماتك، منكده عليا. يمكن ربنا مسلطها عليك بذنوبك، من يد؟ مش يمكن؟ هو مش ربنا قال في الكتاب الكريم ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنكة. يمكن بذنوبك. يعني أعمل إيه الأول؟ أول حل اصطلحي مع ربنا، توبي إلى الله. طب لو تبت واصطلحت مع ربنا فبصليش بقيت أصلي عريانة اتحجب، نمامة مغتابة حفظت لساني، يعني أنظر للحرام غضضت بصري، اصطلحت مع ربنا الشكل الحياة هيتغير. أقول لك يتغير 360 درجة. اسمعي إلى قول الله تعالى، يقول سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ربنا هيعيشك، هيحييك حياة طيبة. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. 10، عليك بالإخلاص، إذ أن المعونة من الله على قدر الإخلاص والأجر على قدر الاحتساب. والأصل في المسلم أنه لا يتحرك حركة ولا يسكن سكنة إلا ابتغاء مرضات الله. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الزوجة بتخدم حماتها، مش بتقول لها مش بتقول إمتى بقى تموت واستريح منها، لا، خدمتك لحماتك عمل صالح، عبادة، يعني عبادة، أخلصي عشان تاخدي أجر. تخدم الحماة وتعد لها الطعام، تغسل لها الثياب، تعينها على عمل، ولو فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله لحصدت ملايين الملايين من الحسنات، ولمحيت عنها ملايين الملايين من السيئات. وهي الحقيقة لو بتخدمها لله لن تمل ولن تكل، ذلك لأن ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. 10، استعيني بربنا عليه. قلب حماتك ده في إيد مين؟ قلب حماتك مع مين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. استعيني بالله عز وجل وانت ساجدة، قولي يا رب حماتي منكدة علي وقلبها في إيدك، أنت الذي تملكه، اهدها لي، حببني ليه، حببها في، ابعد عني وعنها الشقاق والخلاف يا رب. استعيني بالله عز وجل. هو مش ربنا علمنا في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين؟ مش النبي قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله؟ وأخيرا برقيات سريعة. أول برقية للزوجة، يا بنتي ضعي نفسك في مكان الحماة، حاولي أن تفعلي معها ما تتمنين أن تفعله معك زوج ابنك في المستقبل. حماتك حطي نفسك مكانها، حاولي تعملي معاها لنفسك ان جوز بنت او مرات ابنك تعمله معاكي في المستقبل. ولو عملتي هتلاقي البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. كن ما شئت كما تدين تدان، اصنع ما شئت كما تدين تدان. برقية تانية للحمى، يا بركة يا حجة يا كبارة يا جميلة انت يا بركة يا حجة، تذكري انك كنت في يوم من الأيام زوجة ولك حماة مؤذية وكنت زعلانة منها وابتدي عليها وكان بتقولي دايما ليه بتعاملني كده، ليه بقى هتعملي زيها؟ هتعملي زيها؟ ده انت كنت بتدعي عليها، عايزة مرات ابنك تدعي عليك، كنت زعلانة منها، ليه بتسقي مرات ابنك من نفس الكاس؟ اتقي الله يا أمة الله، أصلها عملت، أصلها سوت. انت كبير عقلة، انت عقلة، انت كبارة طيبة، عقلة كبيرة فاهمة، دي عيلة بنت امبارح دي، ده انت تعرف تبلي فيها بكلمتين، انت الكبيرة، انت العقل. طيب، لا تكثر من اظهار حسن عشرة زوجتك معك قدام امك عشان ما تغيرش. دي برقية للزوج، تعوش تمدح في زوجتك قدام امك هتغير. برضو اوعى تشتكي من زوجتك لامك وتظهر المعاملة.

لا تسقط زوجك. ارضي زوجك ولا تسقط امك. ازاي يعني؟ امي اشتكت لي من مراتي، بهدلتني وانت مسافر، ده عملت وسوت سوت، ده ما يرضيش الكلام ده ابدا. تعالي هنا يا ام العيال، انت ازاي بتعملي كده؟ انت ازاي تزعلي امي؟ انت وديها كلمتين قدام امي، واول ما ادخل اوضه نومي اخدها في حضني. سلام عليك، انا عارف ان امي جايه عليك، بس هي امي، الجنه عند قدميها، ارضيك اخش النار. انا بقول كده بس عشان ارضيها، لكن انت زوجتي، انت حبيبتي، انت الصالحه. هديك رضيت الاثنين يا عم، هديك رضيت الاثنين، وعشت في نبات ونبات، وخلفت صبيان وبنات. اسال الله عز وجل ان يبارك في بيوتنا، وان يملاها موده وهناء وسعاده وسرور، وان يصلح بين الحموات والزوجات، انه ولي ذلك ومولاه. السؤالين بسرعه اللي وصلوا، تقول لي خلاف بيني وبين حماتي، وطلقت البيت وقطعت حماتي، وزوجي بيزور امه وانا ما بزورهاش، اعمل ايه؟ زوريها زوريها. طب ما هي اللي بدات هي اللي عملت. خيرهما الذي يبدا بالسلام. اصل خايف اروح يحصل مشكله، روحي وتوكلي على الله مش يحصل مشكله. خلي بينك وبينها شعره معاويه، اذا هي جذبت ارخي، اذا هي ارقت اجذبي اجذبي مش اكذبي، يعني شديها باللين وبالرفق. قال رسول الله ان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الرفق ما كان في شيء الا وزانه، وما نزع من شيء الا وشانه. اخونا اللي حلف على مراته قال علي الطلاق بالثلاثه، ما انت عامله كذا، ولم يقصد به طلاق اطلاقا، هذا عليه كفاره يمين، يطعم 10 مساكين او يكسو 10 مساكين، فان لم يكن معه مال فليصم 3 ايام متتابعه او متقطعه. هو قال لي بس احنا عملنا المشروع، يعني بيسالني بعد ما عمل. يا اخي الكريم اتق الله، الاصل في المسلم انه يسال قبل ان يعمل، مش يعمل وبعد كده يسال. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الاخت بتقول لي كنت مع حمايه كويسه، وكنت وحمايه بقى اللي هو الرجل عايزني اعامله بنفس المعامله، وانا مش قادره وتعبانه. اصبري يا امة الله، واتقي الله، وعامليه لله، واخلص النية، واعلمي ان الله في عون العبد ما دام العبد ما كان العبد في عون اخيه. اسال الله عز وجل ان يصلح بيوتنا، وان يملاها بالسرور والسعاده والهناء، واراكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، رح نتكلم عن نعمة الدمع. سبحان الله، يا ترى هل فكرت يوم بفوائد الدمع اللي ربنا سبحانه وتعالى سخرها ليك؟ وهل فكرت يوم بالنتائج النفسية للدموع، وبخاصة لو كانت من خشية الله؟ يا ترى هيحصل إيه لو ما كانش عند الإنسان دموع في عينيه؟ وإيه هي فايدة الدموع دي؟ وهل هي مجرد وسيلة للبكاء؟ ده سؤال ممكن يخطر ببال اللي بيتأمل خلق ربنا سبحانه وتعالى القائل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العظيم. ربنا زود عيوننا بجفون بترمش كل كام ثانية، وبتحرك السائل في العين عشان ترطب العين وتحميها من الجفاف. ولما بتقل كمية السائل المفرز بيشعر الإنسان بجفاف في عينيه وآلام شديدة ما بتحملهاش الإنسان. كمان السائل ده، الدموع يعني، بيقوم بغسل العين وحمايتها من الجراثيم وتعقيمها. سبحان الله. أما البكاء، ربنا سبحانه وتعالى ذكره قصيفة جيدة للمؤمنين وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. سورة المائدة. وهنا بنتأمل العبارة تفيض من الدمع. ثبت علميا أنه في العين غدد خاصة مسؤولة عن إفراز الدمع، بترتبط مع الدماغ وهي بتشبه مجاري الماء اللي بتفيض لما بيكتر ويتدفق الماء بقوة. وربنا سبحانه وتعالى مدح أولئك الذين يخشعون أثناء استماعهم للقرآن. قال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. صدق الله العظيم. سورة الإسراء. منقول يا أحبابنا إن البكاء من خشية الله تعالى ينتج أفضل أنواع الدموع، على عكس الأنواع التانية الناتجة عن الخوف أو الحزن أو الاكتئاب. فالبكاء نعمة حقيقية، والدموع نعمة ما بنشعرش بفوائدها إلا لما عينينا تصاب بالجفاف أو نفقد النعمة دي. فالحمد لله رب العالمين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهداً.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 28 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والسابع عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصر. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. كاميرا الوحدة، هل يمكن أن تؤذي صحتنا بقدر ما نتخيل؟ ولماذا تشبه أحياناً بتدخين 15 سيجارة يومياً؟ خطاب ألبانيزي في الأمم المتحدة. خطاب ألبانيزي في الأمم المتحدة، طموح أسترالي لدور أكبر عالمياً. قراءة تحليلية. ومن العناوين العالمية، الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يلغي اعتماد دبلوماسيين هولنديين رداً على حظر منتجات المستوطنات. العراق وسوريا. العراق وسوريا يتفقان على ترتيبات لتسهيل التجارة وحركة المسافرين. محامون دوليون يقولون قدمنا أدلة جديدة للجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف لقادة الاحتلال. الأمين العام لحزب الله يدعو. في ذكرى اغتيال نصر الله، نعيم قاسم يدعو لتجميد التفاوض مع الكيان الصهيوني. الجيش الصهيوني يستخدم الأباتشي لأول مرة في قصف جنوب لبنان. اليمن، غارات حكومية وقصف الحوثي في تعز، آخر تطورات التصعيد في اليمن. السودان، الجيش يسقط مسيرة والدعم السريع يستهدف مستودعات وقود وسط السودان. فلسطين المحتلة غزة، تدهور البنية التحتية يهدد سكان غزة مع قرب موسم الأمطار. فلسطين المحتلة غزة، بين خيام مهترئة و2000 مبنى آجل السقوط، شتاء غزة يضاعف مخاوف النازحين. غارات صهيونية على غزة، 4 شهداء وعدة إصابات في غارات صهيونية على غزة. الكيان الصهيوني، بن غفير يقود أكثر من 1000 مستوطن لاقتحام الأقصى، وسموتريتش يدعو لشن حرب بالضفة. أوروبا تواجه، هرمز يهدد أوروبا بشتاء قارس وفاتورة ضخمة. الرئيس الأمريكي يقول ترامب يؤكد نقل كميات قياسية من النفط عبر مضيق هرمز. الهند ونيبال، عشرات القتلى والمفقودين في الهند ونيبال جراء فيضانات وانهيارات أرضية. هجمات روسية أوكرانية متبادلة تخلف قتلى وتستهدف مدنا ومنشآت نفطية. وزيرة خارجية أيسلندا ترد. الجبناء أخلاقيا، وزيرة خارجية أيسلندا ترد على نتنياهو من المنبر نفسه. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كاميرا، تعد الوحدة والشعور بالعزلة الاجتماعية من القضايا التي تحظى باهتمام متزايد في أستراليا، ليس فقط باعتبارها تجربة شخصية، وإنما لما يمكن أن تتركه من آثار على الصحة والرفاهية. وتشير البيانات الصحية إلى أن الوحدة والعزلة الاجتماعية قد ترتبطان بتدهور الصحة النفسية والجسدية والضيق النفسي وبعض السلوكيات الصحية السلبية، كما ارتبطت العزلة الاجتماعية بمخاطر صحية أخرى مثل الخرف والوفاة المبكرة. خطاب ألبانيزي في الأمم المتحدة. استغل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاق حملة أستراليا رسميا للفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2029-2030، مقدما رؤية تقوم على تعزيز دور أستراليا كقوة متوسطة قادرة على الإسهام في معالجة التحديات الدولية المتصاعدة. وأكد ألبانيزي أن أستراليا ستسعى في حال فوزها بالمقعد إلى الدفاع عن القانون الدولي وسيادة الدول، والعمل على إيصال أصوات الدول الصغيرة والمتوسطة إلى دوائر صنع القرار الدولي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاحات تواكب متغيرات القرن 21. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني، ألغى وزير الخارجية الصهيوني جادعون ساعر مساء أمس اعتماد جميع الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في مكتب التمثيل الهولندي في مدينة رام الله بالضفة الغربية، مرجعا القرار إلى تبني هولندا سياسات مناهضة للكيان الصهيوني. وقال وزير الخارجية الصهيوني إن تل أبيب أبلغت مساء أمس السفارة الهولندية في الكيان الصهيوني بأنه يتوجب على الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله إعادة وثائقهم الدبلوماسية الصادرة عن الكيان الصهيوني خلال مهلة مدتها 7 أيام. العراق وسوريا. اتفق العراق وسوريا أمس على إجراءات جديدة لتسهيل حركة التجارة والنقل عبر المنافذ الحدودية، تشمل تبادل البيانات الجمركية إلكترونيا وتسهيل مرور شاحنات الترانزيت وتوسعة منفذ ربيع الحدودي، في خطوة تأتي ضمن تحركات لزيادة التبادل التجاري وفتح السوق السورية أمام مزيد من الصادرات العراقية. محامون دوليون يعقدون. عقد فريق المحامين الدوليين الممثل للضحايا الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية الجمعة اجتماعا مع مكتب المدعي العام في مدينة الهاي الهولندية، وذلك بهدف تقديم أدلة وقوائم جديدة لملاحقة قادة الاحتلال ومديري السجون، تمهيدا لصدور مذكرات توقيف عاجلة وسط تصاعد الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين. الأمين العام لحزب الله يدعو. دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السبت السلطة اللبنانية إلى وضع حد لما سماه التنازلات وتجميد المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني، متهما إياه بمساعدة المشروع الصهيوني الأمريكي بدلا من مواجهته. وألقى قاسم كلمته في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الأمينين العامين السابقين للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. وقال قاسم في كلمة متلفزة إن الرئيس اللبناني يحق له التفاوض، لكنه اعتبر أنه لا يحق له مخالفة الدستور أو التنازل عن حق لبنان في مقاضاة الكيان الصهيوني. الجيش الصهيوني. شن جيش الاحتلال الصهيوني فجر أمس غارات جوية استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان، ونفذ عمليات نسف منازل وقصفا مدفعيا وإطلاق نار مستعينا بمروحيات الأباتشي في ضرباته اليومية على لبنان. وفي إطار الانتهاكات المتواصلة لاتفاق صيغة الإطار الموقع في يونيو حزيران الماضي، شملت الهجمات الصهيونية بلدات ومناطق في أغذية صور والنبطية ومرجعيون وبن جبيل، بينها المنصوري ووادي زبقين والنبطية الفوقة وكفر تبنيت وميفدون وكفر مرمان ومزرعة الشومرية والقصير وبيت يحون وصربين وحدثة. اليمن. قالت القوات الحكومة اليمنية أمس إن طيرانها الحربي قصف معسكرا وعربات لجماعة الحوثي في مفرق ماوية شرقي تعز، وذلك في ظل تجدد المواجهات المتقطعة في جبهات عدة. وأكدت القوات الحكومية أن القصف الحوثي تجدد على مواقعها في جبهتي الدفاع الجوي ومنطقة هان في تعز. السودان. أعلن الجيش السوداني أمس إسقاط طائرة مسيرة معادية في ولاية كمال كردغان، بينما قصفت مسيرات انقضاضية تابعة لقوات الدعم السريع مستودعات أم عليلة للوقود وسط السودان. وقال الجيش في بيان مقتضب إن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية في ولاية شمال كارتافان، ولم يتضمن بيان الجيش تفاصيل عن الجهة التي تعود إليها الطائرة المسيرة. فلسطين المحتلة غزة. تعاني مدينة غزة تدهورا كبيرا في بنيتها التحتية يجعل سكانها غير قادرين على مواجهة تداعيات موسم الأمطار مع اقتراب فصل الشتاء. مئات المباني في المدينة تواجه خطر الانهيار، فضلا عن افتقار مخيمات النازحين إلى مقاومات الحماية من الأمطار، كما تضررت شبكات الصرف الصحي بشكل كبير خلال فترة الحرب الصهيونية على غزة. مراسلة الجزيرة نور خالد نقلت معاناة أهل غزة في هذا التقرير. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. غارات صهيونية على غزة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 12 آخرون الأحد في غارات صهيونية على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. وفي التفاصيل، قالت مصادر طبية للجزيرة إن الفلسطيني عدي عدي العصار 28 عاما استشهد إثر قصف نفذته مسيرة صهيونية على منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع. الكيان الصهيوني. اقتحم 1143 مستوطنا أمس المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وأدوا طقوسا تلمودية وأدخلوا قرابين نباتية إلى باحاته وسط تحذيرات فلسطينية من محاولة فرض وقائع جديدة في المسجد الشريف. ويتزامن التصعيد في الأقصى مع فرض سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية بسبب حلول عيد العرش اليهودي ورفع الجيش حالة التأهب، في وقت دعا فيه وزير المالية الصهيوني بيتسلائيل سموتريتش إلى شن حرب واسعة في الضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية. أوروبا تواجه أوروبا واحدة من أعمق أزمات الطاقة التي واجهتها القارة منذ جائحة كوفيد-19 كورونا والحرب في أوكرانيا، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع فاتورة استيراد الغاز والغاز المسال والديزل. ويأتي هذا التصعيد بحسب فقرة نافذة اقتصادية بسبب اضطراب الإمدادات الناتج عن أزمة مضيق هرمز، ما جعل دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة اختبار صعب يتطلب إجراءات عاجلة لترشيد الاستهلاك ودعم الأسر والشركات. الرئيس الأمريكي يقول: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن الولايات المتحدة نقلت كميات قياسية من النفط عبر مضيق هرمز خلال الليلة الماضية، مؤكدا أن الكميات المنقولة تجاوزت ما كان يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب. وأوضح ترامب أن حركة نقل النفط عبر هذا المضيق الاستراتيجي الذي أعلنت إيران فرض حصار عليه شهدت مستويات قياسية، مشيرا إلى أن كميات النفط التي نقلت خلال الليلة الماضية فاقت ما كان يتم نقله قبل الحرب. الهند ونيبال: لقي 56 شخصا على الأقل مصرعهم في ولاية أوتار براديش الهندية وأربع آخرون في نيبال المجاورة، في حين لا يزال 10 عمال في عداد المفقودين جراء أمطار غزيرة وعواصف أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وجليدية وسط ارتفاع منسوب الأنهار إلى مستويات الخطر. هجمات روسية وأوكرانية: تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات الليلة الماضية وصباح أمس الأحد، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وأضرار مادية في مناطق عدة وسط استمرار التصعيد في الهجمات الجوية بين الجانبين. وحسب القوات الجوية الأوكرانية فإن روسيا هاجمت أوكرانيا الليلة الماضية ب 170 مسيرة تم اعتراض 147 منها. وأوضحت السلطات الأوكرانية المحلية أن هجمات روسية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، بينهم امرأتان في زاباروجيا وشخصان في سومي وفتاة وامرأة في منطقة دانيبرو بيتروفسك. الخبر الأخير في هذه النشرة: وزيرة خارجية أيسلندا ترد. في مشهد دبلوماسي استثنائي شهده مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس الماضي، قوبل صعود رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى المنصة بانسحاب جماعي لدبلوماسي عشرات الوفود الدولية. هذه الخطوة الاحتجاجية أثارت حفيظة نتنياهو ليوجه هجوما حادا نحو المنسحبين، واصفا إياهم بأنهم جبناء أخلاقيا في تصريح أشعل موجة واسعة من الجدل والسخط عبر المنصات الإعلامية والرقمية، غير أن الرد الأقوى والأكثر إفحاما لم يتأخر وجاء من المنبر الأممي ذاته. فقد اعتلت وزيرة خارجية أيسلندا كاترين غونارستودتير المنصة لتصويب سهام النقد بوضوح لنتنياهو قائلة إن الجبناء أخلاقيا هم قادة العالم الذين ينتهكون القانون الدولي مرارا وتكرارا ولا يحترمونه. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كاميرا الوحدة: هل يمكن أن تؤذي صحتنا بقدر ما نتخيل؟ ولماذا تشبه أحيانا بتدخين 15 سيجارة يوميا؟ خطاب ألبانيزي في الأمم المتحدة: خطاب ألبانيزي في الأمم المتحدة طموح أسترالي لدور أكبر عالميا. قراءة تحليلية. ومن العناوين العالمية: الكيان الصهيوني: الكيان الصهيوني يلغي اعتماد دبلوماسيين هولنديين ردا على حظر منتجات المستوطنات. العراق وسوريا: العراق وسوريا يتفقان على ترتيبات لتسهيل التجارة وحركة المسافرين. محامون دوليون يعقدون: محامون دوليون قدمنا أدلة جديدة للجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف لقادة الاحتلال. الأمين العام لحزب الله يدعو: في ذكرى اغتيال نصر الله، نعيم قاسم يدعو لتجميد التفاوض مع الكيان الصهيوني. الجيش الصهيوني: الجيش الصهيوني يستخدم الأباتشي لأول مرة في قصف جنوب لبنان. اليمن، غارات حكومية وقصف حوثي في تعز أخطر تطورات التصعيد في اليمن. السودان، الجيش يسقط مسيرة والدعم السريع يستهدف مستودعات وقود وسط السودان. فلسطين المحتلة غزة، تدهور البنية التحتية يهدد سكان غزة مع قرب موسم الأمطار. غارات صهيونية على غزة، 4 شهداء وعدة إصابات في غارات صهيونية على غزة. الكيان الصهيوني، بن غفير يقود أكثر من 1000 مستوطن لاقتحام الأقصى، وسموتريتش يدعو لشن حرب بالضفة. أوروبا تواجه، هرمز يهدد أوروبا بشتاء قارس وفاتورة ضخمة. الرئيس الأمريكي يقول ترامب يؤكد نقل كميات قياسية من النفط عبر مضيق هرمز. الهند ونيبال، عشرات القتلى والمفقودين في الهند ونيبال جراء فيضانات وانهيارات أرضية. هجمات روسية أوكرانية، هجمات روسية أوكرانية متبادلة تخلف قتلى وتستهدف مدنا ومنشآت نفطية. وزيرة خارجية أيسلندا ترد، الجبناء أخلاقيا. وزيرة خارجية أيسلندا ترد على نتنياهو من المنبر نفسه. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الثلاثاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 22 درجة، أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، واليوم نشرع في تأملات حول سورة الحج، والعادة كما هي في أننا لا نشرح السورة كلها، فنحن في درس قناة المجد نشرح السورة حرفاً حرفاً في محاسن التأويل. أما في هذا المسجد فإننا نأخذ وقفات مع بعض آيات الكتاب المبين، ولم نلتزم منذ البداية بالسورة كاملة. والله جل وعلا سمى القرآن مثاني، أي يثنى يكرر، فبعض أخباره وقصصه وما فيه كرر، فلا حاجة لتكرارها. ولهذا نقتطف أو نأخذ من كل سورة ما يغلب على الظن أن الحديث عنه لم نستوفه من قبل. هذا المنهج العام، ويحق للطالب أن يفهم المنهاج الذي عليه أستاذه في الشرح حتى يكون الجميع على بينة فيما نقول. نقول والله المستعان، ومن استعان بغير الله لا يعان، أن سورة الحج سورة اختلف فيها اختلافاً كثيراً هل هي مكية أو مدنية، ولم يقطع أحد فيما نعلم من العلماء بأنها مكية كلها، ولم يقطع أحد بأنها مدنية كلها، لكن الخلاف هل أكثرها مكي أو مدني، والأظهر والله أعلم أن أكثرها مدني. قال الله جل ذكره: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قبل معنى الآية، المرضع المرأة يقال لها مرضع ويقال لها مرضعة بالتاء، فيقال لها مرضع إذا كانت لا تباشر الرضاعة، أما إذا كانت تباشر الرضاعة وتلقم وليدها ثديها يقال لها مرضعة بالتاء. وأما في الأول فاستغنت عن التاء لأن الرجل لا يرضع أصلاً، فانتفى اللبس، فلا يفهم من كلمة مرضع أنه رجل. والحامل يقال للمرأة ولا يقال للرجل، لكن الله قال هنا: وتضع كل ذات حمل، ولم يقل كل حامل، وذات حمل هي المتلبسة بالحمل التي في بطنها جنين. أما الحامل فيقال لمن في بطنها جنين أنها حامل، ويقال لمن ليس في بطنها جنين أنها حامل، باعتبار أن المرأة عرضة للحمل ووعاء له. والحمل بالفتح كما هو في القرآن الآن: وتضع كل ذات حمل حملها، ما يكون في البطن وما يكون في أعالي الشجر. أما بكسر الحاء حمل فهو ما يكون على الظهر، ما تحمله على ظهرك فهو حمل، وما يكون في بطن المرأة هذا حمل، وكذلك ما يكون في أطائف الشجر من أطائف الثمر يسمى حمل كما يكون في البطن. هذه كلغويات. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية اختلافاً كبيراً حول مسألة ما المقصود بزلزلة الساعة، متى تكون؟ فذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بها آخر أيام الدنيا قبل البعث، آخر أيام الدنيا قبل البعث، وقالوا لأنه لا حمل ولا إرضاع بعد البعث. قال الإمام الشرقيطي رحمه الله في تفسيره: وهذا القول من حيث المعنى له وجه من النظر، لكن النقل الصحيح الصريح عن نبينا صلى الله عليه وسلم بخلافه، بمعنى أنه يدفع هذا القول. إذن ما القول الثاني؟ القول الثاني أن هذا يكون يوم القيامة عندما تذهل كل مرضعة وتذهب عن الشيء الذي تفعله، وهو رضاع وليدها، ووضع الحوامل هنا المقصود به يوم القيامة يوم البعث والنشور، وليس المقصود به في آخر أيام الدنيا، في آخر أيام الدنيا بين يدي الساعة. تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. والذي عمد إليه هذا الرأي، عمد إليه من عمد من العلماء للدليل لما في البخاري وفي مسلم وعند غيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي لبيك وسعديك، وما بعث النار؟ فيقول الله جل وعلا: من كل 1999.
فشق ذلك على الصحابة حتى بكوا وتغيرت وجوههم، قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ يعني إذا كان من كل 1000 سيهلك 990، سيبقى رجل واحد من كل 1000. فشق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 999، أو أن يأجوج ومأجوج يكثرون الأمر. فاستبشر الصحابة ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، ثم قال إني لأرجو الله أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا، ثم قال إني لأرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة فكبروا، جعلني الله وإياكم منهم. موضع الشاهد في الحديث أن هذا نص في أن هذا يوم القيامة، لأن النبي قال في الحديث فعندما يقول الله لآدم من كل 1999 قال صلى الله عليه وسلم فعندها يشيب الصغير وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فهذا خبر صلى الله عليه وسلم حل للمسألة ونقل صريح صحيح لا يقبل التأويل، وقوله عليه الصلاة والسلام بلا شك أولى من قولي ونظري غيره، وإنما يلتمس العذر للعلماء، وكثير من السلف قال بالقول الأول يلتمس لهم العذر لأن بين أيديهم أدلة لا ترقى إلى هذا الدليل. والذي ينبغي أن تتعلمه هنا، وهذه هي القضية الأساسية، أنك إذا رأيت لأحد من أهل العلم قولا مخالفا فاعلم أنه لا يمكن لأحد من أهل العلم أن يتجرع على الله ورسوله، وإنما له أدلة لم تقع عليها أنت. فلا ينبغي قدح الناس والأخذ في نياتهم وذمهم والجلوس في مجالس العلماء لبيان نقصهم أو لأخذ الأقوال عنهم حتى تنقل إلى غيرهم ويرد عليهم القول. من يطلب العلم بهذا الطريق والله سيعيش أعماراً عديدة إن كتب الله له العيش، ولن يمتع بالعلم ولن يعرف ما حقيقة العلم، ولن يبارك الله له في علم، ولن يأخذ أحد عنه علماً. قال الشاطبي رحمه الله وواجب عند اختلاف الفهم إحساننا الظن بأهل العلم، ثم قال وإن مصادمة الشريعة أمر لا يليق نسبته إلى فساق المسلمين، فكيف ينسب إلى علمائهم أنهم أرادوا مصادمة الشرع؟ إنما يبين المسألة ويحرر الخطاب، ثم يعتذر لمن عرف بالعلم، يعتذر له عن قوله، ولا يقبل منه ذلك القول، لأن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عندنا مقدم على قول كل أحد. لكن المقصود تلتمس الأعذار لأهل العلم. فالقول الأول وإن كان ظاهره أنه منازع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال به علماء أجلاء مفسرون معتبرون، بل قال به جمع كبير من سلف الأمة ممن شهد الناس قديما وحديثا لهم بالعلم والجلالة والحرص على الدين، قالوا بخلاف هذا الرأي. لكن لم يأتي أحد ببضاعة علمية قوية فيسفه تلك الأحلام ويقول فيها ما يشاء، إنما يتأدب معهم ويلتمس الأعذار لهم، وهذا مهم في التأصيل العلمي. نعود فنقول يقول الله تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وهذا شيء بدهي، لأنه إذا كان أنبياء الله ورسله يقولون يوم القيامة كل واحد منهم يقول نفسي نفسي، فما بالك بغيرهم؟ لأن الناس ترى من الأهوال يوم القيامة ما لا يخطر لها على بال عندما يبعث الناس من قبورهم ويحشرون بين يدي الله جل وعلا. ما المنجي؟ المنجي في ذلك كله تقوى الله جل وعلا، ولهذا قال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم رزقكم رباكم أوجدكم من العدم رباكم بالنعم هداكم للدين أبان لكم الطريق. هو جل وعلا مجمل القول أن يقال لا يرينك الله في موضع نهاك عنه ولا يفقدنك الله في موضع أمرك أن تكون فيه، لا يفقدنك الله في موضع أمرك أن تكون فيه، ولا يرينك الله في موضع نهاك الله جل وعلا عنه. والتقوى جماع الدين كله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال على بغلته على ناقته في حجة الوداع أيها الناس اتقوا ربكم، وهي أعظم الوصايا. قال الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم

ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الله في الآية: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فأثبت الله لهم أنهم حيارى وأنهم مذهولون مما يرون، ثم قال إنهم ليسوا بسكارى، أي السكر الحقيقي الناتج عن الخمر، ثم بيّن العلة في سبب حيرتهم وذهولهم وخوفهم ورعبهم، قال: ولكن عذاب الله شديد، أي الخوف من عذاب الله جل وعلا وشدة ذلك العذاب هو الذي جعل أهل الموقف فيما هم فيه من كونهم حيارى وكأنهم سكارى، ينظر إليهم الرائي فيعجب مما هم فيه، لأن يوم القيامة كما بينا يوم عظيم، لن يقيك أحد حره وويله وهوله إلا الله جل وعلا، فعلى قدر قربك من الله تكون نجاتك يوم القيامة، وعلى قدر بعدك عن الله عياذا بالله يكون هلاك المرء في تلك العرصات. هذا أول فاتحة السورة. ينشأ عن هذا سؤال، وهو أن الله قال إن زلزلة الساعة، فالذي يحتج على المعنى الثاني الذي اخترناه يقول: كيف يكون يوم القيامة زلزلة؟ الزلزلة المقصودة هنا ليست تحريك الأرض، الزلزلة المقصود في الآية ليس تحريك الأرض، وإنما ما يكون في القلوب من خوف وفزع، ما يكون في القلوب من خوف وفزع. فإن قال قائل: أين الدليل من القرآن على أن الزلزلة تأتي بمعنى؟ قلنا: قال الله

جاهرين بالمعاصي الذين كفروا جهارا ويعاندون الله ويردون على رسله، وذكر قوما مذبذبين دخلوا في الإسلام على أمل نفع من بادية الأعراب الذين حول المدينة بصورة أولية، فإذا ولدت امرأته ولدا ذكرا أو نتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن كان ضد ذلك قال هذا دين سيء ورجع عن الدين. والفريق الثالث هم أهل الإيمان الذين وعدهم الله جنات عدن. قال الله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ولو في الآخرة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذه الفئة الأولى يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وقد رتبها الله بالأعم فالأخص فالأخص بشدة، فالعلم أعظم أعم من الهدى، والهدى أخص من العلم قليلا وأعم من الكتاب، والكتاب أخص من العلم وأخص من الهدى لأنه لا يعطى إلا للرسل. لكن هؤلاء الذين يعاندون الله ويجادلون في وحدانيته لا علم معهم ولا هدى ولا كتاب منير يعتمدون عليه، بل إن العلم والهدى والكتاب المنير كلها تدل على وحدانية الله وعظيم سلطانه. قال الله: ثاني عطفه، ثاني اسم فاعل من ثناء بمعنى أمال الشيء وعوجه، وعطف الإنسان جانبه، والآية كناية عن الكبر والإعراض عن دين الله جل وعلا. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، واللام هنا إما أن تكون لام تعليل أي فعل ذلك ليضل الناس عن سبيل الله، وإما أن تكون لام العاقبة فيصبح المعنى أنه لما أعرض آل به إعراضه إلى أنه ضل عن سبيل الله. ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، هذا وقع لبعض كفار قريش ممن يدخلون أولا في الآية، مثل الأخنس بن شريق ومثل النضر بن الحارث. وله في الآخرة عذاب الحريق، هذا مما توعد الله به أهل الكفر يوم القيامة. ذلك بما قدمت يداك، الباء سببية بالاتفاق أي بسبب عملك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقلنا في دروس مضت أن ظلام هنا مصدر صناعي، ومعنى الآية ليس من صناعة الله الظلم، ليس من صناعة الله الظلم، وليست صيغة مبالغة، ليست صيغة مبالغة على وزن فعال، لأن نفي الكثرة لا يعني نفي القلة، فلهذا يحترز من تفسيرها بأنها صيغة مبالغة، وإنما هي مصدر صناعي أي ليس من صناعته الظلم. هذه الطائفة الأولى. قال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف. الحرف فسر بالشك وفسر بغير ذلك، لكن الصواب أن يقال من الناس من لم يتمكن الإيمان في قلبه، أي دخل الإيمان على الحافة، على شك وريب وعلى حافة الأمر، يرجو من وراء ذلك منافع دنيوية محضة، ولم يعرض نفسه ولم يهيئها للابتلاء، فيبتليه الله جل وعلا. قال الله: فإن أصابه خير اطمأن به، كما قلنا في التفسير أنه يقول هذا دين صالح، وإن أصابته فتنة أي أصابه ابتلاء من الله ولا مفر من الفتنة، قال الله: انقلب على وجهه. معنى انقلب على وجهه أي عاد إلى الطريق الذي جاء منه، عاد إلى الكفر. وهنا قال الله: خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا لأن المنافع التي كان ينشدها لم تتحقق، وخسر الآخرة لأنه ارتد عن دينه، وليس للمرتد عند الله في الآخرة نصيب. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. هذه الطائفة الثانية. ثم قال الله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. لما قال الله هنا تزيينا للآية إن الله يفعل ما يريد؟ ليبين أن أولئك اهتدوا بإرادة الله، وأولئك الأولون ضلوا بإرادة من؟ بإرادة الله. الله يقول: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالهداية بيد الله جل وعلا وحده، نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء. قال سبحانه: يهدي الله لنوره
من يشاء، لكن لا بد للمرء أن يجاهد.

حتى يهدأ، قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه ثلاث طوائف ذكرهن الله جل وعلا في هذه السورة المباركة. قال الله جل وعلا في آية بعدها، قال: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. هذه قالها الله بعد أن ذكر أهل الجنة وما يحلون فيه من أساور من ذهب ولؤلؤ، وقد أثبتناها هنا لحاجة الإنسان لأن يهدى إلى الطيب من القول. وإن كان العلماء يقولون هدوا إلى الطيب من القول أي ألهموا القرآن، وقيل الطيب من القول قول لا إله إلا الله، وصراط الحميد أي الإسلام، لكن الآية في ظننا أشمل من ذلك كله وأكبر، والمعنى أنهم موفقون يذكرون الله وهو أطيب القول، وإذا خاطبوا الناس في بيع أو شراء أو طلب حق أو رد أمر أو أي أمر يقع بينهم وبين إخوانهم لا يخرج منهم إلا الكلم الطيب، وهداهم الله إلى صراط الحميد أي إلى دين الإسلام. وهذا أنت تراه عيانا في الناس، من الناس من هو واقف على الطرقات بيده ما بيده يكتب فيها بذيء الكلمات، وإذا خاطبته أو كلمته أخرج قاموسا بذيئا لا تحب أن تسمعه، بل ينفر من كل من حوله ولا يعرف طريقا إلى جامع ولا إلى مسجد ولا إلى ملتقى خير. على النقيض منه ممن هداهم الله إذا تكلم تعجب لطيب كلامه ولين قوله، وهدوا إلى صراط الحميد الإسلام في قلبه والنور بين جنبيه، وإذا غدا أو راح إنما يغدو ويروح إلى الأماكن والمواطن التي يذكر الله جل وعلا فيها ويبجل ويعظم، فتجده غاد رائح إليها بكرة وعشية، وشتان ما بين الفريقين، وكما اختلف في الدنيا سيختلفان يوم يقومان بين يدي الملك الديان. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والمقصود أنهم هدوا إلى الطيب من القول، لكن الناس وإن فقهوا معنى هذه الآية إلا أن الذي يمنعهم منها أحيانا أن الإنسان يقول: أنني إذا ألنت القول وتكلمت بكلام حسن ظن الناس مني أو ظن الناس في أنني ضعيف الشخصية فيتجرؤون علي، وهذا أمر مشاهد محسوس، لكن لا ينبغي للإنسان أن يترك الحق لمجرد خوفه من أقوال الناس. إن الحياة عقيدة وجهاد، ثبات على العقيدة التي تؤمن بها، لكن من حقك أحياناً أن تبين لمن أمامك ممن أخطأ فهمك أو أساء الظن بك أو علم أن طيب قولك إنما هو ضعف، أن تبين له بطريقة أو بأخرى أنك تفعل ما تفعل عن علم وطلب للأجر من الله لا من ضعف وعجز في الأمر. والناس منذ أن كانوا فيهم شيء من إرث الجاهلية، وإرث الجاهلية يقوم أن القوي الحق والرجل الحسن هو من يتسلط على غيره، ولذلك حتى في تربية الناس لأولادهم من غير ما يشعرون يبعث الرجل ابنه ويقول: يا بني كن ذئبا لا تأكلك الذئاب، يا بني كن رجلا لا يغلبنك الرجال، فيربي ولده على هذه القيم ظنا منه أن هذا هو الحق، وهذا إرث جاهلي قديم. وقد كان هناك رجل يقال له النجاشي الحارثي، هذا شاعر غير النجاشي الصحابي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان بذيء اللسان جدا، فتعرض لقوم يقال لهم بنو العجلاء، فأخذ يقدح فيهم، لا يقدح فيهم أنه يسبهم ظاهرا، وإنما يقول فيهم قولا كأنه مدح، وهو يقصد ذمهم بأنهم ضعفاء. فذهبوا إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه أيام خلافته وأخذوا يشتكون إليه ما قاله فيهم، فكان عمر رضي الله عنه يدرأ الحدود بماذا؟ بالشبهات، يعني يحمل الكلام على أحسن محامله ويخرج الشاعر منه قدر الإمكان. ثم إنه استشار حسانًا والحطيئة باعتبارهما شاعرين، فحكما على أنه آذاهما آذى القوم كثيرًا، فهدده عمر بقطع لسانه أو بسجنه. فمثلًا قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه يقول عنا: إذا الله عاد أهل لؤم وخسة فعاد بني العجلان رهط بن مقبل. فقال رضي الله عنه وأرضاه: هذا دعاء، فإن كان مظلوما استجيب له، وإن كان ظالما لم يستجاب له.
فقالوا: فإنه يقول عنا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. طبعاً هو يقصد ضعفهم وأنهم جبناء وعجزاء. فقال عمر رضي الله عنه: ليت آل الخطاب كانوا كذلك. يعني يا ليت آل الخطاب، آل عمر الذي أنا أنتسب إليهم، لا يفعلون، لا يغدرون ولا يظلمون الناس حبة خردل. قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه يقول: وما سمي العجلان إلا لقولهم: خذ القعبة واحلب أيها العبد وعجلي. فقال عمر: سيد القوم خادمهم وكلنا عبيد الله. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنه يقول: تعافوا الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب وعوف ونهشل. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: كفى لؤما وسوءا بمن تأكل الكلاب لحمه، أجن القوم موتاهم. أجن القوم موتاهم يعني حرصوا على دفن موتاهم. وإلى اليوم بعض الناس يسمي القبور مجنة لأنه توارى فيها الأجساد وتدفن. ثم قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه يقول: ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. فقال عمر: ذلك أخف عن اللكاك. اللكاك يعني الزحام، يعني هذا أفضل، إنهم يأتون آخر الناس، وهم قص وهو قصد أنهم ضعفاء جبناء لا يستطيعون أن يأتوا إلى الموارد الماء من أول الناس. والمقصود أن هذا بذيء. حاول عمر رضي الله عنه أن يتقي لؤمه وبذاءة لسانه ما استطاع، ثم هدده بقطع لسانه كما قال. الذي يعنينا من هذا كله أن الإنسان حتى يكون قريبا من الله محببا من خلقه يكون حسن اللسان. قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. ومن حقك أن تطالب بحقك، لكن أطلب حقك بكمال أدب وحسن لفظ، وتشبه بالصالحين والأخيار في قولهم ومنطقهم. الآية التي بعدها قال الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هاتان الآيتان عن خليل الله إبراهيم، وقد مضى القول عنه كثيرا. لكن قول الله وإذ بوأنا، أي بينا وحددنا لإبراهيم أبو الحنفاء مكان البيت، دل على أن مكان البيت موجود قبل من؟ قبل إبراهيم. وهذه حجة لمن قال إن البيت ملته الملائكة. ألا تشرك بي شيئا، لأنه ما نصبت الموازين وأقيمت البراهين إلا ليعبد الله وحده دون سواه. وطهر بيتي، الطهارتان المعنوية والحسية، للطائفين والقائمين والركع السجود. بدأ بالطائفين لأن الطواف عبادة لا تقع إلا في مكة حول البيت، ولم يشرع الله أن يطاف بأي مكان إلا ببيته العتيق. والصحن أخص الناس وأولى الناس به الطائفون، فلا يحسن لأحد أن يزاحم الطائفين في نفل ولا في فرض. وإنما إذا أقيمت الصلاة يأتي هؤلاء الطائفون فيصفون مع الناس من موطن قربهم من الكعبة تنفيذا لأمر الله. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم قال الله وأذن، والخطاب لإبراهيم، في الناس بالحج، أيدعو الناس إلى الحج. فيقال إنه وقف على جبل أبي قبيس وقال: أيها الناس، إن الله اتخذ بيتا فحجوه. فأجابه من كتب الله لهم الحج في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك. وأذن في الناس بالحج، يقول الله لخليله مع بعد المسافات، ولم يكن أحد يوجد حول إبراهيم وهو ينادي، يقول الله له: يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر. رجالاً جمع راجل، وراجل بمعنى على قدميه يمشي. وعلى كل ضامر، ضامر هنا فاعل بمعنى مفعول، أي مضمور، أي أن الإبل لن تصل إلا وقد ضمر جنباها من بعد المسافات. فقدم الله من يمشي على من يركب. فذهب بعض العلماء، وأظنه ظاهر مذهب المالكية، أن الحج ماشيا أفضل، لكن يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، والخير كل الخير في سنته. لكن الآية تدل على جواز الأمرين، على جواز أن يحج الإنسان ماشيا، وعلى جواز أن يحج الإنسان راكبا. وإنما قال بعض أهل العلم: قدم الله المشاة على الركبان، لأنه قد يقع في أنفس الركبان ازدراء واحتقار للمشاة، فقدم الله المشاة جبرا
لخاطرهم وجبرا لكسرهم الذي يجدونه من كثرة المشي. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. النون في يأتينا ليست ممدودة وإنما من غير ألف، فهي نون النسوة قطعا. ونون النسوة إما سببها أن المقصود كل ضامر أي النوق، وإما المقصود أن كل ضامر، كل ضوامر جمع تكسير، والعرب تؤنث إذا جمعت جمع تكسير. قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا، فأنث قال بالتاء مع أن الأعراب رجال، لكنها لأنها جمعت جمع تكسير جاءت مؤنثة. هذا من سنن العرب في كلامها. والمقصود يأتينا من كل فج عميق، أي من أي مكان بعد أم قرب، وأطلق البعيد ويدخل فيه ضمنا القريب. قول الله جل وعلا يأتينا من كل فج عميق، هذه جملة فعلية جاءت بعد كل ضامر، وكل أضيفت إلى ضامر، لكن ضامر نكرة وليست معرفة. والعرب تقول في قواعدها أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، فيصبح قول الله جل وعلا يأتينا من كل فج عميق صفة. لماذا؟ لقوله تعالى على كل ضامر. والحج معلوم أنه أشرف العبادات، من أشرف العبادات وأعظم الطاعات. قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن تفصيل الكلام في الحج هذا مكانه ومقامه كتب الفقهاء. نختم بقول الله جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. جاء في القرآن: اتقوا الله حق تقاته، وجاء في القرآن: وجاهدوا في الله حق جهاده. فكلمة حق جاءت في الجهاد وجاءت في التقوى. والمقصود بها هنا كل إنسان بحسب ما يطيقه، فحق الجهاد وحق التقوى بحسب ما يطيقه العبد المكلف. فالناس يتفاوتون في القدرة والعجز، ويتفاوتون في العلم والجهل، لكن من بذل وسعه في التقوى أو بذل وسعه في الجهاد فقد اتقى الله حق التقوى وجاهد في الله حق جهاده. والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وهو باق ماض إلى قيام الساعة، وهو من أشرف الطاعات والقربات والنوافل على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فقال الصحابة لما استقر في أذهانهم، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فهذا يدل على أنه قد استقر في أذهانهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن الجهاد أشرف الطاعات، ولم يقولوا ولا بر الوالدين ولا الصلاة ولا من النوافل وغيرها، وإنما ذكروا الجهاد. فالجهاد أعظم قربة إذا تكاملت شروطه وأموره. ثم قال الله: وجاهدوا في الله حق جهاده هو عائد على رب العزة. اجتباكم، أي هذه الأمة اختارها واصطفاها الله جل وعلا ليختم بنبيها الرسالات ويتم بها الأمم. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما جعل عليكم في الدين من ضيق، وهي لمن يطلب العلم أحد القواعد الخمسة التي أسس عليها الفقه الإسلامي. هذه الآية أحد القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه الإسلامي. والفقه الإسلامي يؤسس على خمس قواعد: أولها أن الضرر يزال، وأن المشقة تجلب التيسير، وهو مأخوذ من هذه الآية، وأنه لا يرفع يقين بشك. والرابع أن العادة محكمة، وأعراف الناس محكمة في مواثيقهم وعهودهم. والخامس أن الأمور تبع للمقاصد. والخامس أن الأمور تبع للمقاصد. قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، إلى خاتمة الأبيات في مراق السعود. والمقصود هذه الخمس هي القواعد التي بني عليها الشرع، فلا يحق لأحد أن يجرؤ على الفتيا والكلام في دين الله وهو لم يؤسس نفسه أصوليا فقهيا حتى يحسن التوقيع عن رب العالمين جل جلاله وإخبار الناس بأمورهم الشرعية والمعادية. ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، منصوبة لفعل محذوف، أيلزموا ملة أبيكم إبراهيم،
على نوع من الإغراء والحث. وإبراهيم أبونا من جهتين، أبونا من أنه صلى الله عليه وسلم أب لنبينا ونحن تبع لنبينا، وأب لنا من كون أن الله نسب الملة إليه، قال ملة أبيكم إبراهيم، ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه أن يقولوا إذا أمسوا وإذا أصبحوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ونقول إذا أمسينا أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ملة أبيكم إبراهيم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هو هنا عائد على رب العزة، والمعنى الله سماكم المسلمين من قبل أي في الكتب ماذا؟ المتقدمة. وفي هذا أي كتاب؟ القرآن. أعيد، هو عائد على رب العزة، يصبح المعنى الله سماكم أيتها الأمة المسلمين. متى سمانا؟ من قبل. أين؟ في الكتب المتقدمة، في التوراة والإنجيل والزبور. وفي هذا أي في أين؟ في القرآن. واضح؟ من قبل أي في الكتب المتقدمة، وفي هذا أي في القرآن. فلا ينبغي لأحد أن يعدل بهذا المسمى الذي سمانا الله جل وعلا به أي تسمية، ولا ينبغي لعاقل أن يخرج من سعة الكتاب والسنة إلى قوالب ضيقة من جماعات وأحزاب، وإنما العاقل يرضى بما سماه الله جل وعلا به. الله سمانا ثلاثة أسماء: المسلمين، المؤمنين، عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما ذكر ما أمر به عيسى قومه قال عليه الصلاة والسلام: وأنا آمركم بخمس: بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومسمى الجاهلية، فإن من تسمى بمسمى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام. قال: وإن صلى وصام. تسموا بما سماكم الله به: المسلمين، المؤمنين، عباد الله. هذه الثلاثة من الذي قالها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل أحد بعد ذلك أن يرضى بأي تسمية إلا ما سمانا الله جل وعلا به. ولا يجوز لأحد أن يبتلي الناس فيسألهم من أي الفرق أنت، أو من أي الأحزاب، ومن أي الجماعات. هذا كله بدع ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته، وأمته شاهدة على الأمم، كما قال الله جل وعلا في البقرة: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. ثم قال: فنعم المولى ونعم النصير. الآن اربط ما بين قول الله واعتصموا بالله وقوله جل شأنه ونعم النصير. يصبح المعنى: على قدر اعتصامك بالله يكون ماذا؟ نصرة الله جل وعلا لك. على قدر اعتصامك بالله تكون أو تكون نصرة الله جل وعلا لك، لأن الله قال: واعتصموا بالله، والناس في هذا درجات متفاوتة. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذه خاتمة السورة، بقيت آية تجاوزتها، وهي قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ذكر الله هنا الطوائف: إن الذين آمنوا معروفون، ثم قال: والذين هادوا. أصل هادوا تابوا، هدنا إليك بمعنى تبنى إليك، فلزم هذا المسمى من آمن بموسى وتاب، ثم نسخت شريعة موسى بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فبقي لهم الاسم
وزال عنهم الفضل لأنهم لم يتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم. الصابئي صبأ في اللغة بمعنى خرج عن دينه، ولهذا لما قال الوليد بن المغيرة يمدح القرآن إن عليه لطلاوة وإن له لحلاوة، قالت قريش ماذا؟ صبأ الوليد، معنى صبأ خرج عن دين قومه. والصابئون كانوا على ملة موسى ثم خرجوا عنها وعبدوا الكواكب، فلهذا سموا بالصابئين. أما النصارى فالأصل في تسميتهم أن الله قال: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فالحواريون أنصار الله، يقال عنهم ما يقال عن اليهود، الأصل كان لهم الفضل فنسخت شريعتهم، فلما لم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم بقي لهم المسمى وزال عنهم الفضل. والمجوس هم عبدة النار، ويقولون إن الخير ينسب إلى النهار والشر ينسب إلى الظلمة والليل. يقول المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. مانوية أصل دين المجوس. والذين أشركوا المقصود مشركو العرب. إذا قرنت هذه الآية بآية البقرة، قال الله في البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قدم الله النصارى على الصابئين في آية البقرة، وقدم الله الصابئين على النصارى في آية الحج، والاعتبار يختلف. في آية البقرة قدم الله النصارى لأنهم أهل كتاب، فقدمهم باعتبار أنهم أفضل، وإن كان الكفر ملة واحدة. أما في آية الحج فقدم الله الصابئين على النصارى باعتبار أن الظهور الزمني للصابئين قبل الظهور الزمني لمن؟ للنصارى، لأن الصابئين بعد موسى، وبين موسى وعيسى عليهما السلام قرون عديدة ظهر فيها الصابئون، فلهذا قدمهم الله جل وعلا باعتبار الزمن. قال الله: إن الله يفصل بينهم. جملة إن الذين آمنوا وما بعدها جملة ابتدائية، وقول الله إن الله يفصل بينهم إن وما دخلت عليه خبر للجملة فيتم المعنى، وإذا تم المعنى أصبح الكلام الذي بعده مستأنف، لأن الكلام قد تم والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. والمقصود إن قول الله إن الله على كل شيء شهيد هذه جملة استئنافية جديدة مسوق مساق التعليل، جملة استئنافية مسوق مساق التعليل، ولا بد من فهم النحو حتى تفهم القرآن، لأن النحو مبني على المعاني، والقرآن إنما يراد به فقه المعاني ومعرفة ما حواه كتاب الله جل وعلا العزيز من معان عظيمة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ قوله من هذه السورة المباركة، سورة الحج. والحمد لله رب العالمين.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله، نحمده تعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة من الآمنين. وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد، بلغ العلا في كماله، كشف الدجى في جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر العشرة المبشرين وعلى الصحابة من المهاجرين والأنصار أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا فيهم ومعهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى أن يثبت المؤمنين منا على دينه، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم احفظ بيوت المسلمين، واحفظ نساء المسلمين، واحفظ بنات المسلمين، واحفظ شباب المسلمين. اللهم بارك لنا في نسائنا وأهلينا وأموالنا، بارك لنا في ديننا ودنيانا في حلالنا، بارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا وجوارحنا، في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل دائرة السوء على أعدائنا بحولك.

مبشرين بالجنة، هو أول أمير للمؤمنين، هو الذي أنجب لنا أم المؤمنين حفصة ورباها وهيأها لتكون زوجة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرضي الله عن حفصة، ورضي الله عن عمر أمير المؤمنين، ورضي الله عن عبد الله بن عمر، ورضي الله عن آل بيت عمر الذي نشأت فيه أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها. هكذا الدنيا لا تدوم أبدا على حال، هكذا الدنيا طبيعتها أن تتقلب أيامها، كما يقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنه: ما من يوم فرح إلا وفيه ترح، وما من بيت ملئ فرحا إلا ملئ ترحا. ما من يوم فرح إلا وفيه ترح، والترح ضد الفرح يعني حزن وهم وغم. وما من بيت ملئ فرحا إلا ملئ ترحا. فالبيت الذي يملأ فرحا بزواج الولد أو بزواج البنت يوشك أن يأتي اليوم الذي يموت فيه الولد أو تموت فيه البنت فيملأ ترحا كما ملئ فرحا. وهذه عادة الدنيا. فرح الفاروق عمر بزواج ابنته من الصحابي السابق إلى الإسلام البدري صاحب الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة. فرح بزواجها من خنيس ابن حذافة السهمي، وفرحت حفصة بهذا الزوج السابق إلى الإسلام عظيم القدر عند النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أي فرح تفرحه البنت إذا تزوجت برجل من أصحاب النبي، بل هو بدري ومهاجري وسابق إلى الإسلام. فرحت حفصة بهذا الزواج فرحا عظيما، لكن لم يطل فرحها ما إن جاءت السنة الثانية من هجرة النبي في غزوة بدر إلا خرج خنيس ابن حذافة السهمي زوج حفصة أم المؤمنين إلى بدر ليقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتم النصر، وفرح خنيس بالنصر مع النبي وعاد بجراح مثقلا محملا بجراح. جرح خنيس في يوم بدر وعاد إلى حفصة رضي الله عنه فاستقبلته فرحة بنصر الله عز وجل، لكنها حزينة على زوجها خنيس، وقامت عليه رضي الله عنها وأرضاها على زوجها خنيس، قامت عليه تداويه وتسهر على علاجه، لكن لله في خلقه شأن آخر. أراد الله أن يمتحن حفصة أم المؤمنين أعظم الامتحان، بل أن يمتحن عمر أمير المؤمنين بهذا الامتحان العاجل السريع. لم يدم فرحها طويلة، فما جاءت السنة الثانية إلا مات خنيس بين يديها في حجرها وليس معها أحد، وتقوم عليه حتى يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقبر زوجها بجوار خالها عثمان ابن مضعون رضي الله عنهم جميعا، لأن النبي لما دفن عثمان، وكان عثمان أول من دفن بالبقيع في المدينة، وقال النبي لأصحابه لما دفنوه: اجعلوا حجرا عند رأسه نعرف قبر أخي أو أعرف به قبر أخي، فأدفن من مات من أهلي معه. فدفن خنيس مع عثمان في البقيع، وعاشت حفصة بعد موت زوجها خنيس بن حذافة، عاشت كما بدأت حياة الإيمان، رضيت بحكم الله وقضائه وقدره، رغم أنها بكته بكاء مر. هكذا الزوجة المحبة الوفية لزوجها لا تستشعر بكسر قلبها إلا إذا فقدت زوجها. كم من امرأة ينكسر ظهرها بموت زوجها،
وتحزن عليه.

وربما لا ترضى بزوج غيره. وعاشت حفصة مع أحزانها وكبتت أحزانها في داخلها، لكنها فوضت أمرها إلى الله وعلمت أن الله لا يختار لها إلا الخير، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. رغم حزنها وبكائها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر يضرب النساء إذ يبكين على الشهداء قال له: يا عمر دعهن، فإن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب، وإنما يؤاخذ الله على هذا، أي على القول باللسان. مات خنيس ابن حذافة السهمي، وبكته حفصة رغم رضاها وتسليمها لأمر الله. واعلم عبد الله أن العبد إذا سلم أمره لله ورضي بقضاء الله لا بد أن يكافئه الله عز وجل، لا بد أن يرضيه الله عز وجل. والرضا هو سكون القلب إلى سابق قضاء الله وأمره واختياره لعبده. الرضا هو سكون القلب لسابق قضاء الله وقدره لعبده، لأن العبد يعلم يقينا أن الله يختار له الخير. إن عاش الولد فهو خير، وإن قبض الولد فهو خير، إن عاش الزوج فهو خير، وإن مات الزوج فهو خير. وما علينا إلا أن نرضى ونسلم لأمر الله وحكم الله. لهذا كانت منزلة الرضا من أعظم المنازل. ما أعطي عبد عطاء خير له من الصبر، ما أعطي عبد عطاء خيرا له من الصبر. والصبر هو حبس النفس عن التسخط، والصبر هو الرضا والتسليم لأمر الله عز وجل، لأن العبد يعلم يقينا أنه ما ولد إلا ليموت، وما عاش إلا ليموت، بل إن الله حدد له أجل لا يستأخر عنه ولا يستقدم. وقال ربنا عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله ترجع الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله يعني يرضى بأمر الله وقضائه، وزيادة على ذلك ويحقق العبودية التامة لله. حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها لما مات زوجها ماذا فعلت؟ أقبلت على طاعة ربها، فكانت تصوم النهار وتقوم الليل رضي الله عنها. وهذا درس لبناتنا، هذا درس لنسائنا. إذا ابتلى الله عابدا في ولده أو امرأة في ولدها وزوجها، كيف تخرج من حزنها؟ لا تستطيع أن تخرج من حزنها إلا بلجوئها إلى ربها وإقبالها على طاعته عز وجل، حتى يعدل الله ويغير الله حالها. لهذا قامت حفصة بالتسليم والرضا لأمر الله، ثم إنها أقبلت على العبادة، فكانت تصوم النهار وتقوم الليل رضي الله عنها، وأقبلت على كتاب ربها تحفظه. أقول هذا درس لبنات، هذا درس للنساء، من كانت تريد أن تتزوج، من أرادت الولد، من أرادت العيشة الطيبة والحياة الهنية، فما لها من سبيل إلا أن تستجلب رضوان الله بطاعته والإكثار من التضرع والبكاء والخشية بين يدي ربها، فإن الله يعطيها سؤلها. لا يتقبل الله دعاء من قلب لاهٍ غافل، بل عليها أن تقبل على العبادة. أقبلت حفصة على الطاعة والعبادة، وأقبلت على حفظ القرآن وقراءة كتاب الله تعالى، حتى أتقنت وتعلمت الكتابة رضي الله عنها وأرضاها. علمتها الشفاء
بنت عبد الله العدوية، وكانت امرأة كاتبة، ولهذا قال الشيخ الألباني فيه دلالة على أنه يستحب للمرأة أن تكون كاتبة قارئة، يستحب لها أن تكون كاتبة قارئة. وهذه من مناقب حفصة، أنها كانت تكتب وتقرأ رضي الله عنها وأرضاها. بل إن البنت التي تقرأ وتكتب تفضل على البنت التي لا تقرأ ولا تكتب. صحيح أن الفضل والعبرة عند الله بتقواه، لا عبرة بمجرد القراءة والكتابة، بل هي سبيل لتعلم كتاب الله وقراءته. ودعك ممن يقول ما للنساء والكتابة والعمالة، ما للنساء وللكتابة والعمالة والخطابة، هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابه. يا سلام، هذا واحد ممن لا يعرف أن الإسلام أكرم المرأة وأعلى شأنها، وجعلها شقيقة للرجل تتعلم كما يتعلم. بل إن منهن من تفتي، بل إن منهن من نقلت إلينا أحاديث رسول الله، لولا أن الله سخر نساءه ما وصل إلينا هذا الخير وما جاءنا هذا العلم. جاءنا عن طريق نساء النبي، ومن هؤلاء عائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله عنهن جميعا. حفصة عاشت وتأيمت بعد موت زوجها وأقبلت على طاعة ربها، ما خرجت إلى الشوارع تستجلب لها زوجا أو تشبع رغبتها أو تعاكس هذا أو تتعرض لهذا، بل حفظت نفسها وصانت فرجها بعد موت زوجها وأقبلت على طاعة ربها، ما أسرع أن جاءها الفرج من الله عز وجل. بل إن الله عوضها بأشرف الخلق على الله عز وجل، عوضها عن موت زوجها بأشرف خلق الله على الله، ذلك لأنها صدقت في صبرها، صدقت في رضاها، رضيت عن الله ورضيت بالله وسلمت لله، وقالت قولة المؤمنين إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، كما أخبر ربنا عز وجل. حفصة عاشت في بيتها حتى انتهت عدتها، ثم انتقلت إلى بيت أبيها أمير المؤمنين عمر. انتقلت تحمل أحزانها وأقبلت على طاعة ربها، وكان أبوها عمر أمير المؤمنين إذا دخل البيت ونظر إلى ابنته تحمل الحزن في قلبها على زوجها، ويظهر ذلك على ملامح وجهها، حتى وإن كانت أقبلت على طاعة ربها وعبادته فهي الصوامة القوامة، لكن الحزن في القلب كما يقول الناس. وهذا من عظيم خلقها ومن حسن تربيتها، أنها لم تنس زوجها سريعا كما تفعل بعض النساء، بل إنها ظلت حزينة على زوجها. وكان عمر مع شدته وبطولته ورجولته يحن لابنته ويشفق عليها. وهذا درس آخر أقوله، إن البنت التي تستعجل طلاق نفسها، والبنت التي تبتلى بأن يموت زوجها وتترمل بعد زوجها، إما مطلقة وإما أرملة مات عنها زوجها، أقول هذا كسر ظهرها، بل أقول هو كسر ظهر أبويها. ألم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم طلاق المرأة كسر؟ قال وكسرها طلاقها. لهذا أقول إن البنت التي تتعدل الطلاق، إن البنت التي لا تحسن عشرة زوجها، إن البنت التي تسيء إلى زوجها، إن البنت التي تسيء إلى أهل زوجها، إن البنت التي تستطيل على زوجها، إن البنت التي تتجرأ على زوجها حتى يؤدي به ذلك إلى أن يطلقها، بنت خاسرة منكسرة
بل إنها تجلب الحزن لأهلها، وربما لا تحزن لأنها تريد أن تستريح، لأنها تريد أن تنطلق في الحياة، تخرج متى شاءت، تنام متى شاءت، تنظر إلى ما حرم الله عليها كيف شاءت. بل إن الأبوين هما اللذان يحزنان على ابنتهما، ولهذا كان عمر إذا دخل على ابنته رأى الحزن في وجهها، فأراد عمر بشفقته على ابنته أن يذهب حزنها، وعلم أن هذا الحزن لا يذهب إلا أن يبحث لها عن زوج. حفصة وسنة عمرية جديدة أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يحدث في الإسلام سنة حسنة ما سبقه إليها أحد من المسلمين، أن يبحث لابنته عن زوج. فنظر عمر من يليق بأن يكون زوجا لحفصة حتى يذهب عنها حزنها، فوجد أن عثمان في نفس الزمان والأوان قد فقد زوجته رقية بعد عودة الحبيب من بدر، وعاش عثمان يبكي زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمشي عثمان ويجلس بين الناس وهو يحمل أحزانه. فقال عمر بفطنته: أحسن الناس لحفصة هو عثمان، ماتت زوجته ومات زوج حفصة، فهو الذي يصلح لها. فذهب بنفسه إلى عثمان يخطبه لابنته، ولهذا عنون الإمام البخاري في صحيحه: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. وجاء بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه عمر قال: لما تأيمت حفصة، والأيم هي من لا زوج له، إما أنها لم تتزوج، وإما أن مات زوجها، وإما أن طلقت أي بغير زوج، لما تأيمت حفصة من خنيس بن حذافة رضي الله عنه وكان بدريا ومات في المدينة، لقي أمير المؤمنين عمر، هذا عبد الله بن عمر يقول: لقي عمر عثمان بعد موت زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا عثمان، إني أريد أن أنكحك ابنتي حفصة. شيء جديد، شيء لم يحدث في الإسلام من قبل، أن يذهب الرجل ليخطب لابنته ويلاقي عثمان ويقول له: إني أريد أن أنكحك ابنتي حفصة. فقال عثمان: دعني أيام، أمهلني أيام حتى أنظر في أمري. فسكت عمر، ومر زمان، ولقيه أمير المؤمنين وقال: هي يا عثمان، أتتزوج بحفصة بنت عمر؟ قال عثمان: إني رأيت ألا أتزوج يومي هذا، أو قال: ما لي حاجة في الزواج. وكان عثمان ينوي أن يتزوج بأخت رقية بأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ففكر عمر فلقي أبا بكر فقال له: يا أبا بكر، إني أريد أن أنكحك ابنتي حفصة. فسكت أبو بكر ولم يرد عليه إلا أنه نظر إلى عمر مبتسما ولم يجب. فقال عمر أمير المؤمنين: فكنت عليه أوجد، يعني غضبت من عثمان لما قال لي إني رأيت أني لا أتزوج يومي هذا. أما أبو بكر فلم يرد عليه لا بالرفض ولا بالقبول، بل تبسم وانطلق. فقال عمر أمير المؤمنين: فكنت على أبي بكر أوجد، يعني أشد غضبا عليه من عثمان لأنه لم يرد عليه. فذهب عمر إلى من يشتكي، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال له: يا رسول الله، انظر إلى عثمان، عرضت عليه ابنتي
حفصة فقال ليس لي حاجة في الزواج، وعرضتها على أبي بكر فلم يرد علي. انظر إلى الحبيب، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لعمر مطيبا لخاطره: يا عمر، إن الله عز وجل اختار لحفصة من هو خير من عثمان، واختار لعثمان من هو خير من حفصة، إن الله يزوج حفصة بخير من عثمان، ويزوج عثمان بخير من حفصة. ففكر عمر: ومن يكون خيرا من عثمان؟ حتى لقيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخطب ابنته حفصة، فطار أمير المؤمنين عمر من الفرح وزوجه إياها، وأمهرها النبي 400 درهم كسائر نسائه، وكان ذلك في شهر شعبان من السنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما تزوج النبي بحفصة لقي أبو بكر عمر وقال له: يا أخي، لعلك قد وجدت علي، يعني لعلك حزنت مني أو تألمت لما لم أرد علي. قال عمر أمير المؤمنين: نعم. قال: والله ما رددت عليك إلا إني سمعت رسول الله يذكر حفصة فعلمت أنه يريد أن يتزوجها، ولو تركها لتزوجتها، وما كان لي أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى الصديق، في يوم من الأيام لقيه النبي وقال له: يا أبا بكر، كيف حال حفصة؟ كيف حال حفصة بنت عمر؟ قال: بخير يا رسول الله. مات زوجها؟ قال: أعلم، لكن كيف هي؟ قال: في بيت أبيها. فهم الصديق الصديق، اللبيب القريب، الذكي الوفي، فهم عمر أمير المؤمنين من سؤال رسول الله أنه يريدها لنفسه، وكأن هذا سر بين رسول الله وأبي بكر، لهذا لم يفش سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تكلم الحافظ ابن حجر على هذا الحديث وخرج منه بفوائد عدة، منها أنه يجوز للرجل أن يزوج ابنته، وهذا أدب جديد تعلمناه من أمير المؤمنين عمر. سؤال لك أيها الولي، سؤال لجميع من يشاهدنا الآن: هل يليق بك أن تخطب لابنتك أو أختك في هذا الزمان؟ أنا أقول نعم، لأن هذه سنة سنها أمير المؤمنين عمر في زمن رسول الله، ولم يرد عليه النبي، فسارت سنة عمرية سنها أمير المؤمنين عمر، يجوز للرجل. لكن في زماننا هذا، بالله عليك، لو ذهبت إلى رجل أو إلى شاب وقلت له: إن عندي بنتا فيها كذا وكذا وكذا، وأنت شاب ثقف لقن ذكي فطن رجل عاقل أريب لبيب، وأريد أن أزوجك ابنتي، ماذا يقول؟ لابد أن يفكر تفكيرا آخر، يقول: لابد أن فيها عيب، لماذا يعرضها علي؟ لابد أن فيها عيب. حتى وإن قبلها زوجه، لأنه يثق في أبيها: بنت فلان فاضل صادق أمين لا يكذب عليه، إن تزوجها يظل طوال عمره يعيرها ويقول له: ما كنت أريد، أبوك هو الذي زوجني، استحييت منه، ولولا أنا قبلتك ما قبلك أحد. وربما إنه يسيء إليها بهذا الفهم. لماذا؟ العيب ليس في فعل أمير المؤمنين عمر، إنما العيب فينا، لأننا لا نعرف هذه الأمانة
لا نعرف كيف يخطب الرجل لابنته، بل إن العوام يقولون اخطب لابنتك قبل أن تخطب لولدك، هذا كلام، لكن الصدق في هذا الزمان لا ينفع مع هؤلاء الناس، للعيب في الناس، لعدم الوفاء بالأمانات، بل إنه ربما يظلمها، ربما يعتدي عليها، وهذا الذي نراه كثيرا. إذا تساهل الوالد مع زوج ابنته، أو تساهل الأخ مع زوج أخته، فإنه يظلمها ويعتدي عليها، والناس في زماننا تقول هذا، وأنا أقول إن هذا يناسب العصر، لكن هذا الكلام لا ينفع إلا مع أهل الإيمان، لا ينفع إلا من عمر وأمثاله، مع عثمان وأبي بكر وأمثالهما، لا ينفع هذا، نعم، وربما ينفع مع غيرهم، إذا كان على درجة من الإيمان والثقة. أقول لما تزوجت حفصة برسول الله انتقلت إلى مرحلة جديدة من حياتها، حفصة في بيت النبوة، حفصة من هذه اللحظة أصبحت أما للمؤمنين. يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، سيد التابعين، فخار الله لهما جميعا، لأن رسول الله قال لعمر أمير المؤمنين: يزوج الله عز وجل ابنتك لمن هو خير من عثمان، ويزوج عثمان لمن هي خير من حفصة. يقول سعيد بن المسيب: فخار الله لهما جميعا، فكان رسول الله خيرا من عثمان لحفصة، وكانت أم كلثوم خيرا، فكانت رسول الله خيرا لحفصة من عثمان، وكانت أم كلثوم خيرا لعثمان من حفصة، خار الله لهما جميعا، وخيرة الله خير من اختيار العبد، وهذه أول علامات الرضا، أن تسلم لأمر الله وحكمه. انتقلت حفصة إلى بيت النبوة، وهي تعلم أن في بيت النبي سودة وعائشة رضي الله عنهما، أما سودة فتأمن جانبها، وأما عائشة فتعرف قدرها عند النبي. من هي عائشة؟ في جمالها، في كمالها، في حسبها ونسبها، في علمها ونباهتها وذكائها وفطنتها. فدخلت حفصة وفي ذهنها أن سودة مأمونة الجانب، أما عائشة الخوف منها، فقد استحوذت على قلب الحبيب، وأرادت حفصة أن تستولي على قلب النبي، وهذا حال الزوجة الوفية، كيف تستجلب حب زوجها لها وتستأثر بحب زوجها إليها؟ كيف؟ علمت أن طريق الجمال ليس طريقها، وأن طريق النباهة والذكاء ليس طريقها، هي في المنزلة في الحسب والنسب كمنزلة عائشة، لأن أباها عمر في منزلة أبي بكر أو ينقص قليلا في الدين، لكنه من هو في الشرف والمنزلة، وعرفت أنها لن تدخل إلى قلب النبي إلا بشيء آخر، هو الإقبال على الطاعة والعبادة والصوم والقيام، لهذا فإنها أقبلت على العبادة والطاعة لله، فكانت صوامة قوامة. وهنا درس للمرأة كيف تدخل إلى قلب زوجها، كما يقول العوام: إن الطريق إلى قلب الرجل معدته، إن الطريق إلى قلب الرجل معدته، وبعضهم يقولون: إن الطريق إلى قلب الرجل عينه، وبعضهم يقول: إن الطريق إلى قلب الرجل قلبه، وأنا أقول إن الطريق إلى قلب الرجل مرضاة ربها، لا طريق سواه، هو الذي يحول قلب زوجك عليك محبة، شفقة، رحمة، حنانة، مودة، أما غير ذلك لا سبيل إلا بسبيل واحد، هو إرضاء الله عز وجل. إنما عند الله لا يتأتى إلا بطاعة الله، ما عند الله لا يجلبه الإنسان إلا بطاعته. عاشت حفصة في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي أول الأمر عقدت هدنة بينها وبين عائشة،
لأنها لا تريد أن تدخل في حرب معها، لأنها تعرف منزلة عائشة. بل إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لها: يا بنيتي انتبهي إلى هذه الوصية العمرية قبل أن تذهب حفصة إلى بيت النبي. قال لها: يا بنيتي قد صرت أما للمؤمنين، زوجة للنبي الأمين، رفعك الله بهذا الزواج، بل رفع أباك، وهذا سبب من أسباب تعدد نساء النبي وزوجاته. لماذا تزوج النبي حفصة بنت عمر؟ تزوجها أولا إكراما لعمر رضي الله عنه وتقريبا له، لأنه يعلم أن عمر وزيره، وأراد أن يكرم عمر بأن يتزوج ابنته. ثانيا تزوج النبي حفصة ليعوضها عن زوجها الذي مات في غزوة بدر، مات معه شهيدا، وهو يعلم أنه لن يصل إلى إكرام عمر ولا إكرام حفصة من أن يتزوجها النبي. لماذا؟ لأن النبي تزوج بابنة أبي بكر، فإذا أراد أن يساوي بين أبي بكر وعمر أن يتزوج بابنته، وكان لهذا الزواج سبب، وهو بوحي من الله لا محالة. ولما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكرم علي، كيف يفعل؟ أن يزوجه بابنته. ولما أراد أن يكرم عثمان ويقربه، عند عثمان ليس عنده بنت لأنه لم يتزوج، وعند علي ليس عنده بنت، فزوجه النبي بابنته حتى تكون المصاهرة هي أقوى الروابط في ذاك الزمان. يقول الحافظ ابن حجر في هذا الحديث في تزويج النبي صلى الله عليه، في تزويج عمر أو عرض عمر على عثمان وعلى أبي بكر، دروس: أولها أن الرجل يعرض ابنته ويخطب لها. ثانيا من الدروس أيضا أنه يجوز للرجل أن يزوج ابنته بغير أن يستشيرها، ثيبا كان أو بكرا، إن علم رضاها. يجوز للرجل أن يزوج ابنته إن علم رضاها، لأنه يعلم أنها ترضى بما رضي، أما إن لم ترضى البنت فرد النبي زواجها، وقال: لا تزوجوهن إلا بإذنهن. ثالثا من الدروس أيضا أو من الفوائد أن الرجل يعرض ابنته على المتزوج وعلى غير المتزوج، فيه دلالة على أن التعدد في الإسلام مشروع، ولا هو نقيصة للبنت كما يزعم كثير من الناس: ما تزوج عليها إلا لهوانها أو لهوان أهلها، لو كانت عنده محببة ما تزوج عليها، لو كان يحب أهلها ما طعنهم وتزوج على ابنتهم. لا، بل إن من الفوائد أن يعرض ابنته على المتزوج، على أبي بكر وكان متزوجا، وعرض ابنته على عثمان، وأبو بكر قريب 50 سنة رضي الله عنه، وعثمان صغير، ومات خنيس بن حذافة وحفصة بنت 19 سنة، وتزوجت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر شعبان من السنة الثالثة من الهجرة، وعمرها قريب من 20 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 53 سنة، وعمرها 20 سنة رضي الله عنها وأرضاها. عاشت حفصة في بيت النبي أكرم حياة وأعظم حياة، هنئت بصحبة رسول الله، هنئت بقرب رسول الله، وأنعم بها صحبة وأنعم به قرب، عوضها الله عن حزنها فرحا، وعوضها الله لما رضيت بأمره وقضائه وقدره بأن عوضها عن زوجها بأشرف الخلق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا بد في قلب المرأة من شيء لزوجها، من زيادة حب له، من حرص على أن تستأثر به. سريعا دخلت إلى بيت النبي واحدة أخرى من نسائه، دخلت زينب بنت خزيمة، ثم دخلت أم سلمة، وكانت عائشة وحفصة في أول الأمر بينهما شيء من البعد، كل واحدة مستأثرة بنفسها، كل واحدة تحرص على رضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلما دخلت أم سلمة هنا علمت عائشة أنه لا مؤانس لها إلا حفصة بنت عمر، فاتحدت عائشة مع حفصة. وفي الحديث في مسند الإمام أحمد لما تزوج النبي بأم سلمة وحكي لعائشة عن جمالها وعقلها وحسبها ونسبها، وسيأتي الكلام عن أم سلمة، قالت عائشة أم المؤمنين: فتحايلت حتى دخلت عليها لما قيل لي عن جمالها، فرأيتها في الجمال فاقت ما وصف لي. رأت أم سلمة أجمل مما وصف لها، فأسرعت إلى من؟ أسرعت إلى حفصة تشتكي لها وتقول لها: قد جاء إلى بيت النبي واحدة في الجمال فائقة، وصف لي من جمالها ما وصف، وقد رأيتها أجمل مما وصف لي. فقالت حفصة، حفصة عائشة كانت في هذه السن بنت 11 سنة، وكانت حفصة بنت 20 لما تزوجت لما تزوج النبي بأم سلمة، كانت حفصة بنت 22 سنة. فقالت لعائشة: إنها الغيرة يا عائشة، انتظري حتى أذهب فأنظر إليها. فذهبت ونظرت إلى أم سلمة، ورجعت إلى عائشة تطمئن قلبها، قالت لها: ليس كما وصفت يا عائشة، هي نعم جميلة لكن ليس بالوصف الذي وصفت. فهدأت عائشة وسكنت حفصة في بيت النبي، سعدت بزواجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لها أبوها عندما ذهبت إلى بيت رسول الله وصية عمرية تحفظها البنت، قال لها: يا بنيتي، لا يغرنك هذه الذي أعجبها حسنها وحب رسول الله لها. يا حفصة، ما لك ولا عائشة، هي من هي وأبوها من أبوها، أنت حفصة بنت عمر وهي عائشة البكر الجميلة المدللة. الكل كان يعرف بحب رسول الله لها. فقال لها: يا بنيتي، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله لها. يا بنيتي، لا تسألين رسول الله شيئا مما ليس عنده، وسليني ما تشاء من مالي ومن أمري. لأن عمر كان يريد أن يرضي رسول الله ولو على حساب ابنته، بل إنه كان يعنفها رضي الله عنه وأرضاه. لما سيأتي الكلام كما ذكر النسائي وأبو داود والترمذي، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، لما تكلم عن أم المؤمنين أم حفصة، قال إن حفصة هم النبي بطلاقها أو طلقها. وكما قلت إن الحياة لا تدوم على حالة واحدة. سعدت حفصة بزواجها بالنبي، لكن يمتحنها الله عز وجل باختبار آخر، فهم النبي بطلاقها أو طلقها فعلا. وذهب الخبر إلى أمير المؤمنين عمر، كما قال الحافظ في الإصابة: لما وصل الخبر إلى عمر أن رسول الله طلق ابنتك، حث عمر التراب على رأسه وقال: خابت حفصة. حث التراب على رأسه. أنا أقول لبناتنا إن طلاق البنت كسر ظهر الأب والأم، بل إن البنت الغير متزوجة أو البنت المطلقة أو البنت الأرملة هم عظيم في البيوت يهتم به الآباء والأمهات. أقول لهذه البنت: أسأل الله أن يزوج بناتنا، وأن يعف نساءنا، وأن يحفظ بيوت المسلمين، وأن يعجل بزواج كل بنت، وأن يعجل بزواج كل بنت ملتزمة متأدبة متحجبة متنقبة متسترة، حافظة لفرجها، حافظة لدينها وعرضها، أن يعجل الله بزواجها عاجلا لا آجل بحوله وقوته، حتى يرضي الله الآباء وحتى يرضي الله البنات. أقول عمر
لما جاءه الخبر أن رسول الله طلق حفة حث التراب على رأسه وقال خابت حفصة وخسرت. فجاء جبريل إلى النبي سريعا يقول له لا تطلقها فإنها صوامة قوامة، ردها رحمة لعمر. الله، الله على الأب، الله على أب مثل عمر أمير المؤمنين لما يؤدب ابنته هذا الأدب ويقول لها لا يغرنك هذه، ما لك ولعائشة، ويقول لها لا تسألي رسول الله شيئا مما ليس عنده، وصية عمرية. هل نفعل ذلك كآباء؟ بل إن الوصية في هذا الزمان للبنات يقول لا، تقول لها أمها انحلي وبرة، لا تبقي معه شيء، إذا بقي المال معه تزوج عليه، انحلي، لا تتركيه يهدأ ولا ينام ولا يستريح، اجعليه لا يلتفت لا يمنة ولا يسر، خليه على الصراط، ليته على الصراط في العبادة إنما في الدنيا. أما عمر يقول لها لا تسألي رسول الله مما ليس عنده وسليني ما شئت. ولما جاء الخبر إلى عمر كما قال ابن سعد في الطبقات، لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة جاءها عمر رضي الله عنه وهو يقول لها أطلقك رسول الله، أطلقك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت والله ما طلقني عن شبع، ما طلقني عن شبع ولا عن غير رعب، عن غير رغبة، بل ما أدري لما طلقني صلى الله عليه وسلم. فجاء الأمر من الله وأسرع به جبريل إلى النبي، ردها، لا تطلق حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الدنيا. درس جميل، درس جميل. أقول انظري، انظري إلى العبادة، إلى الصوم والصلاة، كيف رد حفصة إلى بيت رسول الله وكيف صانها وأبقاها، لأنها لو طلقت لخابت وخسرت خسرانا مبينا، بل إن أباها قال خابت وخسرت حفصة وخاب وخسر عمر، إن طلق رسول الله حفصة طيبة وخسران. فأراد الله أن يردها بماذا؟ صوامة قوامة، العبادة مدخل إلى قلب الزوج لأنها مرضاة الرب. فكان الجواب من الله على لسان جبريل أمسكها، ردها، لا تطلق حفصة فإنها صوامة قوامة. وتأتي شهادة من الله على لسان جبريل ومنقبة عظيمة لحفصة أن يقول الله تعالى عنها على لسان جبريل صوامة قوامة عابدة قانتة رضي الله عنها وأرضاها. حفصة أم المؤمنين، كان عمر يقول لابنته حفصة لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا خبر في الصحيحين، في صحيح مسلم من حديث جابر، وفي صحيح البخاري أيضا من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. فقالت حفصة يا رسول الله أليس يقول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية؟ يقول النبي لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، بيعة الرضوان، بيعة الحديبية، بيعة الموت كما يقول جابر، بيعة شهدها الله عز وجل، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فقالت حفصة يا رسول الله أليس يقول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال النبي لها يا حفصة
ألم يقل ربنا عز وجل بعدها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا؟ أي أن وإن منكم إلا واردها، أي مار عليها. وهذه حفصة لا ترد على النبي قوله، إنما استشكل عليها الأمر فأرادت أن تستفهم، فقالت له يا رسول الله أليس يقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية؟ ثم ينجي الله الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لها معنى الورود بالمرور على الصراط أو على شفير جهنم. ولهذا كانت حفصة رضي الله عنها متعلمة حافظة لكتاب الله، دخل النبي عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندها الشفاء بنت عبد الله العدوية تعلمها الكتابة، فقال لها النبي أي للشفاء قال لها علميها رقية النملة كما تعلميها الكتابة، علميها رقية النملة. ورقية النملة والنملة داء يخرج في الجنب، بثرات أو حبوب صغيرة تخرج في جنب الإنسان، هذه الحبوب سميت بالنملة لأنها من أصيب بها يشعر كأن نملة تمشي في جنبه. فقال النبي للشفاء بنت عبد الله العدوية علميها رقية النملة كما تعلميها الكتابة، فعلمتها رقية النملة، وكانت الشفاء ترقى بهذه الرقية، تقرأها على عود كركم 7 مرات، ثم تحك بها حجرا، ثم تمس بها موضع النملة فتشفى بإذن الله، لأنها كانت أي شفاء ترقى في الجاهلية. فقالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله إني أرقى وإني أريد أن أعرض عليك رقيتي، فعرضت عليه الرقية فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعلم حفصة هذه الرقية. هذه حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها، طلقها النبي ثم ردها بأمر من الله عز وجل، بل شهد لها جبريل بأنها صوامة قوامة. وهذه من مناقبها رضي الله عنها. عاشت حفصة بعد ذلك مع ضرائرها، ولها مع كل واحدة حكاية تحتاج منا إلى مجلس خاص وإلى لقاء خاص نرى فيه كيف عاشت حفصة بعد ذلك، وهي بعد أن قال لها أبوها والله لولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيأتي الكلام عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها مع عائشة ومع مارية ومع زينب ومع سودة ومع سائر نساء النبي، لها في بيت النبي حكايات. وهكذا دائما المرأة في بيت زوجها تتغير أحوالها وتكثر حكاياتها، لكن شتان بين بيوتنا وبيوت النبي، شتان ما يدور عندنا وما يدور عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في اللقاء القادم مع حفصة وضرائبها في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يصلح بيوتنا وأن يصلح نساءنا وبناتنا وأن يبارك لنا في ديننا وأن يجمع بين الأزواج والزوجات على خير، وأن يؤلف بين الأزواج والزوجات، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يباعد عن بيوت المسلمين شياطين الإنس والجن بحوله وقوته، هو خير الغافرين. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم

أُوحِيَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أَوْ

موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن

صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. أيود أحد

فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.

الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا

إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

قبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه،

فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون

من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.

وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

والنعم والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وتعز من تشاء وتذل من تشاء

الباطل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.

إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا

قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ

آمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.

الآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله

الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم

الآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا

هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين

آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم

يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك،

ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى

الباب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون

الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ

الجنه؟ قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصري؟ قالوا اقررنا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.

ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم.

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله

وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه

وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.

عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت

ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله

فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن

والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.

مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي

أعمالنا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصبحون

مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا

أجرهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم.

عليم. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.

كنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن

جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من

قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله

والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة،

أنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.

اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.

لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن

عذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض

ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.

والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نِحْلَةً

وارزقوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.

لهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف

بكفيهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون

وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين

منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم

فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليماً.

شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم

عذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا

مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم

بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا

وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة.

فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم

صينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا.

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما

فيها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا

وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو

وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن

بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت

ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

0: الكذب.
1: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك،

حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.

يقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.

كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا

وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا

كم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوا

ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن

ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن

صدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن

مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما.

مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما

مفسدين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.

سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.

وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما

الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستغفر

إثما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما.

بنا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً.

بما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.

شديدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا

ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا

أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من

حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء

بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً.

والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته،

في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض

إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.

نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا

أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء

قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً

أرسل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.

وأوحينا من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً.

بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

العقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر

ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

القاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به

فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضاه

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

جميعا. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير.

قلت لم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير.

حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.

فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.

أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.

في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن

قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك

بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

الكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.

هم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.

لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله.
2: Dear brothers and sisters in Islam, you are still tuned in to Al-Quran Al-Karim Radio of Australia. And now, inshallah, we'll present to you a new episode of the program, Contemporary Issues.

0: من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

قيل لأحد الصالحين وكان عادة ما يخلو بنفسه: ألا تستوحش وحدك؟ فقال: كيف أستوحش والله تعالى يقول: أنا جليس من ذكرني؟ وقيل لآخر: نراك وحدك. فقال: من يكن الله معك كيف يكون وحده؟ وفي الحديث القدسي: ابن آدم، خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء.

من الضلال في العقيدة أن يدل المؤمن لمخلوق والله خالق كل شيء، ومن الضعف في اليقين أن يتوكل إنسان على إنسان والله هو الحي القيوم، ومن الزي

يجتهد في العبادة أن يركع ذو الحاجة أمام عظيم يرجو خيره أو يرهب شره، والله هو مالك كل شيء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

إخوة الإيمان، على المسلم أن يعي معنى التوكل على الله عز وجل، فإذا اهتم بأمر من الأمور كان واجبا عليه أن يعد عدته ويستكمل أسبابه ثم يتوكل على الله ليبلغ هدفه. فالعلم والعمل يأتي أولا ثم التوكل ثانيا. وعن المتوكلين يقول الشاعر: لا يطلبون العون من أنسابه، لا يلجؤون إلى الضعيف الفاني، الله حسبهم تعالى قدره، من عنده عون سوى الرحمن، الملك والملكوت ملك يمينه، تسري مشيئته على الأكوان، يتوكلون عليه وهو نصيرهم، ويرد حسن الظن بالإحسان.

إخوة الإيمان، كان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم كما صمت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك، فإنه لا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواك. وقال بعض العارفين: وقد رأى إنسانا يبكي بين يدي إنسان وهو يشكو إليه ما أصابه: يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك.

فرحم الله إبراهيم بن أدهم الذي مر على رجل ينطق وجهه بالهم والحزن، فقال له: أيها الرجل، إني سائلك عن ثلاث فأجبني عنها. فقال الرجل: نعم. قال إبراهيم: أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ قال: كلا. قال إبراهيم: أفينقص من رزقك شيء قدره الله؟ قال الرجل: كلا. قال إبراهيم: أينقص من أجلك لحظة كتبها الله لك في الحياة؟ قال الرجل: كلا. قال إبراهيم: فعلام الهم إذن؟

إلهي، ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي، ويا سؤلي ومنيتي. فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيرك جابرا. فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ.

إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين، وجعل القرآن شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، وصلاة وسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمين، الذي فتح الله به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله إلى يوم البعث والنشور. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من هذه البقعة الطاهرة من بقاع الأرض، تحية لكم من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أيها المستمعون الكرام، ولا يزال القرآن الكريم بحرا زاخرا بأنواع العلوم والمعارف، ولا يزال القرآن يتحدى أساطين البلغاء بأنه الكتاب المعجز. مستمعينا، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء بخير الكلام، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها من سورة الرعد بدءا من الآية 19 إلى الآية 34 من نفس السورة، بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.

صدقت يا ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا هو القرآن الكتاب المعجز الذي سيظل يمنح الإنسانية من علومه ومعرفه ومن أسراره وحكمه ما يزيد إيمانا وإذعانا بأنه المعجزة الخالدة للنبي العربي الأمي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هكذا مستمعينا الكرام عشنا في رحاب سورة الرعد بصحبة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيل. استهللنا بهذه التلاوة المباركة هذا النقل لصلاة الفجر من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه. أيها المستمعون الكرام، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، ويستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. مستمعينا الكرام، هلم بنا إلى الدعاء إلى أن يؤذن لفجر هذا اليوم الطيب المبارك. تعالوا نعيش مع الابتهالات والإذاعات الدينية بصحبة الشيخ محمد عبد القادر أبو السريعة.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: إلا الله، قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة التي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعينا الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه، وقد رفع الأذان الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع بعد أن قدم مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية. أيها المستمعون الكرام، عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ومن أوجه البر أخي المستمع الكريم، وأشدها يقينا وإيمانا للمسلم، بر الوالدين وصلة الأرحام. فعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. صدقت سيدي يا رسول الله. مستمعينا الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمن فيها الشيخ محمد صابر الجعفري. نعود مرة أخرى إلى خير الكلام القرآن الكريم، تلاوة قصيرة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استقيم رحمكم الله، تراصوا واعتدلوا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، صلوا صلاة مودع، لينوا في أيدي إخوانكم، واعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها.

0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين. اللهم

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم

0: وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.

0: أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك وقلوبا منعمة بشكرك وأجسدا هينة لينة بطاعتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعين الكرام قضيت صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه. كنا معكم قارئا للقرآن الشيخ محمد أحمد شبيب ومبتهلا الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع وأمن في الصلاة الشيخ محمد صابر الجعفري. مستمعين الكرام وفي نهاية هذا اللقاء لكم تحية حسن صفوت من الإذاعة الخارجية ومحمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الدينية. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والميكروفون ينتقل الآن إلى دار الإذاعة إلى هناك.
1: وهكذا مستمعين الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أخي المؤمن، إن من أفضل الأعمال أن يظل لسانك دوما رطبا بذكر الله. الأذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر الله نبض القلوب المؤمنة، ذكر الله أمن النفوس الخائفة، ذكر الله نور يجلو غيوم الهم والحيرة. وذاكر الله أكرمه ربه فقال أنا جليس من ذكرني، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والرحمن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وبذكر الله تنسجم روح المؤمن مع ذرات الكون المؤمن، فالكل يسبح للرحمن. صبح يسبح وطير يسبح وكون يسبح، أفلا نسبح معه؟ أذكار الصباح.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله.

اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز.

رسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك

رسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك.

0: أخي المؤمن، فلنتعاهد على ذكر لله دائم ينير القلب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات عند رب العالمين.
1: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدوار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في الله، هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلتنا المباركة التي نتكلم فيها عن المناهي الشرعية، والتي جعلناها تحت عنوان ولا تقربوا. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول، وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، وأن يجعل كل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك ومولاه. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن أعظم ما نهى الله عنه، وعن أعظم ما نهى عنه رسوله، وبينا أن أعظم ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو الشرك بالله تعالى، فالشرك هو أكبر الكبائر وأظلم الظلم وأعظم الموبقات، وهو الذنب الذي لا يغفر، نهى الله عنه كثيرا في القرآن، وفصلنا في هذا في الحلقة الماضية. لكن من باب فذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال جل جلاله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير، وهو ينهى ويزجر عن الشرك بالله تعالى. منها ما رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات، الغافلات، المؤمنات. كذا روى الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. هذا كله فصلنا فيه في الحلقة الماضية، وبينا كذلك أضرار الشرك ومفاسد الشرك على العبد في الدنيا والآخرة. فإذا بالشرك هو أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، وهو الذنب الذي لا يغفر، وهو أظلم الظلم، وإذا به سبب للخلود في النار والحرمان من الجنة وحبوط العمل، وحرمان المشرك إن مات مشركا من استغفار المؤمنين والمؤمنات له من بعد موته. وذكرنا أشياء أخرى كثيرة من مضار الشرك ومن مفاسد الشرك. وكنا قد طرحنا سؤالا في آخر الحلقة الماضية، وسنجيب عنه بالتفصيل في هذه الدقائق المعدودات المباركات إن شاء الله.
والسؤال: ما هو السبب أو ما هي الأسباب التي أفضت بالناس إلى الوقوع في الشرك قديما وحديثا؟ خمس العالم الآن مسلم، وبقية العالم غرق في الشرك. ما هي الأسباب التي أدت إلى وقوع الناس في الشرك بالله تعالى قديما وحديثا؟ ما هي الأسباب التي جعلت الناس يتركون عبادة مالك الرقاب ويعبدون المخلوق من التراب، فهذا يعبد حجر إلى الآن، عبيد بوذا بالملايين، وهذا يعبد بقر إلى الآن، عبيد البقر في الهند بالملايين. وكان غاندي ينافح عن عبادة البقر ويقول: إن أم البقرة أفضل من أم التي ولدتني. هذا يعبد حجر، هذا يعبد بقر، هذا يعبد شجر، هذا يعبد بشر. وقالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. يعبدون بشر، بشر يأكل ويجوع ويرتوي ويظمأ ويبرد ويحتر ويمرض ويعافى ويبول ويتغوط ويدفل ويعرق بل ويموت. ملايين يعبدون بشر إلى هذه اللحظة، وملايين يعبدون حجر إلى هذه اللحظة، وملايين يعبدون بقر إلى هذه اللحظة، وملايين لا دين لهم، ملاحدة يقولون: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الله، إيه الأسباب التي جعلت مئات الملايين يشركون بالله تعالى؟ السبب الأول، ويا ليتنا نكتب هذا الكلام غاية في الأهمية، أسباب الشرك، السبب الأول: الشيطان ومكائده. من الذي أخرج الناس من التوحيد إلى الشرك، من النور إلى الظلمات؟ الشيطان، شياطين الجن والإنس. الأصل في بني آدم فطرة وتاريخا التوحيد. الله عز وجل خلق جميع البشر موحدين، وجعلهم أهلا لقبول الحق ولمحبة الحق. كل البشر ربنا خلقهم على التوحيد مسلمين طبعا. يدل على هذا آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الله عز وجل خلق آدم ومسح على ظهره، فرأى آدم ذريته كلها في عالم الذر، وإحنا لسه أرواح، ومعلوم أن الروح مخلوقة قبل الجسد، أرواحنا وجدت قبل أجسادنا. آدم عليه السلام رآني ورآك ورآك ورآها، رأى شارون، رأى جولد مائير، رأى هتلر، رأى محمد صلى الله عليه وسلم، رأى كل الذرية. وعندها أخذ الله علينا الميثاق: ألست بربكم؟ الكل قال: بلى، أنت ربنا، لا رب لنا سواك، أنت معبودنا، لا إله لنا غيرك، أنت مليكنا، تأمر فينا وتنهى بما شئت، ولا نملك إلا أن نقول لك سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى الفطرة على التوحيد، الأصل في كل البشر
فطرة وتاريخا التوحيد، كما قال الله تعالى في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. صبغة الله، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. كل البشر خلقوا على الإسلام، على التوحيد. طبعا روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. كل البشر ولدوا حنفاء، ولدوا مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ولدوا وهم على الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلونه عابد للنار من المجوس. يبقى الفطرة في بني آدم التوحيد. كذا روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا، الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به. أخف أهل النار عذابا في بعض الروايات هو أبو طالب، توضع الجمرة تحت أخمص قدمه فيغلي منها الدم في دماغه، ده أخف عذاب ومش خارج، خالدين فيها أبدا. يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به. لو عندك ملك كملك سليمان، عندك ملك كملك ذي القرنين، تملك الدنيا بما فيها بالبشر والحجر والشجر والطير والبحار والأنهار والذهب والفضة والجوهر، واو الدنيا كلها ملكك، كنت تفتدي به، يعني من عذاب النار. فيقول العبد: نعم يا رب. قال: قلتك

فأبيت إلا الشرك، كذا روى مسلم في كتاب الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب بلا عذاب ولا حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة أن الله يقول: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يبقى أول سبب من أسباب وقوع الناس في الشرك شياطين الجن والإنس. حديث واضح: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم وأحلت لهم ما حرمت عليهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي. يبقى أعظم سبب من أسباب الشرك شياطين الجن والإنس. الأصل في بني آدم فطرة التوحيد، الأصل في بني آدم تاريخا التوحيد. التاريخ الثابت يثبت أن الناس من آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام 10 قرون 1000 سنة كلهم كانوا على التوحيد. يعني من عصر آدم لعصر نوح عليهما السلام ما كانش فيه على وجه الأرض ولا واحد فقط مشرك خالص. التوحيد هو الأصل فطرة وتاريخا كما قلت. وآدم عليه السلام كان نبيا مكلما كما صح هذا في الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة. واحدة هنا يعني موحدة. كان الناس أمة واحدة، ما الذي حصل؟ فاختلف، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والسؤال: ماذا فعل الشيطان ليخرج الناس من النور إلى الظلمات ومن التوحيد إلى الشرك بالله تعالى؟ قال الله تعالى حاكيا في سورة نوح قول نوح: وقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. حكاية ود وسواع ويعوق ويغوث ونسرا. قال ابن عباس والحديث رواه البخاري في التفسير أن هؤلاء الرجال كانوا من الصالحين، فلما ماتوا حزن عليهم الناس حزنا عظيما، فخرج لهم الشيطان في صورة رجل كبير وقال: لو شئتم صورت لهم تصاوير. قالوا افعل، فصنعوا لهم تماثيل، فلم يعبدهم الجيل الأول حتى إذا طال عليهم الأمد وانقرضت الأجيال الأولى ظهر الشيطان للأحفاد وقال: إن آباءكم وأجدادكم كانوا يدعون الله ويستشفعون بهؤلاء ويسقون بهم وينصرون بهم فعبدوهم من دون الله. أول شرك ظهر على وجه الأرض كان بحيلة إبليسية شيطانية. أعظم سبب من الأسباب المفضية بالناس إلى الكفر والشرك شياطين الجن وشياطين الإنس. ومن كيد الشيطان في هذا الباب أنه كان ربما يدخل أحيانا في الصنم ويخاطب الناس ببعض الكلام. حدث هذا في صنم العزة، عندما هدم خالد صنم العزة خرجت منه شيطانة قد نشرت ونثرت شعرها. فمن كيد الشيطان أنه أحيانا كان يتلبس بالصنم وربما رد على المشركين ببعض الكلام، هذا من كيده. وتارة يتراءى الشيطان لبعض من يعتقد في صالح أو في ولي، ربما تبدى الشيطان له في صورته ويكلمه باسمه، وربما قضى له بعض الحوائج. هو المسيح الدجال، مش ده من شياطين الإنس؟ يخرج في آخر

0: زمان ويقول للناس أنا ربكم أنا إلهكم، ويأتي بخوارق يقول للسماء أمطري فتمطر، فتنة من الله للناس. يذهب إليه أحدهم يقول أريد منك أن تحيي لي أبي وأمي، فيقول يا أبا فلان يا أم فلان قوما من القبر، فينظر الرجل فإذا به يرى الوالد ويرى الوالدة، طبعا مش أبوه وأمه، ده اتنين من الشياطين تصورا في صورة الأب والأم. يبقى أعظم سبب يفضي بالناس إلى الشرك كيد شياطين الجن، وكذا كيد شياطين الإنس. وهل في الإنس شياطين؟ طبعا، وألعن من شياطين الجن. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وشيطان الجن كفاية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول يا فكيك. إنما شيطان الإنس لا يصلح معه إلا المصانعة والملاطفة، وأن تقابل السيئة منه بالإحسان وتصبر على أذى. في شياطين من بني آدم كانوا سبب في شرك ملايين من بني آدم، طبعا شياطين الإنس الذين زيفوا وزوروا وخدعوا الناس ليعبد من هو من الناس، اخترعوا كرامات لبعض الأولياء، ونحن لا ننكر كرامات الأولياء، لكن نثبت منها الثابت بنص صحيح. فتلاقي ناس ماشيين في جنازة، ايه الحقيقة يا جدع؟ الخشبة طارت، هو النعوش بتطير؟ النعش بيجري؟ لو النعوش بتطير وبتجري اجعلوها على الأرض، لو تحركت سنتي واحد فأنا أتحدى. اللهم صل على النبي، الراجل ده كانت الخشبة بتاعته بتجري، خشبة كانت طيرة. يا أخي والله يقول لك كده، وإحنا ماشيين بالخشبة حدنا يسارا في جهة المقابر، وإذا بالخشبة وحدها تحود يمين، 50 راجل شايلينها يزقوها شمال هي تمشي يمين. ليه؟ يقول لك عايز يعدي على واحد صاحبه يسلم عليه قبل ما يدفن، عايز يعدي على القهوة اللي كان بيشرب عليها جوزة عشان يسلم على القهوجي. كرام، الله أكبر، ولي من أولياء الله، ونعمل له مولد بقى، ونعمل ونجيب ونفرقع بومب في المولد، وفتح عينك تاكل ملبن، ونستغيث بيه بقى، ونسأله من دون الله، ونلف حوالين الضريح، ونتمسح في النحاس بركة، ونتبح له من دون الله، وننذر له من دون الله. إيه ده؟ هذا من ورائه من؟ شياطين الإنس. لا أنسى مرة خبر قرأته في مجلة التوحيد من قرابة 15 سنة، قالوا إن واحد زعموا أنه من الأولياء. ليه ده ولي؟ قالوا لما مات وانطلق الناس بالنعش، ولما توسط الناس الطريق العام وإذا بالنعش يثبت ولا يتحرك خطوة، الناس تزق فيه تزحزحه أبدا، حتى تعطل المرور وجاءت الشرطة، فلما جاءت الشرطة انطلق النعش كالرهوان إلى المقابر. يبقى ده ولي. قلت فعلا وكرامته أنه حرامي لأنه ما تحركش لما جاءت الشرطة. أي كرامة؟ ده شغل شياطين الإنس. وزمان قص علينا أحد العلماء الكبار رحمه الله إن قرية لم يكن فيها ضريح ولم يكن فيها مولد، فهل القرية زعلانين جدا وحزانة جدا، يعني قريتنا هي القرية يعني الهفأ بين القرى، شمعنا قريتنا ما فيش فيها مولد، شمعنا قريتنا ما فيش فيها مراجيح وبومب، شمعنا يعني ما عندناش ولا ولي في القرية؟ فاتفق رجلان من اللصوص أن يأتيا بحيلة مع أول جنازة، دخل في الجنازة، الله أكبر، خشبة بتطير، اللهم صل على النبي، هو ده الولي بتاع القرية، هو ده المنتظر. قالوا هو ده، وعملوا ضريح ومولد والاتنين الحرامية اشتغلوا سدنة، يعني صندوق النذور بتاعنا، ناخد ونقسم. ففي مرة واحد من الاتنين أخذ ما في الصناديق، فجاءه الآخر يحاسبه، قال له أنت بتشك فيا؟ أقسم لك بحياة سيدنا الولي أني ما سرقتك. قال له سيدنا الولي؟ وليه يا ابني؟ على مين؟ ده احنا دفنينه سوا. يعني هذه حيلة، والله العظيم في أضرحة بنيت على هواء، هواء، مفيش حد مدفون أصلا أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أعظم سبب من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الشرك وأخرجتهم من النور إلى الظلمات ومن التوحيد إلى رجس الشرك كيد شياطين الجن، كيد شياطين الإنس. قال ابن تيمية في الفتاوى، وهذا كثير، وهذا الحال كثير من أهل البدع والضلال والشرك، فإن أحدهم يدعو ويستغيث بشيخه الذي يعظمه وهو ميت، ويرى ذلك الشخص قد أتاه يمشي في الهواء، شيطان يتصور في صورته، وربما دفع عنه بعض ما يكره. ابن تيمية نفسه نظر الرفاعية أمام سلطان مصر والشام في زمانه، قال السلطان إن فيهم أعاجيب، إنهم يدخلون النار ولا يحترقون، يعملوا ولعة وواحد يخش فيها ما يحترقش. قال ابن تيمية أدخل معهم إلى هذه النار بشرط أن نغتسل بماء الخل ثم ندخل جميعا، إنهم يدهنون أبدانهم بدهن الضفدع وبكذا وبكذا من الأشياء المقاومة للنار، نغتسل جميعا بماء الخل وندخل جميعا إلى هذه النار. وأخذ يجذب بيد كبيرهم، قم معي قم معي، وكبيرهم ينقص على عقبي، فأبطل السلطان هذا الضلال في زمانه. يقولك في المولد بنشوف الراجل والله بيحط سيخ حديد في صدغه اليمين ويخرجه من صدغه اليسار ولا تنزل منه قطرة دم، والله بيحط السيخ كده ويطلعه من هنا ما بينزلش نقطة دم، لأنه ما عندوش دم، ده شغل دجل، شغل صحراء، شغل كيد من شياطين الإنس. فأول سبب وأعظم سبب من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الشرك كيد شياطين الإنس وكيد شياطين الجن. السبب الثاني الاعتماد على الروايات الموضوعة وعلى المنامات. هناك أحاديث موضوعة من صنع الزنادقة وضعوها لهدم عقيدة الإسلام، وضعوها لهدم التوحيد وترويج الشرك. ومع الأسف بعض الدعاة الذين لا يتقون الله، من الذين لا يدققون ولا ينقحون ولا يمحصون، يأخذون هذه الروايات ويقولونها في خطب الجمعة وفي المحاضرات بجهل وتقصير أو بتعمد وخبث لئيم. من هذه الروايات يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. قال الإمام الحافظ ابن حجر والسخاوي وابن القيم هذا حديث مكذوب لا أصل له. منها لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، ولكن النبي قال كده. قال أهل العلم هذا حديث موضوع لا أصل له. منه وده سمعته من واحد مشهور جدا رحمه الله بقى وتجاوز عنا وعن، يقول لك قال الله تعالى ما وسعتني أرضي ولا وسعتني سمائي ووسعني قلب عبد المؤمن. قال علماء الحديث هذا من وضع الزنادقة. منها ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، غلط، الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ففي أسباب أفضت بالناس للشرك، منها الأحاديث الموضوعة التي وضعها الزنادقة للقضاء على التوحيد ولترويج الشرك، والمنامات. يا سلام، المنامات دي روجت للشرك بكثرة. أشهر منام في العصر الحديث يروج للشرك منام الحج أحمد حامل مفتاح مسجد النبي محمد. ألم تقع هذه الورقة في أيديكم؟ يقول لك من الحج أحمد حامل مفتاح المسجد النبوي: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي: حياة المسلمين زفت وقطران، والمسلمون سيحصل فيهم كذا وكذا، ويتشال ويتحط عليهم، وربنا يولع فيهم، والحل إيه بقى يا عم أحمد؟ اطبع الورقة دي 30 مرة. في واحد موظف طبعها 30 مرة بقى مدير عام. واحد كان مش عارف ايه اهملها، عربية صدمته ومات قتيلا. بالله عليكم، ألم تقع هذه الورقة كثيرا في أيديكم؟ منام يروج للشرك، يوم الناس تطبع الورقة عشان تكسب ما وراء طبعها من منافع، وتخاف أن تهملها حتى لا يصيبهم من نارها ضرر، فيعتقدون أن هذه الورقة تنفع وتضر. أوليس هذا هو عين الشرك؟ النافع والضار هو الله يا عباد الله. مناماته منامات كذا. منها ما ذكره الشعراني في كتابه الطبقات الجزء الثاني صفحة 74. قال الشعراني: قال أبو المواهب الشاذلي، وهو من ظرفاء الصوفية وكان يغلب عليه السكر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: إذا كانت لك حاجة وأردت قضاءها فانذر لنفيسة الطاهرة ولو فلسا تقضى حاجتك. هو احنا لسه محتاجين رؤى يا عم الشاذلي؟ مش ربنا أنزل على النبي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ هو في أي حد فينا رؤياه لها لازمة إلا الرسل والأنبياء؟ رؤى الأنبياء وحي، الدين كمل، الرسالة ختمت. فهذا منام ضال أيضا. بعضهم يقول: إن النبي يأتيني في المنام فأسأله عن الأحاديث التي تزعمون أنها صحيحة، فيقول لي: أنا ما قلت هذا الكلام. يوم يخطئ أحاديث في الصحيحين. ليه؟ النبي قال في المنام، قال لي ما قلتش الكلام، قال لي ده حديث موضوع. إنا لله وإنا إليه راجعون. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أرجو من المتصل.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مسعد.
0: أيوة نعم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لو سمحت يا شيخ، لو سمحت يا شيخ،
0: وطي التلفزيون اللي عندك واستأنف في الكلام.
1: ماشي. أيوة سمحت يا شيخ، بعد إذنك ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
0: سمحت وأذنت وممكنين، تفضل.
1: ربنا يكرمك يا رب.
0: وإياك. قول يا ابن الناس، الوقت من ذهب.
1: أنا دلوقتي حضرتك مش قادر أواظب على صلاة الفجر.
0: نعم. ها.
1: ودلوقتي داخل على مرحلة الجواز وكده، فعاوز حضرتك تفيدني يعني.
0: خلاص وصلت الرسالة. تابع معي إن شاء الله. تابع معايا وهقول لك إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أي نعم تفضلي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك، يعني حضرتك من شوية قلت إن في ناس بتروح عند زي السيدة نفيسة وزي زي الناس اللي هو نقول آل البيت.
0: نعم.
2: هل هو مش التبرك بآل البيت؟ مش شرط إن الواحد يروح فيتبرك بيهم أو يلف ويعمل الحاجات دي كلها، ولكن اللي يقنعني إن هما فعلا دولت آل البيت. صحيح. اللي يثبت لي ان هم على البيت.
0: نعم.
2: يعني اللي يثبت لي ان هم دولت فعلا اللي موجودين هنا اللي الناس بتروح لهم ان هم على البيت.
0: نعم.
2: فعشان كده انا يعني الواحد برضه عايز يعرف يعني دول مكانهم فين وازاي اصلا، يعني لو انا عايز اتبرك فعلا بقال البيت وازاي كيفيه.
0: طيب حاضر، هقول لك. حاضر،
2: اشكرك. شكرا،
0: الله يبارك فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
3: الشيخ مسعد.
0: ايوه نعم.
3: الله يكرمك ويطيب في عمرك يا رب.
0: على طاعته واياك.
3: ويحفظكم وجميع العلماء
0: يا رب.
3: انتم تدلون على الله، الله يكرمك.
0: اكرمك الله واياك يا حبيبي.
3: لو اكرمك يا شيخ، لو تكرمت، بالنسبه للشرك.
0: نعم.
3: هل يستوي شرك مثلا الكفر اليهود والنصارى وما هم على غير الإسلام بشرك المسلمين، ولا هو متفاوت الشرك كما أن الإيمان متفاوت؟
0: طيب حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله.
4: أيوة.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
4: أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضلي.
4: شيخ مسعد.
0: أيوة نعم.
4: ممكن أطلب من حضرتك بس الدعاء لابني محمد.
0: حاضر.
4: ربنا يشرح له صدره لأن عنده امتحانات ومتوتر جدا.
0: أسأل الله عز وجل أن يجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلبه.
4: ربنا
0: يوفقه لما يحبه ويرضى.
4: شكرا لشيخ مسعد.
0: وينبته لك نباتا حسنا. صلاة آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي.
5: اللهم بارك في صحتك يا شيخ.
0: يا رب وإياك والمسلمين.
5: ويبارك في القناة إن شاء الله.
0: يا رب.
5: كنت عايز أسأل حضرتك يا شيخ، هو أنا لما أكون مثلا في ضيقتي أو كده، يعني إزاي ألجأ لله في الدعاء؟ يعني أقول إيه؟ يعني عايزة ما يبقاش في خطأ في الدعاء، اللي أنا ما تجناش على الله وأنا نعوذ بالله يعني.
0: حاضر حاضر.
5: جزاك الله خير.
0: وجزاك.
5: ادعي لي يا شيخ ودعي البنت.
0: ربنا يغفر لنا ولك
5: ويا يا رب، والجوز يا رب.
0: ربنا يهدينا وياكم لما يحب ويرضى.
5: امين يا رب.
0: طيب نستأنف عشان الوقت يا اخواني. فانا قلت يا اخواني ان من اعظم الاسباب المفضية الى وقوع الناس في الشرك، واحد، كيد شياطين الجن والانس. اثنين، الاحاديث الموضوعة التي وضعها الزنادقة لهدم الاسلام. المنامات المكذوبة التي روج لها هؤلاء. ينبغي أن نعلم أن أكثر الفرق الضالة وضعا للأحاديث هم الشيعة، وخاصة فيما يتعلق بالطعن في الصحابة، وفيما يتعلق بفضائل علي رضي الله عنه وأهل البيت والإمامة، بل هم أول من فتح باب الغلو في الصالحين عليهم من الله ما يستحقون. ثلاثة، من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الوقوع في الشرك انحراف العقول عن هدي القرآن والسنة، والاعتماد على الأهواء وعلى الظنون. اسمعوا ماذا يقول الله: أو كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. كل مشرك غبي، وسيشهد على نفسه بالغباء عند دخوله إلى النار. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وربنا قال عنهم: أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباء. اتباع الهوى. روى البيهقي في الشعب، والحديث إسناده حسن، صححه الألباني في الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه، وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلن، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. كذا روى أبو داود وأحمد، والحديث صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث عجيب جدا، قال: إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. عارفين الكلب؟ داء بسبب عضة الكلب، يشبه الجنون. ناس تقول له ربنا قال، يقول لك: بس عقلي لا يقبل هذا النص. يا أخي النبي قال والحديث رواه مسلم، يقول لك: الكلام ده مش داخل دماغي، عقلي يرفضه. يتبعون الأهواء. قال النبي: إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. الله عز وجل بيّن أن هذا حال الكافرين وحال المشركين إن يتبعون إلا الظن. هذه الآية بنفس الصيغة جاءت في يونس والنجم والأنعام كثيرا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. من المشركين من قاس الملك الحقيقي على الملك المزيف، يقول لك أنا ما ينفعش أدعو ربنا مني لربنا مباشرة. يا أخي أنا لو ذهبت إلى ملك من الملوك مش لابد من واسطة بيني وبينه؟ فقاس الخالق على المخلوق لأنه غبي لا يفهم يتبع الهوى. ما أبو لهب وأبو جهل وقعوا في الشرك بهذا السبب. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كذلك من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الوقوع في الشرك وجود بعض الطغاة الذين حملوا الناس على الشرك بالله. من الناس من فعل هذا خوفا ورعبا من عقابهم وعذابهم، ومنهم من فعلها فتنة بهم أو تملقا ونفاقا. وفرعون مش خلنا الناس تكفر، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فسق قال أنا ربكم الأعلى فصدقوا. هو النمرود مش قال أنا أحيي وأميت وصدقه أهل العراق وكفروا حملهم على الكفر. هو ذو نواس في اليمن الذي خد الأخاديد وأحرق فيها الموحدين، إما أن تكفر أو أحرقك بالنار. يحملون الناس على الشرك. وفرعون مش جاء بقدر من نحاس وضع فيه أطفال ماشطة ابنته، وإلا إذا أرادت النجاة تكفر لا تكفري لحرائك. طغاة حملوا الناس على الشرك بالله. واسمع إلى هذه الآية في كتاب ربنا: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. الحجة هنا قولهم إذ تأمروننا أن نكفر بالله بالأمر. بعض الطغاة حملوا الناس فعلا على الشرك بالله. كذلك بعض الرواسب من الديانات السابقة كانت سبب في وقوع الناس في الشرك. في كفار من أهل الديانات السابقة المحرفة تصنعوا الدخول في الإسلام وجاءوا بفتن دمرت الدين. عبد الله ابن سبأ هو الذي اخترع ما يسمى بالتشيع الباطل، وفرقته السبائية هي التي زعمت أن عليا هو رب العالمين. فتنة الكلام في القدر، بدعة القدر، أخذها معبد من رجل نصراني. وأخيرا من أعظم الأسباب التي أوقعت الناس في الشرك بالله الغلو في تعظيم الصالحين. قوم نوح عبدوا الأصنام لما غالوا في خمسة من الرجال الصالحين: ود وسواع ويعوق ويغوث ونسرة، وصنعوا لهم تماثيل، ولما طال عليهم الأمد عبدوهم من دون الله. اليهود غالوا في العذير، النصارى غالوا في المسيح. وقالت اليهود عذير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. كان في ناس غير دول قالوا ان في ابناء لله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم سد علينا باب الغلو. قال فيما رواه البخاري: لا تطروني كما أطرى النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. وفي أعظم معجزات النبي محمد ربنا وصفه بسيم العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والله العظيم الشرك ما دخل إلى جزيرة العرب إلا بسبب الغلو في الصالحين. عمرو بن لحي الخزاعي هو اللي جاب الأصنام من الشام إلى مكة، وكان كريم يقري الضيف وينصف المظلوم ويعطي الفقراء. فلما قال لهم اعبدوا هذه الأصنام، من غلوهم في حبه واحترامه عبدوها. اللات، صنم اللات اللي كان جنب الكعبة، مين اللات ده؟ ده كان رجل صالح يلت السويق للحجاج، بيعملهم فتة ولحمة. فلما مات صنعوا له تمثال عشان يفتكروه. بمرور الزمن عبدوه غلو أغلب مظاهر الشرك التي حدثت في أمة النبي محمد بعد وفاة النبي محمد كانت عن طريق الغلو في الصالحين الشيعة، غالوا في علي رضي الله عنه إلى درجة أن بعضهم رفعه إلى مقام الألوهية. الروافض جعلوا الإيمان بإمامة الاثنى عشر إماما ركن من أركان الإيمان، من كفر بها كفر. الصوفية أكثر الناس غلوا في الصالحين، يقول بعضهم إن من آداب المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله. يقول أحدهم لو رأيت شيخك يزني لا تقل زانة، ولكن قل عيني هي الزانية، عيني بتشوفش كويس. يقولون خضنا بحارا وقف الأنبياء على ساحلها، منهم من يرفع الولي فوق درجة الرسول والنبي. ده كل غلو. أخيرا بجد بجد، من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الشرك الجهل بالدين. الجهل مرض ودواؤه السؤال والعلم. الجهل بالدين، قتل اليهود قتيلا وطلبوا أن يعرفوا القاتل، فقال لهم موسى عليه السلام اذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوة، يقول إن الله الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتمزح أتهزي أتتخذنا هزوة، طب وليأخذ كلام ربنا ترياء، ده يبقى كافر. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لما جادل قوم إبراهيم في دينه أمره ربنا أن يقول لهم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. طب لما يموت العلماء يتبقى رؤوسا جهالا فيسألهم الناس فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. ثم هناك أسباب أخرى كالكبر، فما كفر إبليس إلا بسبب الكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما كفر فرعون إلا بسبب الكبر. ما كفر الوليد إلا بكبره ثم أدبر واستكبر. ما كفر قوم نوح إلا بسبب الكبر واستكبروا استكباره ثم تقليد الآباء والأجداد في العمى. اسمع الآية دي، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وكذلك في آية أخرى، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يبقى إجمالا، من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الشرك كيد شياطين الجن والإنس، الكبر، تقليد الأعمى للآباء والأجداد، حمل بعض الطغاة للناس على الكفر بالله تعالى، ثم الجهل بدين الله، ثم الغلو في الصالحين. إن شاء الله ابتداء مش عارف في الوقت ناخد دقيقة بعد إذنكم نجاوب على الأسئلة. اللي مش قادر يواظب على صلاة الفجر أنصحه أن ينوي نية صادقة وينام على وضوء ويعرف فضل صلاة الفجر في جماعة، ويأخذ بالأسباب الحسية التي تعينه على القيام لصلاة الفجر، يضبط المنبه والساعة، يقول لصاحبه يتصل عليه وهلم جرى. آل البيت، نحن نحب آل البيت، نحب آل البيت وهم فوق رؤوسنا، لكن لا نتبرك بهم. التبرك منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، ونفرد حلقة إن شاء الله للكلام عن هذا. كيف ألجأ إلى الله في الدعاء؟ الدعاء له آداب. ينبغي إذا أردت أن تدعو الله أن تبدأ تثني على الله عز وجل، تصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تنتقي أفضل الأدعية التي تدعو بها التي وردت في القرآن ووردت في السنة، لا تعتدي في الدعاء، تسأل الله من فضله لك وللمؤمنين، تنتقي الأزمنة الشريفة والأماكن الشريفة. وهذا يحتاج إلى تفصيل طويل، لكن إخواني بيقولوا لي الوقت خلاص، ولذلك نكتفي بهذا القدر. وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان.
7: أخي المسلم، لا تحزن من كدر الحياة، فإنها هكذا خلقت. الأصل فيها المتاعب، والسرور فيها أمر طارئ. فهل تحلو لهذه الدار والله لم يرضها لأوليائه مستقرة؟ لولا أن الدنيا دار ابتلاء لم تكن فيها الأمراض والأكدار، ولم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخيار. فآدم عليه السلام يعاني المحن إلى أن خرج من الدنيا، ونوح كذبه قومه واستهزأوا به، وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد، ويعقوب بكى حتى ذهب بصره. أما موسى فقاصى ظلم فرعون ولقى من قومه المحن، وعيسى بن مريم عاش معدما فقيرا. أما محمد صلى الله عليه وسلم يصابر الفقر وقتل عمه حمزة وهو من أحب أقاربه إليه، ونفور قومه منه، وغير هؤلاء من الأنبياء والأولياء. ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن للمؤمن حظ منها. نبيك صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وفي الدنيا سجن الصالحون وابتلي العلماء العاملون. واعلم أخي المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. صدق رسول الله. وأختم بقول الشاعر: تنكب مذهب الهمجي وعوذ بالصبر تبتهجي، فإن مظلم الأيام محجوج بلا حججي، تسامحنا بلا شكر وتمنعنا بلا حرجي، ولطف الله في إتيانه فتح من اللج، فمن ضيق إلى سعة ومن غم إلى فرجي.

0: فكيف ترد من قصدا.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وقلنا إن الحق سبحانه بعد أن تكلم عن القتال لتثبيت أمر الدعوة، ولما كان القتال يتضمن قتل نفس مؤمنة لنفس كافرة، ناسب أن يتكلم عن القتل. والقتل كما نعلم محاولة إزهاق روح الحي بنقض بنيته، والحي وإن لم تنقض بنيته حين يأتي أجله يموت. فلا يظنن ظان أن القاتل الذي أراد أن ينقض بنية شخص يملك أن ينهي حياته، ولكنه يصادف قضاء الحياة، فالذي يقضي الحياة هو الحق سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا إن الجزاء إنما وقع لا لأنه أماته، ولكنه تعجل في عرفه ما أخره الله، وهو ميت بأجله. والحق سبحانه وتعالى الذي استخلف الإنسان في الكون، معنى الاستخلاف في الكون كما قال في آية واستعمركم فيها، جعل الإنسان خليفة في الكون ليعمر هذا الكون. وعمارة الكون تنشأ بالتفكير في الارتقاء بصالحه. قلنا الصالح نتركه صالحا، فإن استطعنا أن نزيد في صلاحه فلنفعل. الأرض تنبت الزرع، وإن لم تزرع تجد زرعا خارجا منها، فيريد منك أن تنمي فيها هذه الخاصية، وتجيب انت بذور وتحرس وتزرع وهو إلى آخره. إذن انت بتزيد الصالح صلاحا. هذا كله فرع وجود الحياة. إذن فالاستخلاف في الأرض لإعمارها يتطلب حياة واستبقاء حياة للخليفة. وما دام استبقاء حياة، يبقى لا تأتي أيها الخليفة لخليفة آخر مثلك لتنهي حياته فتعطل إحياءه للأرض واستعماره لها. ولذلك إنما شرع القتال من المؤمنين ضد الكافرين، لأن حركتهم في الحياة حركات مفسدة، ودرء المفسدة دائما مقدم على جلب المصلحة. فالذي يفسد في الحياة نديله قتال عشان ننهي الحياة منه، لأننا خلصنا من معوق في الحياة. إذن يريد الحق أن تكون الحياة لمن؟ لمن تصلح الأرض بحياته. الكافرون يعيشون في الأرض فساد، ويعيشون على غير منهج، ويأخذون خير الضعيف ليصيروا هم به أقوياء. فالله شرع القتال إما ليؤمنوا فيخضعوا للمنهج، وإما لنخلص الحياة من شرهم. فإذا ما وجه الإنسان القتل لمؤمن هو في ذاته صالح للاستعمار في الحياة يكون جنى على الحياة جناية، وأيضا لو قتل نفسه يبقى جنى على الحياة جناية. ليه؟ لأنه أفقد الحياة. واحد حي كان من الممكن أن يعمر بحركته الأرض. إذن فإن اجترأ على حياته أو على حياة سواه يبقى لازم نأدبه. نأدبه إزاي؟ أم قال لك جزاء سيئة سيئة مسلمة، قتل نقتله. هل إحنا التشريح إنما قال من قتل اقتلوه يريد أن ينمي القتل أو يريد أن يمنع القتل؟ يبقى إذن الحدود أو القصاصات إنما شرعت لا لتعطي الحياة تضييقا في مقومات الحياة، ولكن لتعطي الحياة سعة في مقومات الإيه؟ في مقومات الحياة. فالحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن القتال المشروع أراد أن يقول إياكم أن تتعدوا بهذه المسألة فتستعملوا القتال في غير مشروع. فإذا ما اجترأ إنسان على إنسان لينهي حياته في غير حرب إيمانية شرعية ماذا يكون الموقف؟ بيقول أنت بتقتله يجب أن يكون في بالك ألا تكترع على إزهاق حياة أحد إلا أن يكون خطأ منك، والخطأ ما يبقاش مقصود. لكن إذا أنت فعلت خطأ الأثر نشأ منه وهو القتل أم لم ينشأ؟ إذن ففي حاجتين، منفعل لك بأن ده انقتل وأنت القاتل بس ما كنتش تقصد، يبقى في حاجتين اتنين، حالة عدم قصد منك لأنه خطأ منك إنما الأثر ترتب عليها ولا لا؟ فإذا أنت أزهقت حياة إنسان خطأ ماذا يكون موقف التشريع منك؟ نقول له أزهق حياة إنسان، وحياة هذا الإنسان له ارتباطات شتى، له ارتباطات ببيئته الإيمانية العامة، وله ارتباطات ببيئته الأخلية الخاصة، سواء كانت العيلة زي ما بيقولوا العاقلة أو الأسرة أو الأقرب من الأسرة وهو الأصل والفرع. يبقى كم دايرة عندنا؟ دايرة إيمانية عامة، أدي واحدة، والدايرة الثانية دايرة الأهل في عمومها الواسع، ودايرة الأسرة، ودايرة خصوصية الأسرة في الأصل والفرع. حين تنهى حياة إنسان في البيئة العامة، البيئة العامة هتتأثر الإيمانية، لأن الإيمان نقص إيه؟ نقص واحدا مؤمنا خاضعا لمنهج الله مفيدا في حركته. طيب لما تيجي توسعها بقى في الأهل العاقلة العيلة، إن هو اللي يبقى أشد في الدائرة الإيمانية العامة ولا في الأهل؟ أم قالك لأن الدائرة الإيمانية العامة بيبقى فيها نفع عام، والدائرة الأهلية بيبقى فيها نفع إيه؟ خاص شوية. طب وفي الأسرة؟ خاص قوي. طب وفي الأصل والفرع؟ إذن المسألة هتشمل إيه؟ تشمل تفزيع لبيئة عامة إيمانية، والبيئة عاقلة، والبيئة أسرة، والبيئة أصل وفرع. ولذلك أنا أريد أن تلاحظوا في أحداث الحياة شيئا يمر علينا جميعا، ولكن لعل كثير منا ما بيلتفتش له مع أنه كثير الوقوع. مثلا إذا كنا جالسين في مجتمع ثم جاء واحد وقال فلان مات، المجتمع ده كان فيه ناس يعرفوه معرفة عامة، وفي ناس به لهم صلة، وفي ناس من أهله مش كده، وفي أبوه ولا ابنه ولا انظروا إلى أثر النعي أو الخبر في وجوه القوم. فكل واحد سينفعد بالقدر الذي يصله بمن مات. واحد يقول يا عيني الله يرحمه، وده التاني يقول ازاي ده حصل ومش عارف ايه وينشعف شوية، والتاني يقوم يلطم على خده، وبعدين واحد يلطم على خده ويجري عشان يشوف ايه. الله، ايه الحكاية ده؟ الخبر واحد، الخبر ايه واحد، اشمعنى اثر وصدى الانفعالات ده تعدد ليه؟ ما كانش انفعال واحد بس. قال لك لا، ده الانفعال انما نشأ قهرا، يعني بعملية لا شعورية، على مقدار نفعه لمن ينفعل. فاللي كان بيقابله كل مدة كده يقول له سلام عليكم، هو قال الله يرحمه وقديها تمام كده، واللي كان بياخده يقول يا عيني الله مش عارف ده كان مش عارف ايه، واللي كان بيوده كل عيد ومش عارف ايه يقعد يتفكر فيه. كل واحد على ايه؟ على قد نفعه. حتى اذا جبت له اولاد، فيه فرع اكتر هو اولاده، بس اولاده كانوا مراحل، واحد منهم اتخرج وتوظف واتجوز وبقت له اسره، وواحد لسه ما تخرجش وفي الشهاده العاليه، وواحد لسه في الثانوي، وواحد لسه مش عارف ايه، بنت اتجوزت واتستفت وبقت لها عيال، وبنت لسه كانت مخطوبه ومكتوب كتابها ولا اتجهزتش، وبنت لسه مش عارف ايه، وقول الخبر في وسطهم، وبعد ذلك تلقى الانفعال. يقوم بقى اللي استفت وبقى له عيال وبقى له سكن ياخد الخبر كده. انا ما اقولش ما بينفعلش، بينفعل، بس مش انفعاله زي اللي لسه ما، والبنت اللي استفتت ما هي زي البنت اللي كانت منتظره بقى عشان يجهزها واللي مش عارف ايه. الله الله، شغلانه الله. اذا الانفعال بيحدث على مقدار ايه؟ على مقدار النفعيه اللي سمعنا منه الكلام. ولذلك تجدها على صديق اكثر مما تجدها على شقيق. قال لك ان هو الاحب ليك اخوك ولا صديقك؟ قال لك النافع. يمكن اخوك ما فيه، انما صديقك يمكن تنفعل عليه انفعال قد الله. الله، اذا تلقي خبر انقضاء الحياة بيكون ايه؟ مختلف ولا متفق؟ مختلف. اذا فالذي يشيع الحزن عليه والاسف لفراقه انما تكون على قدر اشاعة نفعه في المجتمع. فاللي تلاقي المجتمع كله هايج عليه وعمال بيلطم كده نفع للمجتمع كله، واللي تلاقي اسرته نقول ده كان على قده، واللي تلاقي واللي كان على اولاده على قد اولاده، والتاني وله داري بيه. ايه يعني اللي جرى؟ ايه اللي نقص في الكون؟ ما نقص حاجه في الكون على الاول. ولذلك ادي السبب في انهم لما حبوا يعملوا لكل واحد وطن، ام قال لك ان اوطان الناس دي على قدر همتهم، مش كل وطن، لا، في واحد ما فيش له وطن الا نفسه بس، يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لأحد حتى ولا أولاده. أدي إيه؟ وطنه نفسه، خلاص كده. وواحد وطن أسرته على قديها كده، وواحد وطن عيلته وبقريته، وواحد وطن أمته، وواحد وطن العالم كله. إذا لما المجتمع يفجع في واحد، الهزة بتيجي على قدر وطنه. فلما يجي بقى واحد كده وفجأة بقى أنه يقتل، بس مقتول خطأ، اللي مقتول خطأ فاعل ومعذور، انما هل عذره تعدى الى ان ده كان قتل ولا من قتلش؟ يبقى الاثر حصل. يبقى الهزه تيجي لمين؟ الهزه تيجي لمين؟ للاقرب له في الانتفاع. قلنا علشانك منه خطأ مش هنقتص منك يا قاتل، بس عليك انك تدفع دية. الدية دي تتنطر على الناس اللي تأثروا بفقدان حياته. ليه؟ أم قال لك لأن في حاجة اسمها بسط النفع وقبض الضر. ساعة ما تشوف حاجة هتنفعك كده تقول نفسك إيه؟ تنبسط. حاجة تضرك نفسك تنقبض. فساعة ما جه قالوا ده مات، إيه اللي حصل؟ انقباض. يوم لما يقولوا له ده بعد كده جالك مثلا كم جنيتين جنيه ولا بتاع، تحصل إيه؟ شوية انبساط. يقوم الانبساط يعمل إيه؟ أم قال لك ناخد دية، ما نقتلش عشان دوكا غلط، مش كده؟ خطأ يعني، إنما كمان الأثر اللي حصل لازم إيه؟ نداويه. أم قال لك طيب الدية دي منين نجيبها؟ أم قال لك من العاقلة، بس إياك تاخد من الأصول والفروع، لأن الأصول والفروع أول مصابين بالمصيبة. ما تجمعش عليهم مصيبة فقد وبعدين تقول لهم هاتوا ما ندفع الدية، خلي دول قاعدين بعاد كده. والدية تندفع من مين؟ من البعيد. يبقى كلمة تشريح حب يعمل ايه؟ حب يعمل الهزة التي صنعها انحراف، بده يعمل لها ايه؟ شيء يقي من رد الفعل، فيعمل توازن في الايه؟ في المجتمع. يبقى اللي يقتل خطأ نقول له ايه؟ مش هنقتص منك، انما انت فيه ايه؟ دية. وبرضو الدية شوف، عشان اشاعة المسؤولية، انت مش اللي هتدفعها، العاقلة هي اللي تدفعها. ليه؟ قال لك لان العاقلة اذا علمت ان من يجني من اهلها جناية ستتحمل، يبقى تخلي كل واحد اذا شاف واحد بس ينعرف حاجة يعمل ايه؟ لانه هيغرم، لانه هي ايه؟ اذا هو بيعمل توازن في المجتمع ولا ما بيعملوش؟ بيعمل توازن في الايه؟ في المجتمع. فيجي يقول بقى يعني يستبعد الحق سبحانه وتعالى ان فيه مؤمن يقتل مؤمن الا اذا كان خطأ، مش ممكن تيجي كده تعمد، لا. يوم يقول ايه؟ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ده ما تحصلش قصدا ابدا، لان اللحمة الايمانية تمنع هذا. ومن قتل مؤمنا خطأ نزل فتحرير رقبة. الله، ما جابش سيرة القصاص، لان القصاص تقدم في سورة مين؟ قتل عليكم القصاص، الحر بالايه؟ في القتل، الحر بالحر، دي في القصاص. والقصاص ده حق مين؟ ده حق الولي، بدليل ان هو يعفو ولا لا، وقول انا عفيت عن القصاص واعمل اخد الايه؟ الدية. فيبقى لازم تفرقوا بين الحد وبين القصاص. القصاص حق لمين؟ للولي، انما الحد حق لمين؟ يبقى الولي له ان يتنازل، انما الحدود محدش يقدر ايه؟ يتنازل عنها، لانها مش حق لاحد، ده حق لمين؟ حق لله. اذا القتل الخطأ تبقى نعمل قال لك فتحرير رقبة. قلنا بقى كلمة تحرير رقبة دي المجني عليه من اهل اللي انقتل، ماذا يفيدهم ان تحرر رقبة؟ يفيدهم بحاجة؟ تجي لهم بسطة نفعية في شيء من التحرير؟ لا، ده المجتمع بقى. ايش المجتمع؟ ام قال لك لان المملوك الرقبة اللي هو العبد يعني مملوك لسيد، السيد ملك حركته، لكن لما يكون حر يبقى حر الحركة ولا لا؟ يبقى هو في حركته مع السيد حركته محدودة له، وفي حريته حركة للجميع. الله، يبقى القبض اللي حصل في قتل نفس مؤمنة ادناها في ايه؟ في حرية واحد كان ايه؟ كان محكوم في حركته. نقول له انطلق في ايه؟ تبقى المسألة دي الحق سبحانه وتعالى بده يصف بها الرق ولا لا؟ بقى لما يجي واحد يقتل واحد خطأ نقول له حرر رقبة؟ فتحرير الرقبة يقول لك ده دي عملية اللي عايز يصف مين؟ اللي عايز يصف الرق. ما دام عايز يصف الرق يبقى هو مع الرق ولا ضد الرق؟ يبقى ضد الايه؟ يبقى ضد الرق. وبعدين قال ودية مسلمة إلى أهله. مسلمة إلى أهله، قال لك لا، علشان تعمل فيهم ايه اللي احنا قلناها بقى، اللي هو رد الفعل، البسط اللي حصل من القبض الاولاني يحصل ايه؟ يحصل للبسط. ولذلك تلتفت تلاقي مثلا اسرة فجعت في واحد بحادثة ولا باي حاجة، وصايع قعدوا يومين ثلاثة اربعة وزعلانين، وبعدين هم نفسهم اللي ياخدوا الاوراق ويروحوا عشان يعملوا ايه؟ عشان يصرفوا التعويض ويصرفوا الدية، وهم اللي يعملوا العملية دي. ايه ليه؟ مما يدل على ان دي في شيء من السلوى وشيء من الأسوة وشيء من إيه؟ من التعويض. وتروح وتقول لك والله المسألة كذا، وتتوسط في كذا، وتعمل في كذا، وتعمل. لو كانت المسألة بقى مزهود فيها والحكاية يعني انتهت، كان يقول لك لا احنا عايزين دي ولاد ومش عارف. لا، ما بيحصلش، ما بإيه؟ بيحصلش. وبعد ذلك تلتفت تلاقي الذي فقد حياة حبيب ما بيخليش في حالة ليفقد حياة نفسه أبدا برضو. إيه؟ لأنه هو ده زعل، لانه هو اثر على ايه؟ على حياته. طب ده هو زعلان في الواقع، الزعل على مين؟ على نفسه. زعلان على نفسه بمقدار ما فات له من الايه؟ من النفع. يبقى هو اذا كنت انا بزعل على ان ده مات لانه كان يسري حياتي، فلما مات بقت اسراء حياتي ممتنعه، وما انا بزعل، مش كده انا بزعل ولا لا؟ يبقى يزعل. ولذلك تقول اللي يزعل على واحد ثم تقول له طيب ان شاء الله يعني انت زعلان عشانه كده، خليه عندك اسبوع كده لحد ما تشبع منه، وبعدين يبقى ناخده منك. طيب قل له ما ساعة ما يجي الأكل كده قل له لا مش هنعمل لكم أكل بقى لكام يوم يعني وتستأذنوا كده قل له أنتوا نفسكم هتنصدوا عن الأكل كده كام يوم عشان ما نتعبش نفسنا ونجيب أكل يعني كام يوم كده كام طاقة تلاقي ما فيش وبرضه عمالة مش عارف تسحسح وعمالة بقى البيضة تاخدها من الأمر المسألة يعني لازم تكون إيه واضحة عشان استقبال أقضية الحق ما بتنقضش ناموس الحق أقضية الحق ما بتنقضش إيه؟ ناموس الحق فدية مسلمة إلى إيه؟ أهلها وبعد ذلك يحب الحق سبحانه وتعالى أن يشيع التعاطف طب فإذا كان أهل أولياء المقتول قالوا لا والله إحنا مش عايزين دية ما ده إحنا أنتم مصيبتكم فيها أكثر من مصيبتنا وإحنا كلنا مش عارف إيه وإحنا كلنا إيه ما الذي يحدث إذا تنازلوا كده عن الدية وقالوا لا مش عايزينها إيه اللي يحدث يحدث من النفع أضعاف أضعاف ما كانت تؤديه الدية يبقى دي تربيب للنفع ولا مش تربيب للنفع ساعة الولد ده ما يعرف ان كان مطلوب منهم دية ان ابوهم مثلا قتل وبعدين ما رضوش ياخدوه وقالوا لا خلاص خلوها لكم يعرفوا ان كل خير عندهم ناتج من مين من هذه العيفة فقوم يحصل ايه يحصل ود يحصل ايه يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد أن إيه؟ أن يربب إشاعة المودة المحبة الصفاء النفعية مش أنت زعلت اللي راح منك النفع لا وحتاخد الدية تنتفع طب ما تاخدهاش تنتفع أكتر ما تاخدهاش تنتفع إيه؟ تنتفع أكتر طيب هذا الكلام إذا كان قتل مؤمن فقال بدية إيمانية علشان تعرف عدالة التشريع الإلهي ليه؟ قال لك لأن الله رب الجميع مش هو اللي خلق الكافر كمان ولا لا الله هو خلق الكل تبقى النفوس عنده سواء ولا لا قال فإن كان من قوم عدو لكم إن كان مين المقتول إن كان من قوم هؤلاء القوم إيه أعداء لكم قال لك افرق بين واحد في وسط قوم هم أعداء ما تحملش عدوتهم لك على حكم خاص به لأنه من الجائز أنه يكون مؤمن وكتم إيمانه إنما هو قاعد في قوم أم قال لك تعمل إيه قال لك أبي حكم طب وإن كان ومعنى عدو لكم يعني بينكم وبينهم إيه عداوة وحرب طب وإن كان من قوم بينكم وبينهم عهد ما فيش إيه حروب يبقى شرع للثلاثة واحد في البيئة الإيمانية وواحد في قوم هم لكم أعداء وواحد في قتل وهو في قوم لكم معهم إيه عهد وميثاق كل واحدة لها إيه لها حب أم قال لك طب اللي من قوم عدو لك ده تعمل إيه أم قال لك برضه هحرر رقبة عشان التعويض الإيماني أنا كان في واحد عبدي محكوم الحركة وواحد مات الحركة انتهت نقوم ناخد من تعويض الحركة اللي كانت مقيدة للسيد بس نقول له انت حر عشان تشيح حركته تجري يبقى في تعويض للمجتمع ولا ما فيش تعويض للمجتمع يبقى في تعويض للمجتمع طب والدية نعمل فيها ايه ام قال لك ده دول كفار ده من قوم عدو لكم تبقى ما ياخدوش الدية بقى ليه لان الدية موروثة وهؤلاء لا يتوارثون لان ده مؤمن ودول كفار اعداء يبقى نقصد مين هنا بقى نقصد الدية شوف التقنين القرآني تقنين كده فإن كان من قوم أي إن كان المقتول خطأ من قوم عدو لكم من قوم عدو كلمة قوم صحيح هي مفردة لأن بنجمعها نقول إيه أقوام وعدو برضو مفردة بنقول إيه أعداء بس كلمة قوم وإن كانت مفردة إلا أنها تشمل جماعة هي مفردة في ذاتها إنما هي إيه تشمل ما هي كلمة جماعة الكلمة المفردة إنما بتشمل إيه تشمل أفراد طب قوم وكلمة عدو برضو كلمة إيه هو عدو وهما عدو وهم عدو وإن تنوعت عداواتهم كلهم أعداء إنما اتحدت مصدر العداوة هم عدو واحد فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة خلاص دي التعويض الاجتماعي انما ما جابش حكايه ايه الديه. ليه؟ ده كلام على ان التشريع كلام يعني ما جابش حكايه الديه. ليه؟ لان دول من عدو مش هيورثوا. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق العهد، فاذا اعطى المسلمون لقوم عهدا من العهود يبقى لازم له وفاء. هذا الوفاء ان كان بقى منهم ده يبقى يحرر رقبه ويعمل ايه ويسلم الايه الديه المسلم، لان دي احترام للعهد. والا فما الفارق بيننا وبين قوم بيننا وبينهم عهد، وبيننا وبين قوم بيننا وبينهم عهد وميثاق. طب فمن لم يجد عدم الوجود هنا، ما دام الديه بتبقى على العاقله يبقى عدم الوجود هنا وجود الرقبه، وجود الايه الرقبه. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كلمة بقى لما اقول لك صوم شهرين واخد، ساعة ما تسمع متتابعين يعني معناه ايه؟ متصلين ببعض، ما تنقرهمش يوم النهاردة ويوم بكرة. ما لم يفصل بينهما فاصل معذر، كأن يكون المريض او على ايه؟ او على سفر، بمجرد ما ينهي المدة بتاعته يلحم، يبقى متتابعين ولا لا؟ اذا فالتتابع قد يكون تتابعا واقعيا، اذا كانت الايام هتيجي ورا ايه ورا بعضه، وقد يكون تتابعا حكميا اذا كان الفصل بمرخص له. ما دام الفصل بمرخص له، جه مرض صمت يوم ومرض، يبقى لما يصح يبقى التتابع ان يصوم بعد الايه بعد الصحه، اسمه التتابع الحكمي. وده ليه بقى اشمعنا يعني؟ أم قال لك لأن ديا الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل هذه المسألة شاغلة لذهن القاتل حتى وإن كان خطأ. شاغلة لذهن مين؟ ومدام شاغلة لذهنه يبقى الصيام يبقى إيه؟ يبقى لازم متتابع. إنما لما يديله كده عدم التتابع برضه يدي شوية غفلة ولا ما يدي شوية غفلة؟ فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. إذن فكأن القصاص الذي قيل فيه أولا، وكأن تحرير الرقبة في قتل الخطأ، والدية المسلمة للأب تعتبر ماحية للذنب، مدام جاء بعد كده وقال توبة من الله. التوبة احنا قلنا في التوبة قد تسند التوبة إلى العبد فيقول تاب العبد، وتسند إلى الحق سبحانه فيقول تاب الله إيه عليه، مش كده ولا؟ يبقى أصلها ثلاث مراحل. حين يشرع الله التوبة يبقى يقول تاب الله على العباد فشرع لهم التوبة، خلاص. وهل أنت تتوب إلا من باطن أن الله شرع التوبة؟ طب وإذا كان الله لم يشرع التوبة كنت تعمل إيه أنت التوبة؟ يبقى إذن أنت لم تتب إلى الله إلا لأن الله شرع التوبة. وإحنا قلنا أن شرع التوبة دي تركيز لنوازع الشر عشان يخليها ضيقة قوي، لأنه لو ما كانش عمل الحكاية دي كان كل واحد عمل ذنب وربنا مش هيتوب عليه بقى، يبقى إيه فائد، مش كده؟ فائد ويعمل كل حاجة بقى اللي هو عايزه. يبقى حين شرع الله التوبة يبقى عصم المجتمع من الأشرار ولا لا؟ يقول لك هي حالة وتبت خلاص انتهى. إنما لو ما كانش شرع دي كانت تبقى إيه الحكاية؟ كان اللي عمل ذنب واحد مجرد ما عمل ذنب إيه خلاص، زي ما بنقول عليه في حكم ابن ده فائد، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن الأول مين يتوب الله أن يشرع لعباده التوبة، هذه واحدة. فما دام شرع التوبة يقوم المذنب يتوب. ساعة شرع الله التوبة ويتوب المذنب ربنا يقبل ولا ما يقبلش؟ يقبل. يبقى ده تاب الله عليه. يبقى التوبة كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. شرع التوبة من الله هو الذي تاب، ولذلك شوف القرآن بقى في دقة أدائه يقول هم تاب عليهم ليتوبوا، وبعد ما يتوبوا يقول أنا قبلت بقى. إذن فالتوبة الأولى من الله تشريع، والتوبة الثانية من الله قبول، مفهوم؟ والوسط العملية بتاعت من بقى؟ بتاعت الإنسان نفهوم. وكان الله عليما حكيما، عليم بنوازع النفوس، فشرع التشريع اللي يعمل ايه؟ اللي يخلي النفوس في تكوينها الطبيعي. وإلا فتصوروا ان واحد قتل واحد خطأ وبعدين سجن اهل المقتول كده يعني، طب والمجتمع الايماني ما استفادش بحاجة معه؟ اذا العلم هو اللي خلاه يعمل، يقول حر الرقبة. حر الرقبة ليه؟ أم قال لك إيه؟ ولأن أنت بقتلك لإنسان أفقدت الحياة متحركا فيها، وخاصة إذا كانت حركته على وفق منهج الله، فتحرر إيه؟ ولذلك اشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة. ليه؟ لأنك تضمن أن حركتها هتبقى في إيه؟ هتبقى في الخير. ما تجيبش رقبة كافرة وتحررها فتعيش في الفساد. طب ده بالعكس، الرقبة الكافرة لما كانت مملوكة للسيد بقى شرها محصور، لما تطلقها كده وتحررها يبقى شرها عام ولا لا؟ يقول لك رقبة ايه؟ فتحرير رقبة مؤمنة، عشان يبقى التعويض الاجتماعي موجود. يبقى اذا عن علم ولا مش عن علم؟ وبعدين نجيب دية ننطرها على مين؟ على كل مفزع في منفعته ممن قتل. طيب ما ناخدهاش من اصوله وفروعه؟ قال لك لان الدية هتروع لدول، الدية هتروح لدول وما تجمعش عليهم مصيبتهم في ان ابنهم انقتل، وبعدين تيجي تقول لهم اشتركوا وادفعوا في الايه؟ ادفعوا في الدية. بعد ان تكلم عن القتل الخطأ، يقول لك قبل ما يتكلم عن القتل الخطأ مش كان يتكلمنا على القتل العمد؟ ده كلامه على القتل العمد اولا كان يوحي بان دي تحصل. ده هو بيقول ما كانش صح ان دي تيجي ابدا على البال ان حد يقتل واحد متعمد ابدا، انما لما شرع بقى لازم نجيب العمد بقى. يبقى الاول ايه؟ قال ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا. ما تجيش على البال ان واحد يتعمد الحكايه دي، لكن ايتركها بلا تشريع؟ ها؟ مش ممكن يتركها بلا ايه؟ بلا تشريع. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا. لا يا ابني خد بالك، لان الذي يدعوه الى هذا، اسمع يا ابني، لو قال الاسلام كان يمنع بس ان يراه الناس يبقى عمل ظاهري، إنما الإيمان هو اللي في القلب، مفهوم ولا لا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا، والله يبقى ده، قول لي بقى ده مؤمن ومتعمد يبقى ده إيه؟ بالله إذا كانت الأولى وهو خطأ فيها تحرير رقبة وفيها اللي مش عارف إيه وفيها كذا والدية المسلمة لأهلها، طب اللي اتقتل عمد دي برضو نقول تحرر رقبة مش ممكن؟ قال لا، دي مسألة بقى ما لهاش عندنا حاجة، دي جزاء جهنم، يبقى ملوش ايه؟ ملوش كفارة، ملوش ابدا. شوف التفظيع قد ايه، شوف الايه تفظيع قد ايه. ام قال لك ليه؟ لان التعمد ده انت نفسك عشت في فكرة انك تقتل، وسمعناها كده. ولذلك بقول لك ايه ده مع سبق الايه؟ تعمد مع سبق الاصرار. انما اصل الخطا ده ما حصلش الا بعد ان وقع، انت ما درتش بيه الا بعد ما وقع. القتل الخطا انت ما درتش بالقتل الا بعد ما ايه؟ قال لك اوه ده الرصاصه اللي انت عملتها عمل اوه، انما ده كنت عايش فيه قبل ان يقع. فكنت يا اخي المفروض انك انت في الفتره اللي عمال ترتب فيها ان يراجعك وازعك الديني. يبقى ربنا غاب عن بالك مده التحضير للجريمه، ربنا غاب عن بالك مدة التحضير للإيه؟ لأن مثلا كلمة عمد معناها إيه؟ إنه عاش فيها وقعد ورتب، مش كده؟ وما دام عاش ورتب يبقى قعد مدة يرتب فيها، ما دام عاش مدة يرتب فيها يبقى ربنا، لأن لو ربنا جه في باله وهو بيعمل البتاع دي كان حصل له إيه؟ كان يتراجع، يقول لك غبت عن بالي والله لا تغيب عن رحمتي. يلا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قالوا في سبب هذه الآية ان في واحد اسمه مقيس ابن جثامة الكناني، كان له اخ اسمه هشام، فوجد اخوه هشام مقتولا في بني النجار. بني النجار ده قوم من الانصار بالمدينة، فلما وجد قتيل ذهب مقيس الكناني إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فأرسل معه رجلا من بني فهر وقال اذهب إلى بني النجار مع مقيس وقل لهم إما أن تسلموا قاتل هشام لمقيس ليقتص منه، وإما أن تدمعوا، كنتوش عارفين يدفعوا الدية. فلما ذهبوا لم يعرفوا القاتل فدفعوا الإيه؟ الدية. فمقيس ابن جسام الكناني قال أنا خدت الإيه؟ الدية. طب من أقتل فهر له فأخويا، ويبقى قتلت نفس بنفس، والدية دي تبقى إيه؟ مكسب. ففعل ذلك، ثم فر إلى مكة مرتدا. وبعدين قال الأبيات بتاعته، قال قتلت بها فهرا وحملت عقله سرات بني النجار أرباب فارعي، أرباب القصر. فلما بلغ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أهدر دمه. ومعنى أهدر دمه يعني اللي يقتله معلش إيه؟ مسؤولين. إلى أن جاء يوم الإيه؟ يوم الفتح. فوجد مقيس متعلق بأستار الكعبة عشان يعني يحتمي بها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أدي الجزاء، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. شوف كم واحد، جزاؤه وكلمة خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. الله، أكن جهنم دي مش كل العذاب، أكن جهنم مش كل العذاب، ده فيها عذاب وفيه إيه؟ وفيه غضب وفيه إيه؟ لعنة، وفيه عذاب عظيم تاني. دي مسألة نعوذ بالله منها. احنا بنتصور العذاب بس يعني جهنم، يقول لك لا ده في عذاب، الوان من العذاب كتير قوي. لما يجي مثلا يحبسوا واحد كانوا يفتكروا ان الحبس ده هو اللي فيه كل حاجه، وبعدين لما بلغنا بقى اللي بيحصل في الحبس، ها قلنا ده في حاجات اشر من الايه، شهر من الحبس. مفهوم ولا لا؟ اظن مفهوم قوي. هنا وقف بقى، وقف العلماء فيها، هل لهذا القاتل توبه؟ العلماء عملوا فيها معركة. واحد يقول أبدا ملوش توبة أبدا، وناس قالوا لا توبة. جي سيدنا ابن عباس جلس في جماعة، فجاء واحد وسأله قال له قال القاتل العمد توبة أم؟ قال له لا. وبعدين بعدها بمدة جاء واحد قال له قال القاتل العمد توبة؟ قال له نعم. أم جلساؤه قالوا له يا ابن عباس سبق أن قلت لا واليوم تقول نعم؟ قال سائلني أولا كان يريد أن يقتل عمدا، أما سائلي ثانيا فقد قتل بالفعل، فالأول أرهبته والثاني لم أؤيسه من رحمة ربه. الأول أرهب لأنه ما عملش. طب كلمة عمل وما عملش أم؟ قال لك ما هيدي بقى، ما هيدي الفطنة والنور والبصيرة اللي ربنا يقذفها على المفتي، على اللي بيفتي. ساعة النبي عليه الصلاة والسلام ما يبقى موجود في صحابته، يوم يجي واحد يقول له ما أفضل الأعمال؟ يقول له الصلاة لوقتها. وبعدين قال واحد قال له ما أفضل الأعمال؟ قال برك بأمك. قال ما أفضل؟ واحد تاني قال له ما أفضل الأعمال؟ قال أن تلقى أخاك بوجه باش. قالوا له يا رسول الله وده فض وده فض وده فض، قال دي ناقص ديا وده ناقص ديا وده ناقص ديا وده ناقص ديا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان.
6: عرفتها
5: واحة ملأة بالعلم والبيان.
6: سمعتها
5: سجد القلب للديان.
6: كلمتها
5: هام بحديثها الوجدان.
6: حاورتها
5: قالت بكل لسان.
6: سألتها
5: ردت في موكب النور والإيمان.
6: أحببتها
5: بكل الود والعرفان.
6: أخذتها
5: منهجا لحياة بني الإنسان.
6: سألوني عنها،
5: أجبت إنها إذاعة القرآن.
6: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نتابع معكم الآن حلقة جديدة من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركة. يسرني أن أرحب بكم في لقاء جديد، ويسرني كذلك أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الدكتور نابلسي، تحدثنا بالأمس عن الدعوة بشكل عام كمقدمة لهذه السلسلة من الموضوعات، وأيضا تحدثنا عن قاعدة من قواعد الدعوة، ألا وهي القدوة قبل الدعوة. ليتنا نستعرض ونفصل بقية القواعد التي رأيتموها تصلح لدعوة حكيمة بالحكمة والموعظة الحسنة. الإحسان قبل البيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. ورد في الأثر القدسي أن يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها.
1: نعم.
2: الداعية إلى الله يريد قلوب الناس، إما أن تملك رقاب الناس بقوتك، وإما أن تملك قلوبهم بكمالك. الأنبياء ملكوا القلوب، والأقوياء ملكوا الرقاب، والناس جميعا أتباع قوي أو نبي. سلاح القوي ما مكنه الله فيه في الأرض، أما سلاح النبي الكمال الإنساني. فلذلك فرق كبير بين أن تملك الرقاب وبين أن تملك النفوس. بالبر يستعبد الحر. يروي التاريخ أن سيدنا معاوية جاءته رسالة من مواطن، قال: أما بعد فيا معاوية، إن رجالك قد دخلوا أرضي، فانههم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن والسلام. رسالة بمنتهى القسوة: أما بعد فيا معاوية.
1: هكذا يخاطبه الند للند.
2: إلى جانبه ابنه يزيد، دفع هذا الكتاب إلى ابنه يزيد، قال: يا يزيد ماذا نفعل؟ فكر يزيد، قال: أرى أن ترسل له جيشا أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه. قال: غير هذا أفضل. جاء بكاتبه، قال: أكتب: أما بعد فقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله عبد الله بن الزبير، ولقد ساءني ما ساءه، والدنيا كلها هينة جنب رضاه، لقد نزلت له عن الأرض ومن فيها. فأرسل جوابا، قال: أما بعد فيا أمير المؤمنين.
1: أسره
2: أطال الله بقاءك، ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل. فجاء بيزيد، قال: انظر لجواب، تريد أن نرسل له جيشا أوله عنده وآخره عندنا ليأتون برأسه. قال: أما بعد فيا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل. قال: يا بني من عفا ساد، ومن كرم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب. بالبر يستعبد الحر. بطولتك لا أن تملك الرقاب. أي إنسان ممكن في الأرض يخضع الناس جميعا. البطولة أن تملك القلوب، أن هذا الإنسان سر، كيف تستطيع أن تجلبه؟ أن تجعله يميل نحوك. القضية ليست قضية يعني تمكين في الأرض، يعني هناك نقطة دقيقة جدا. الأنبياء كانوا ضعافا حينما جاءوا بدعوتهم، يعني إنسان يقول للنبي مجنون وينام في بيته مرتاحا آمنا مطمئنا، يقول عنه ساحر، يقول عنه شاعر، يقول عنه مجنون، هم ضعاف. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مر على ياسر، عمار بن ياسر، وهو يعذب لا يستطيع أن ينقذه من العذاب، قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لماذا أراد الله أن يكون النبي ضعيفا في بداية الدعوة؟ ليكون الإيمان به حقيقيا. لو كان قويا لآمن الناس جميعا طمعا أو خوفا. الطمع والخوف يسقط الدعوة.
1: نعم.
2: هناك نقطة دقيقة جدا، الله عز وجل يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هؤلاء ما صفاتهم؟ يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لو أنهم تكلموا كلاما غير صحيح إرضاء لجهة، أو سكتوا عن كلام ينبغي أن يقال إرضاء لجهة، سقطت دعوتهم. فالداعية يقول الظاهر ببرس والله ما استقر ملكي حتى مات العز بن عبد السلام. الحسن البصري سئل مرة ما هذا المقام الذي حباك الله به؟ قال لأني استغنيت عن دنيا الناس وهم محتاجون إلى علمي. فإذا طمع الداعية بما عند الناس واستغنى الناس عن علمه سقطت الدعوة.
1: نعم. إذن الإحسان قبل البيان،
2: الإحسان قبل البيان
1: أن يكون محسنا.
2: نعم.
1: والإحسان هنا ينسحب على كل تصرفاته.
2: نعم.
1: وكل شؤونه، ليس الإحسان فقط
2: الآن وسيلة.
1: نعم.
2: في الدعوة وسيلة. هذا الإنسان ما الذي يجعله يميل نحوك؟ منطقك؟ لا، هناك متكلمون، هناك متفلسفون، هناك خطباء، هناك كتاب. الذي يجعل قلب المؤمن أو قلب المسلم يميل إلى هذا الداعية إحسانه أولا. إذا أحسن إليه فتح قلبه له وفتح عقله. فإن أردت أن تصل إلى أعماق الإنسان ينبغي أن تحسن إليه، ينبغي أن تحل له مشكلاته، ينبغي أن يشعر أن مشكلته مشكلتك، وأن قضيته قضيتك، وأن مسرتك مسرته، وأن ما يؤلمك يؤلمه. هكذا الداعية. الحقيقة الدعوة ما هي معلومات، هي قلب كبير لا بد من معلومات، ولكن قلب كبير يسع المدعوين، قلب كبير يتفاعل معهم، يحل مشكلاتهم، يأخذ بيدهم، يضمد جراحهم. هذا هو الداعية. أنت بحاجة إلى قلب، إلى ركن ركين، لست بحاجة إلى متفلسف. يعني أنت قد تستمع إلى محاضرة ولا تحب الذي ألقى المحاضرة، لكنك لو التقيت بمؤمن تذوب محبة له لتواضعه وإحسانه وإنصافه. فأنت إن أردت أن تفتح القلوب لدعوتك لا بد من أن تستخدم الإحسان في هذه الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان متفوقا، تفوقا رائعا في هذا الموضوع. مرة عمير بن وهب التقى بصفوان بن أمية، التقى بمكة، قال له والله لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد صغار أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. صفوان بن أمية رآها فرصة نادرة، قال أما أولادك فهم أولادي ما امتد بهم العمر، وأما ديونك فهي علي بلغت ما بلغت، فامضي لما أردت،
1: امضي إلى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: سقى سيفه سما وانطلق إلى المدينة ليقتل النبي. رآه عمر، طبعا هو بماذا مغطى؟ ابنه أسير عند النبي. فرآه عمر رضي الله عنه وقال هذا عدو الله جاء يريد شرا، هكذا فتح الله بصيرته وقيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. دخل على النبي قال يا عمر أطلقه فأطلقه، قال يا عمر ابتعد عنه فابتعد عنه، قال أد مني يا عمير دنا منه، قال يا عمير سلم علينا، قال له عمت صباحا يا محمد، قال له قل السلام عليكم ورحمة الله، قال له لست بعيد عهد بسلامنا، هذا سلامنا بمنتهى الغلظة، قال له يا عمير ما الذي جاء بك إلينا؟ قال جئت أفك ابني من الأسر، قال وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال قاتلها الله من سيوف وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال يا عمير ألم تقل لصفوان لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه؟ فوقف وقال أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله وأنت رسوله، وأسلم. كان عليه الصلاة والسلام رائعا جدا في نقل أعدائه إلى محبين. وهناك أناس والعياذ بالله متخصص بقلب أحبابه إلى أعداء
1: من سوء تدبيره. نعم
2: من سوء تدبيره. فهذا الإنسان حينما ترحمه، حينما تنصفه، حينما تحسن إليه، حينما تشكره، حينما تعاونه أحيانا معاونة مادية، لا أكثر الناس يتوهمون أن صلة الرحم أن تطرق عليه الباب وتزوره. صلة الرحم تفقد ومساعدة ومعاونة وهداية إلى الله، هذه صلة الرحم. أما أن يزور الغني قريبه الفقير في العيد ليست هذه هي الصلة. الصلة أن تتعهده، أن تهتم بأولاده، أن ترعى أسرته، أن تمده ببعض المال، عندئذ إن دعوته إلى الله استجاب لك، هي حقيقة. هل أي إنسان أكرمه، أحسن إليه، تواضع له، يحبك، فإذا أحبك أصغى إليك. العبرة أن تحمله على أن يصغي إليك، العبرة أن تراه أخا في الإنسانية لا أن تراه دونك. الدعوة أخلاق، والدعوة قلب كبير، والدعوة إحسان، وآخر شيء بالدعوة الكلام، وأقل ما فيها هو الكلام، أكبر ما فيها القلب الكبير. هناك قلب يكبر ولا نرى كبره، يتضاءل أمامه كل كبير، وهناك قلب يصغر ولا نرى صغره، يتعاظم عليه كل حقير. فالدعوة ليست أن تأخذ شهادة شرعية، الدعوة أن تحب الناس. النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف كذبوه وسخروا منه وأساءوا إليه، فجاء جبريل وقال ملك الجبال بين يديك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. فقضية الدعوة قضية إحسان، قضية عطاء. حينما تقيس الدعوة بما نالك منها فأنت لست بداعية، تقاس الدعوة بما أعطيت، بما بذلت، بما أسعدت، بما قدمت. فالإحسان قبل البيان. وكان عليه الصلاة والسلام محسنا إلى أبعد الحدود، وما من داعية صادق يؤثر في الناس إلا وله عمل طيب. والدليل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: نعم. الإحسان هنا بذل وعطاء.
2: نعم.
1: ولكن يعني هناك عبارة عامة أو يفهمها عامة الناس أن المحسن هو فقط من يتصدق بالمال، ولكن هنا
2: معنى محدود جدا.
1: نعم.
2: الإنفاق له معنى واسع جدا، قد تنفق من علمك، وقد تنفق من عواطفك، وقد تلقى أخاك بوجه طلق، وقد تنفق من اهتمامك، وقد تنفق من وقتك، وقد تنفق من مالك، وقد تنفق من جاهك. قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون، هي المطلق على إطلاقه في القرآن. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. يعني أيام قد تقول لموظف يعمل عندك كيف الصحة، هل أنت بخير؟ هل أنت بحاجة إلى شيء؟
1: تأسره بهذه الكلمات. نعم.
2: العبرة أن تملك القلوب لا أن تملك الرقاب، وأن تملك القلوب تمهيدا لإقناع الإنسان بأحقية هذا الدين، فالإحسان قبل البيان.
1: نعم. كيف تربي النفس عندما تمتلكها؟
2: أربيها على منهج الله.
1: نعم.
2: الإنسان حينما يتفوق في عمله وحينما يحسن إلى خلق الله يمهد السبيل لأفكاره، وما من فكرة يمكن أن تبثها في الآخرين إلا إذا سبقتها أعمال طيبة تمهد لها. يعني لا تكن قاسيا فتكسر ولا لينا فتعصر، سهل أن ترغب وسهل أن ترهب، لكن البطولة أن تجمع بينهما. سهل أن تكون قاسيا أو أن تكون سهلا، أما البطولة أن يحتار الناس في شخصيتك، إنهم يحبونك بقدر ما يخافونك. فأنا حينما أربي التلاميذ على الخوف من الله فقط، الخوف متعب، وإذا ربيتهم على الرحمة فقط، الرحمة تدعو إلى التساهل والتفلت. فربنا عز وجل إن رأى من عبد تسيبا ثقة برحمته يؤدبه، وإن شرف العبد على اليأس من رحمة الله يطمئنه. فالموقف الكامل ورد في بعض الآثار القدسية،
1: الجمع بين الخوف والرجاء.
2: هنا البطولة. ورد في بعض الآثار القدسية أن يا رب من أحب عبادك إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. هناك تعليق على هذا الكلام.
1: نعم.
2: ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. يعني لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله وخوف منه وحب له. أما أن يكتفي بالحب، الحب قد يؤدي إلى التساهل، أن يكتفي بالخوف يؤدي إلى القنوط. فالداعية الحكيم يجمع في دعوته بين الترغيب والترهيب. إن صور لهم أحوال أهل النار في النار، لا بد من أن يصور لهم أحوال أهل الجنة في الجنة.
1: نعم.
2: وإن خوفهم من عدل الله يجب أن يجعلهم يرجون رحمة الله عز وجل. هنا البطولة. دائما الأمر المتطرف سهل، وعامة الناس يفعلون التطرف دائما. لقد تجد أب متساهل يسيب بيته، وقد تجد أب قاسي جدا يحطم أولاده، ولكن الأب المربي هو الذي يحبه أولاده بقدر ما يخافونه. لذلك ورد في القرآن الكريم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أنت في حياتك قد تعجب بإنسان ولا تحبه، وقد تحب إنسان ولا تعجب به، أما أن تجتمع بإنسان يجمع بين العلم والتفوق والذكاء وبين الطيب، هذا شيء نادر جدا.
1: نعم.
2: فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. العبد إذا عرف كمال الله عز وجل يحبه بقدر ما يخافه، بقدر ما يحبه بقدر ما يخافه. فالترغيب والترهيب أحد أسس الدعوة إلى الله. واقرأ القرآن، ما ذكر الله مشهدا من مشاهد أهل النار إلا أتبعه بومضة من ومضات أهل الجنة.
1: نعم.
2: حتى يجمع بين الترغيب والترهيب. الإنسان قلب، فإذا يأسته يأس من رحمة الله، أنت ما فعلت شيئا. هناك خطباء خطبة بأكملها على وصف أحوال أهل النار، يخرج المصلي محطم، أو خطباء آخرون يطمعهم برحمة الله إلى درجة أنهم لا يستقيمون. فلا بد من الجمع بين الترغيب والترهيب.
1: إذن هذان قاعدتان من قواعد الدعوة نتابع بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. الإحسان قبل البيان، الترغيب قبل الترهيب، هذا كان محور حديثنا اليوم. نشكركم ونشكر الإخوة المستمعين لحسن إصغائهم. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: أسألك النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف. اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته. اللهم اجعل حبك زيادة لي في كل خير. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: دين الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم رفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله تعالى. أحبتي الله، في تمام 9 بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 29 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والثامن عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، لماذا يبتعد الأستراليون عن شراء المنازل الجديدة؟ قطاع البناء يحذر من ارتفاع الأسعار. كامبرا، من الإيجار والفواتير إلى الخلافات الأسرية، هل تدفع أزمة المعيشة الأستراليين نحو حافة الانهيار؟ ومن العناوين العالمية، العراق، الخطوط العراقية تستأنف رحلاتها إلى إيران، وحديث عن استثناء من العقوبات الأمريكية. القدس، اقتحامات جماعية للمستوطنين وقرابين وغناء وصلوات يهودية في الأقصى. منظمة الصحة العالمية، الصحة العالمية تقول نحو 100 ضحية يوميا للتصعيد في اليمن. إيران تضيف سفنا جديدة إلى القائمة السوداء في مضيق هرمز، ماذا نعرف عنها؟ فلسطين المحتلة، غزة، يد الاستغاثة، صورة مؤلمة لاستشهاد فلسطيني باستهداف سيارته في غزة. فلسطين المحتلة، غزة، أزمة الوقود تضاعف معاناة كبار السن والجرحى في غزة. الإمارات تؤكد الزيارة. هارتس تقول هذا ما طلبه نتنياهو من أبوظبي. سوريا تعلن تفكيك خلية تابعة لتنظيم الدولة. سوريا أيضا، دمشق تقول إقامة علاقات مع طهران مرهونة بمراجعة سياساتها واحترام سيادتنا. الكيان الصهيوني، أريد قتلك، بن غفير يهدد الأسير حسن سلامة داخل زنزانته. السودان، أطفال يروعهم الرعب وأمهات بلا دواء، وجه آخر للحرب في مخيمات كوستي بالسودان. الولايات المتحدة الأمريكية، التجديد النصفي خطة ترامب للحشد الانتخابي تصطدم بتراجع الشعبية وانقسام الجمهوريين. روسيا وأوكرانيا، من مصفات إلسكي إلى مصنع أزوف، صور فضائية توثق أضرارا في منشآت روسية جراء هجمات أوكرانية. طهران وواشنطن، سجال الحرس الثوري والقيادة المركزية الأمريكية من يسيطر على هرمز. ألمانيا، أذان داخل كنيسة ألمانية، كيف تحول اللقاء بين الأديان إلى حملة ضد المسلمين؟ كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، يحذر خبراء من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تباطؤ البناء خلال عام 2027، ما قد يزيد الضغوط على سوق الإسكان ويرفع الأسعار مستقبلا. تراجع مبيعات هي أظهرت بيانات جديدة صادرة عن جمعية صناعة الإسكان الأسترالية المنازل الجديدة نسبة 10% خلال آب أغسطس، فيما انخفضت بنسبة 19.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في آب أغسطس مقارنة بالربع السابق. وبذلك تكون مبيعات المنازل الجديدة قد تراجعت للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام. كامبرا، كذلك يعاني آخرون وضيقا نفسيا خصوصا بين بعض فئات الشباب، لكن ماذا تكشف هذه المؤشرات عن الحياة الاجتماعية داخل الأسر؟ وهل تتحول الضغوط الاقتصادية تدريجيا إلى مشكلات نفسية واجتماعية؟ تقول الأخصائية الاجتماعية نجلاء عمر إبراهيم إن ما يظهر في الأرقام ينعكس بشكل واضح في حياة العديد من الأفراد والأسر، وتوضح أن أستراليا لا تزال تتمتع بمستوى معيشي جيد، لكن في المقابل تواجه أسر وأفراد ضغوطا متزايدة بسبب تكاليف السكن والغذاء والفواتير. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. العراق، استأنفت الخطوط الجوية العراقية أمس رحلاتها بين مطار النجف وسط العراق والمطارات الإيرانية بعد توقف حركة الطيران بين بلدين على خلفية العقوبات الأمريكية والقيود التي واجهت شركات الطيران الإيرانية. وأفادت وكالة الأنباء العراقية واع بأن الخطوط الجوية العراقية أعادت تشغيل رحلاتها بين النجف وإيران بعد جهود بذلتها الحكومة العراقية لاستئناف حركة الطيران بين البلدين. القدس، حذر عبد الله معروف مدير مركز دراسات القدس بجامعة 29 من مايو في إسطنبول من خطورة الأهداف التي تقف خلف الاقتحامات بأعداد هائلة وكبيرة جدا التي يقوم بها المستوطنون للمسجد الأقصى تزامنا مع الأعياد اليهودية، لا سيما يوم الغفران أو الكيبور كما يسمى باللغة العبرية. وأكد في حديثه للجزيرة أن المستوطنين باتوا يوظفون الأعياد لترسيخ السيادة على المكان والتعامل مع مسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم باعتباره معبدا معنويا قبل أن تقيم المعبد ماديا في أرض المسجد الأقصى بحسب رؤيتها منظمة الصحة العالمية. قالت منظمة الصحة العالمية أمس إن حصيلة ضحايا التصعيد في اليمن منذ 6 من أغسطس آب الماضي وحتى 26 من سبتمبر أيلول ارتفعت إلى 4481، بينهم 838 قتيلا و 3643 مصابا، مشيرة إلى استمرار ارتفاع أعداد الضحايا بمعدل يقارب 100 شخص يوميا. وأوضحت المنظمة في تقرير عن الوضع الصحي والإنساني في اليمن أن 809 ضحايا جدد سجلوا بين 19 و26 من سبتمبر أيلول، بينهم 164 قتيلا و645 جريحا، لتشكل الوفيات نحو 20% من إجمالي الضحايا المسجلين خلال هذه الفترة. إيران. نشر الموقع الرسمي لما يعرف في إيران بهيئة إدارة مضيق هرمز قائمة جديدة شملت 24 سفينة اعتبرتها منتهكة لقواعد عبور المضيق، ليصبح إجمالي عدد السفن المحظورة من العبور 81 سفينة. وأعلنت الهيئة الإيرانية غير المعترف بها دوليا أنها ستعاقب السفن التي لا تلتزم بترتيبات المرور عبر مضيق هرمز بغرامات مالية أو احتجاز أو مصادرة. فلسطين المحتلة غزة. في مشهد تختزل فيه صورة واحدة قسوة الحرب في غزة، امتدت يد فلسطيني من بين ألسنة اللهب بحثا عن النجاة من داخل سيارة استهدفتها طائر مسيرة في شارع الصناعة جنوب مدينة غزة، لكن اليد التي طلبت النجدة لم تجد من ينقذ صاحبها قبل أن يفارق الحياة. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية استشهد الشاب شادي أبو حصيرة وأصيب عدد من الفلسطينيين الأحد جراء استهداف طائرة مسيرة صهيونية مركبة قرب مفترق الصناعة في مدينة غزة. فلسطين المحتلة غزة. يشير مشهد المرضى داخل مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصي في مدينة غزة إلى هشاشة القطاع الصحي أمام أزمة الوقود، حيث تتحول المولدات الكهربائية إلى شريان حياة لا غنى عنه لاستمرار العلاج والتأهيل. وتزداد المخاوف من كل تراجع في الإمدادات، لأن توقف الكهرباء يعني توقف أجهزة طبية يعتمد عليها مرضى مزمنون وجرحى في رحلات علاج طويلة، وفقا لتقرير أعده مراسل الجزيرة غازي العلول. الإمارات. قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، والذي قام بزيارة إلى دولة الإمارات يوم الأحد. وأضافت الوكالة أن بن زايد ونتنياهو بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والكيان الصهيوني وسبل تعزيزها وتطويرها. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. سوريا. أعلنت قوات الأمن السورية توقيف 4 من قادة خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية تورطت في تخطيط وتنفيذ عدة هجمات في مناطق متفرقة من البلاد. وذكر التلفزيون السوري الرسمي مساء الأحد أن جهاز الاستخبارات العامة تمكن بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي من تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تورطت في تنفيذ عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات بدأ نشاطها من محافظة الرقة وامتد إلى حلب وإدلب وحمص. سوريا. أكد مستشار الشؤون الأفرو-آسيوية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد الجفال أن الموقف السوري تجاه السياسة الإيرانية لم يكن موقفا سياسيا عابرا، بل نتج عن تجربة 14 عاما من الحرب والقتل والتهجير والدمار ودور إيران في دعم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقال جفال في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية سانا الأحد إنه إذا أرادت إيران بناء علاقة جديدة مع سوريا فعليها احترام سيادة سوريا وإرادة شعبها ومراجعة سياساتها السابقة وبناء الثقة. الكيان الصهيوني. وجه وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير الأحد تهديدا مباشرا بالقتل إلى الأسير الفلسطيني حسن سلامة بعد أن اقتحم زنزانته، وهو ما أثار إدانات فلسطينية في ظل سعي الكيان الصهيوني إلى تطبيق قانون إعدام الأسرى. وأظهر مقطع فيديو نشره بن غفير على حسابه في منصة إكس اقتحامه زنزانة الأسير سلامة وتهديده له قائلا: أريد قتلك، أريد إعدامك. السودان. تتفاقم الأزمة الإنسانية في مخيم قوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض جنوب السودان، حيث يواجه آلاف النازحين القادمين من ولايات كردفان ودارفور ظروفا معيشية بالغة القسوة، يتقاطع فيها انعدام الغذاء مع شح الدواء، وتتزايد معها المعاناة الصحية والنفسية في ظل شح المساعدات الإغاثية. الولايات المتحدة الأمريكية. حالة من الاستياء والتشاؤم تسود بين أعضاء الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل هبوط معدلات التأييد الشعبي للرئيس إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ومجاهرة بعض مرشحي الحزب الجمهوري بالنأي عن سياسته. وأقر بعض مستشاري ترامب في جلسات مغلقة بأن الأمل ضئيل في كسب أعداد كبيرة من الناخبين المستقلين والمترددين الذين شكلوا جزءا من نصر ترامب في الولايات الحاسمة عام 2024 بحسب شبكة CNN، وفي حين تزداد المخاوف من فقدان السيطرة على مجلس النواب تتضاءل يوما بعد يوم ثقة الجمهوريين السابقة في قدرتهم على الاحتفاظ بأغلبية مجلس الشيوخ. روسيا وأوكرانيا. طالت ضربات أوكرانية منشأتين إحداهما نفطية والأخرى عسكرية في جنوب روسيا خلال ليلة 26 من سبتمبر أيلول 2026، إذ استهدفت مصفات إلسكي النفطية في إقليم كراسنودار ومصنع أزوف البصري الميكانيكي في مقاطعة روستوف في هجوم جديد على منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة والصناعات العسكرية الروسية. وفي أحدث بياناته أكد الجيش الأوكراني استهداف المصفات وقال إن حريقا اندلع داخل المنشأة، كما أعلن إصابة منشآت مصنع أزوف البصري الميكانيكي، مشيرا إلى اندلاع حريق في المسبك وتضرر معدات في 5 مبان إنتاجية. طهران وواشنطن. يتصاعد السجال العسكري والدبلوماسي المحتدم بين طهران وواشنطن حول فرض السيطرة على مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الملاحة لإمدادات الطاقة العالمية، والذي يمر عبره سنويا آلاف السفن وناقلات النفط المحملة بأكثر من 1 مليار برميل من النفط، وذلك وسط تضارب صريح في الروايات والتطورات الميدانية المتلاحقة بين القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم من جهة والحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية من جهة أخرى. وفي أحدث التطورات أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن مزاعم أحد قادة الحرس الثوري بأن إيران تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز من خلال قواتها البحرية غير صحيحة، معللة ذلك بأن إيران لا تمتلك قوة بحرية لأن القوات الأمريكية أغرقتها. الخبر الأخير في هذه النشرة من ألمانيا. تداولت حسابات على منصتي إكس وفيسبوك مقطعا مصورا يظهر رجلا يؤدي الأذان داخل كنيسة في ألمانيا، بينما يترجم شخص آخر كلماته إلى الألمانية، وادعت المنشورات أن المشاهد توثق إقامة صلاة إسلامية داخل الكنيسة. وحصد مقطع الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات وسط تعليقات مناهضة للهجرة والإسلام، قدمت المشهد باعتباره دليلا على ما وصفته بأسلمة ألمانيا، في حين ربطت حسابات أخرى بين الفيديو ونتائج الانتخابات الإقليمية الأخيرة وقدمته باعتباره تفسيرا لتصويت بعض الألمان لمصلحة حزب البديل من أجل ألمانيا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي الله، نعيد على ما سمعكم عناوين النشرة. كامبرا. لماذا يبتعد الأستراليون عن شراء المنازل الجديدة؟ قطاع البناء يحذر من ارتفاع الأسعار. كامبرا. من الإيجار والفواتير إلى الخلافات الأسرية، هل تدفع أزمة المعيشة الأستراليين نحو حافة الانهيار؟ ومن العناوين العالمية: العراق، الخطوط العراقية تستأنف رحلاتها إلى إيران، وحديث عن استثناء من العقوبات الأمريكية. القدس، القدس مباشر، اقتحامات جماعية للمستوطنين وقرابين وغناء وصلوات يهودية في الأقصى. منظمة الصحة العالمية، الصحة العالمية تقول نحو 100 ضحية يومياً للتصعيد في اليمن. إيران، إيران تضيف سفنا جديدة إلى القائمة السوداء في مضيق هرمز، ماذا نعرف عنها؟ فلسطين المحتلة غزة، يد الاستغاثة، صورة مؤلمة لاستشهاد فلسطيني باستهداف سيارته في غزة. فلسطين المحتلة غزة. أزمة الوقود تضاعف معاناة كبار السن والجرحى في غزة. الإمارات تؤكد الزيارة. هارتس تقول هذا ما طلبه نتنياهو من أبو ظبي. سوريا تعلن تفكيك خلية تابعة لتنظيم الدولة. سوريا. دمشق تقول إقامة علاقات مع طهران مرهونة بمراجعة سياساتها واحترام سيادتنا. الكيان الصهيوني. أريد قتلك. بن غفير يهدد الأسير حسن سلامة داخل زنزانته. السودان. أطفال يروعهم الرعب وأمهات بلا دواء وجه آخر للحرب في مخيمات كوستي بالسودان. الولايات المتحدة الأمريكية. التجديد النصفي. خطة ترامب للحشد الانتخابي تصطدم بتراجع الشعبية وانقسام الجمهوريين. روسيا وأوكرانيا. من مصفات إليسكي إلى مصنع أزوف. صور فضائية توثق أضرارا في منشآت روسية جراء هجمات أوكرانية. طهران وواشنطن. سجال الحرس الثوري والقيادة المركزية الأمريكية. من يسيطر على هرمز؟ ألمانيا. أذان داخل كنيسة ألمانية. كيف تحول اللقاء بين الأديان إلى حملة ضد المسلمين؟ أما الآن أحبك في الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء. الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 9 درجات. غدا الأربعاء غائم بعض الشيء. الحرارة أقصاها 28 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 11:46. يرفع الأذان العصر تمام 3:17. يرفع الأذان المغرب تمام 5:59. ويرفع الأذان العشاء تمام 7:16. وتقبل الله منا ومنكم آمين. وشكرا لحسن إصغائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبعنوان الله يرحم الوالدين. ما أروع الدعاء ده اللي كان بيخرج من أفواه من أسديت إليهم معروف الله يرحم الوالدين باللهجة العامية رحم الله والديك. ما أروع الدعاء ده. لكن مع مرور السنين بدأت الدعوة بتقل، وهناك اللي استبدلها بكلمات هجينة لا تسمن ولا تغني من جوع وغريبة عن ثقافتنا وديننا. فبتسمع اللي بيقول لواحد منهم أسدى إليه معروف، عمل معاه معروف، بيقول له إيه بدل ما يقول له جزاك الله خير، بيقول له إيه ميرسي، بيقول له تانكس. ليه تحول الحال؟ ما عندناش ثقافة، ما عندناش ثقافة بتخصنا، ما عندناش أدعية بناخد عليها الأجر والثواب من قبيل جزاك الله خير. إذن خلينا نغير ثقافة ميرسي وثانكس بجزاك الله خيرا والله يرحم والديك. إيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، رواه الترمذي. يقول عبد العزيز بن باز رحمه الله: يعني أن من كان من طبيعته وخلقه عدم شكر الناس على معروفهم وإحسانهم إليه فهو ما بيشكرش ربنا لسوء تصرفه ولجفائه، فهو بيغلب عليه في مثل هذه الحال إنه ما بيشكرش ربنا. فاللي بينبغي للمؤمن إنه يشكر على المعروف للي أحسن إليه من أقارب ومن غيرهم، كما يجب عليه شكر الله سبحانه وتعالى على ما أحسن إليه، فعليه إنه يشكر الناس كمان على معروفهم إليه وإحسانهم إليه. وربنا سبحانه وتعالى بيحب من عباده إنهم يشكروا اللي أحسن إليهم، اللي عمل معاهم معروف يشكروه، وإنه يقابلوا المعروف بالمعروف زي ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنفسكم قد كافأتموه. يا الله. ولهذا يشرع للمؤمن أن يدعو لمن دعا له، وأن يقابل من أحسن إليه بالإحسان، وأن يثني عليه خيرا في مقابل إحسانه إليه، وبذل المعروف له. فده من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ليه بنبخل؟ ليه بتبخل عن اللي عمل معاك معروف أو أسدى إليك خدمة بأنك تقول له جزاك الله خير أو شكرا؟ ليه كل البخل ده؟ ليه أنت بخيل؟ إذن في شكر الناس على شكر من نفس عنك كربة أو أسدى إليك معروف؟ الخلق الكريم يقتضي مكافأة من يؤدي إليك المعروف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أبو داود وصححه الألباني. وإحسان المكافأة يعني اختيار اللي بيدخل الفرح والسرور على صاحب المعروف، فكما أنه أدخل على قلبك المسرة، فينبغي أنه تسعى لشكره بالمثل. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، سورة الرحمن. فلو أصرت الحيلة عن مكافئته بهدية أو مساعدة في عمل أو تقديم خدمة له ونحو ذلك، فلا أقل من الدعاء له. يمكن يكون الدعاء ده من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة.
ومن أفضل صيغ الدعاء للي عمل معاك معروف وما جاءت فيه به السنة. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. يا سلام. إذن كل حدا يصنع معكم بيعمل معكم معروف قولوا له جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا جميعا.

برضو رح نتكلم عن الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة زي الشجرة الطيبة. يحكى إن الملك الفارسي أنوشروان اللي اتولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده أعلن في الدولة بأن كل واحد بيقول كلمة طيبة هو حديله مكافأة 400 دينار. وفي يوم كان الملك ماشي مع الحرس بتوعه في المدينة وشاف فلاح عجوز في التسعينات من عمره وهو بيعمل ايه؟ بيزرع شجرة زيتون. فالملك قال له انت بتزرع شجرة الزيتون دي وهي تحتاج 20 سنة عشان تدي وانت عجوز في 90 من عمرك ويدوب يلا هتقول باي باي للدنيا. فالفلاح العجوز قال له اللي قبلينا زرعوا واحنا حصدنا واحنا بنزرع عشان يحصد اللي بعدينا. فقال له الملك احسنت دي كلمة طيبة. فأمر إنه يدوله 400 دينار. أخدها الفلاح العجوز وابتسم. الملك قال له ابتسمت ليه؟ فقال له الفلاح قال له شجرة الزيتون بتدي بعد 20 سنة ثمرها وشجرتي ادت دلوقت أثمرت دلوقت بال400 دينار اللي أخدها. فالملك فرح قال له أحسنت ادوله كمان 400 دينار تانية. أخدها الفلاح وابتسم. فالملك قال له ابتسمت ليه؟ رد الفلاح وقال له شجرة الزيتون بتثمر مرة في السنة وشجرتي أثمرت مرتين. فقال للملك أحسنت ادوله 400 دينار تانية. واتحرك الملك بسرعة من عند الفلاح. فرئيس الحرس قال للملك اتحركت ليه بسرعة كده يا جلالة الملك؟ فقال له الملك قال له تعرف لو قعدت للصبح مع الفلاح العجوز ده خزائن الأموال كلها راح تنتهي وحصبح بقى فقير. فخلينا نمشي قبل ما نبقى فقراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في الزمان كتابه. نعم، أوصيك بمزاولة العمل وعدم الركون للفتور والكسل والاستسلام للفراغ، بل قومي واصلحي من بيتك أو مكتبتك، أو اعملي وظيفتك، أو صلي، أو اقري في كتاب الله أو في كتاب نافع، أو اسمعي لي شريط مفيد أو سيدي، من الأيام دي ما فيش شريط، أو عودي مع جاراتك وصديقاتك وتكلمي معهم في اللي بيقربكم من الله عز وجل. ساعتها هتلاقي السعادة والانشراح والفرح بإذن الله. وإياك إياك إنك تستسلمي للفراغ أو البطالة، ده بيورثك هموم وغموم ووساوس وشكوك وكدر ما بيشيلوش إلا العمل الشغل. وعليك الاعتناء بمظهرك، من جمال في الهيئة، ومن طيب جوه البيت، ومن ترتيب في مجلسك، ومن حسن خلق بتلاقي بيه جوزك وأبنائك وأخوانك وقرايبينك وصديقاتك، ومن بسمة راضية، ومن انشراح في الصدر. وبحذرك من المعاصي، لأن هي سبب الحزن، خاصة المعاصي اللي تكتر عند النساء، من النظر المحرم أو التبرج أو الخلوة في الأجنبي بالأجنبي، أو اللعن والشتم والغيبة، أو كفران حق الزوج وعدم الاعتراف بجميله. فدي ذنوب بتكتر عند النساء إلا من رحم الله. فخدي بالك، احذري من غضب ربنا جل في علاه، واتقي الله عز وجل، فإن التقوى كفيلة بإسعادك وإرضاء ضميرك. وهنا إشراقة من الدكتور عائد القرني بيقول: إذا أقبلت الهموم وتكاثرت الغموم فقولي لا إله إلا الله. الله الله.

أحبتي الله، ومن أقوال وحكم عن التسامح والعفو، من جديد ناخدكم في رحلة حوالين أقوال وحكم عن التسامح والعفو. هما من الصفات الجميلة اللي يجب إنه نتحلى بيهم وتكون مبدأ من مبادئ حياتنا، حتى نقدر إنه نعيش مع بعضنا في حب ورحمة ومودة، وإن الحياة زائلة يجب إنه نعفو ونسامح بعض، ما نحملش في نفوسنا الحقد والكراهية والانتقام. وبالتحلي بالأخلاق الكريمة دي بيزيد التواصل والارتباط بين أفراد المجتمع، وكمان بتطهر القلوب وبتنقيها من كل شيء ينغص على الإنسان. والأخلاق دي بتساعد الإنسان للوصول لمكانة عالية بين مجتمعه، وبتساعد كمان على عدم انتشار الجرائم والعنف اللي بيهدد المجتمعات. وحرصنا، نعم حرصنا، أنه نقدم في المقال ده على بعض الأقوال والحكم اللي اتقالت عن العفو والتسامح ومدى أهمية صفاتي. الأقوال والحكم عن التسامح والعفو: من الجدير بالذكر أن العفو والتسامح صفتين عظيمتين بيحتاجهم كل فرد من أفراد المجتمع حتى تنتهي المنازعات والخلافات اللي بينهم ويعم الخير وانشراح الصدور. فالعفو هو إن الإنسان بيعفو ولا يعاقب اللي بيستحق العقوبة، مع كونه إنه بيقدر على ذلك لكن بيترفع عنه. وكذلك التسامح هو عدم معاملة الإنسان المسيء بنفس إساءته. أفضل الحكم عن التسامح والعفو، فالعفو والتسامح من أعظم الصفات اللي اتصف بيها الأنبياء والرسل. ودي أقوال وحكم عن التسامح والعفو للاستفادة منها، وهي كالآتي: إذا قابلت الإساءة بالإساءة، إمتى حتنتهي الإساءة؟ العفو عند المقدرة من شيم الكرام. أشرف الثأر هو العفو، ما بيظهرش الحلم إلا مع الانتصار، كما ما بيظهرش العفو إلا مع الاقتدار. في العفو لذة ما منليهاش في الانتقام. العفو عن الإساءة هو انتقام رقيق. التسامح بيمحو العداء وبيزيل البغضاء. التسامح هو زينة الفضائل. القلوب الكبيرة وحدها تعرف إنه تسامح. معرفة كل شيء بتخلي الإنسان متسامح. التسامح جزء من العدالة. وهنا مقتطفات عن التسامح. بيقول: القلب اللي بيحمل صفة التسامح هو من أعظم القلوب اللي بتسامح وبتغفر للتانيين، وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة هو أنقى وأطهر قلب ما يعرفش الحقد والانتقام. التسامح هو اللي بيدي للصواب قوته وقدراته على الامتداد وتحقيق النصر. لما بتسامح انت بتتنازل عن غضبك للتانيين. التسامح هو العطر اللي بتطبعه زهرة البنفسج على القدم اللي سحقتها. اللي ما بيقدرش التسامح بيهدم الجسر اللي يجب انه يعبره هو نفسه. الاصل في التسامح انك تقدر، او انه تقدر الحياة مع قوم تعرف يقينا انهم خاطئون. من دون التسامح
مش رح يكون هناك مستقبل. لا يوجد انتقام أكمل من التسامح. التسامح هو أنه تدي الكراهية جواك غرفة صغيرة جدا في قلبك، وأن الكره لا يرتعش قدام الحب، وأن الحقد لا يهتز قدام التسامح، وأن القسوة لا ترتعش قدام الرقة واللين.

أما الآن أحبتي الله، مع الكبر، مع الكبائر، واليوم مع الكبيرة 15 بعنوان الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه. قال الله تعالى: وقال موسى إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صدق الله العظيم. وقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. صدق الله العظيم. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في برديه إذ خسف الله به الأرض